الله الله الله. تفضلوا تفضلوا. شكرا. الله الله.

دمعتك عيناك في زيف وفي كاذب أم غرك

0: Arabesk.
1: Arabesk. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: صيف معنا
3: صيف معنا
4: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
1: جوكم
4: تصيفكم وتبحيركم
1: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
1: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
1: بوتي وسبور ديتي
4: صيف معنا
5: صباح الأنوار والخيرات لكم لكل مستمعينا الكرام وين ما كنتوا في الاستماع لموجات إذاعة الشباب مرحبا بكم معنا وبحذنا وفي متابعة برنامج صيف معنا لنهار الخميس 20 أوت 2026 مرحبا بكم في لقاء كالعادة في الرواق هذايا من الاثنين للخميس ننطلقوا الآن ويتواصل موعدنا حتى النص نهار معاكم مع برشا برشا أنغام باقة مزيانة من الأنغام نهديوها لكم لكل متابعينا على فيم ولا على لايف ستريمينج ومجموعة من الفقرات والضيوف أجواءنا صيفية مميزة لكن مع تعرفوا دائما مع أجواء الصيف نعملوا إطلالة شوية على فرص متاع التكوين والتشغيل اللي لابد وأن نعطيوها وقيت وقت الراحة متاعنا مش ما يفوتناش الوقت اللي يبدأ الموعد متاعها عادة في فصل الصيف إذا كان ناويين ننجحوا الموسم الدراسي ولا العملي المقبل أجمل تحية كامل فريق نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للأستوديو المخرج متاعنا هذا الصباح تحية لي نجم معايا ضياء الدين الجبيري أجمل تحية لي في الديجيتال هما من الشباب المميز جدا اللي حاضرين معانا في إذاعة الشباب وسعداء بمشاركتهم معانا وإن شاء الله يقضيوا تربص مميز ويستفادوا منه بالكدا وسماح الفرجاني معكم من جانب الميكروفون في لقاء يتواصل حتى النص نهار بعد شوية أنا علاش جبت قلت منه فصل الصيف راحة صحيح معاكم في الحديث هذا واحد باش يرتاح باش يعوض كل اللي ناقصه من راحة منه من تفرهيد من لكن إضافة إلى ذلك لابد وأنه نخليه حي الزمني نعرفوا كيفاش نتحكموا في الأمور باش نشوفوا مع بعضنا الفرص المتاحة لنا باش نختاروا أحسنها وأفضلها وما نخليهاش تفوت علينا خاصة بالنسبة للطلبة التلامذة لابد من أنهم يأخذوا الوقت هذايا ويخصوه إذا باش يشوفوا شنو لازمهم شنو ما لازمهم باش يعتنيوا بالتفاصيل هذايا اللي تخص خاصة التوجيه الجامعي متاعهم وتعرف تويكا بالنسبة للدورة الرئيسية متاع التوجيه تقريبا الناس كل خذوا التوجيه متاعهم لكن عادة لقيت هذايا نلقاو العائلات التونسية نسبة كبيرة في العائلات التونسية في الشباب في الطلبة عندهم معناتها توجه نحو الدراسة بالخارج يسألوا سواء كان خذوا الباك سنة ولا إن شاء الله عام الجاي باش ياخذوا الباك يحبوا يسألوا خاصة مع التركيز الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي على فرص الدراسة بالخارج يحبوا يعرفوا الإمكانية الملف شنو يلزموا شنو يلزمهم يحضروا من وقتاش يبداوا يحضروا وخاصة أهم من هذا الكل دور وكالات الوساطة شنو دورهم العائلات دي ما تقعد خايفة هل ترى صحيح يعاونوا ياخذوا برشا فلوس ما ياخذوش يعاونوا بالحق والا هو مجرد كلام التفاصيل هذه الكل باش نقدموها لكم بعد قليل مع ضيوف اللي باش يكونوا حاضرين معنا وهم بالاساس خبراء في التوجيه من صالون وجهني باش يعطيونا فكره على امكانيات وفرص الدراسه بالخارج شنو يلزمكم تعملوا شنو ما يلزمكمش وفي نفس الوقت زاده يلزمنا نعطيو زاده اهم الفرص بالنسبه للدراسه في تونس زاده خاصه وانه فما منصه لصالون وجهني فيها برشا فرص نحكيو عليها زاده ما فيها باس العشرة وخمسة دقائق على موجات اذاعه الشباب بعد قليل موعدنا مع فقره خذ فرصتك ما تويك جونا باش يبدا كان بالانغام العشرة وخمسة دقائق صباحا مرحبا بكم الناس الكل معنا في متابعه برنامج صيف معنا شكرا لكم على اختياركم هذه الموجات

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: في دولو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: أهلا وسهلا بكم معنا مصيفين معنا أما التصيفة والتفرهيدة كما قلنا في البداية راي ماهيش 100% راحة وتفرهيد وتبحيرة فيها شوية نسبة 20 30 40 كل واحد قداش يحب النسبة متاع عوينة على التكوين على التدريب على القراية لابد ما نجموش نستغنيو عليها أمور يلزمها تمشي خاطر وقتها في فصل الصيف ما نجموش نرتاحوا 100% وهكا نعملوا مراوحة بين الراحة وبين أمورنا اللي تنطلق إن شاء الله في شهر سبتمبر من دراسة وتكوين هذاك علاش اليوم في فقرة خوذ فرصتك باش نحكيو على الدراسة في تونس وفي الخارج أهم الفرص والمنح ودور وكالات الوساطة تفاصيل الكل هنلقوها تويكا في فقرة خوذ فرصتك في برنامج صيف معنا
1: خوذ فرصتك
5: هذا الصباح أنا سعيدة في برنامج خوذ في برنامج صيف معنا فقرة خوذ فرصتك باستقبال صفاء عبيدي خبيرة التوجيه للدراسة بالخارج صفاء صباح الأنوار
6: صباح الخير يعيشك
5: مرحبا بك بحضينا اليوم في فقرة خوذ فرصتك
6: سعيدة ميرسي بوكو على الاستضافة
5: أهلا وسهلا قداش عندك سؤالات يلزم تجاوبنا عليها يا صفاء برشا برشا برشا سؤالات معنا زيدة جميلة معلمة مسؤولة في وجهني أهلا وسهلا بك جميلة
6: عايشك مرحبا بك
5: صباح الأنوار مرحبا بكم بحضنا منورين اليوم في استوديو إذاعة شباب استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام اليوم إذن العائلات التونسية مشغولة جدا خاصة اللي نسبة كبيرة فيهم اللي عندهم معناها رؤية ولا عندهم برنامج أنه يبعثوا أولادهم للدراسة بالخارج باش نجيوها للدراسة في تونس هذيك وأهم الفرص اللي موجودة وزادة لابد أن نحكيوا عليها ونقدموا حولها برشا تفاصيل باش نحكيوا على أهم الاختصاصات أفضلها التظاهرات الجاية اللي يخصوا النقطة هذية لكن باش نبدأوا بملف الدراسة في الخارج على خاطر باش نحكيوا على الشباب اللي تحصلوا على البكالوريا سنة واللي إن شاء الله بكالوريا 2026-27 باش تحصلوا معناتها على البكالوريا في الموسم توا اللي باش ندخلوا له إن شاء الله وقتاش يبدا التحضير للملف نتاع الدراسة بالخارج كيفاش نعملوا يا هل ترى نبداو وحدنا البحث والمحاولات وإلا لابد وأن نستعينوا ونستأنسوا بالمختصين اللي لابد بالضرورة عندهم خبرة ويعرفوا باش ما نضيع

0: يعيشك ميرسي
1: ان انا حبيك
0: يفضلك
1: شوف قداش اسئله انا كنت سيبني تخليني تنشوف نقعد وحتى
0: اكيد
1: دوف الحصه وين نقول لك في الاسئله نتاع الشباب ومتاع العائلات اول نقطه باش نبداوها كيفاش وين ممكن نقرا البر الشاب اللي عنده فكرة أولية أنه يمشي يقرأ في الخارج شنو الخطوات الأولانية اللي يعملها ويهل ترى احنا تويكا يلزمنا نبدأ نحكيه على السنة إن شاء الله باش يدخلوا في الباك وعندهم البرنامج باش يقرأوا البرة من بعد ولا السنة تحصلوا على البكالوريا ولا مخر عليهم سيدي تحصلوا
0: انا جزء باش نعقب على كلامك في حاجه بركه اللي احنا نجموا توا نحكيو على عبيد اللي خذيو سنين البكالوريا نتاعهم اللي يحضروا زيده اللي باش يدخلوا سنين باش يحضروا باش يعملوا البكالوريا نتاعهم عام الجاي علاش ليه زيده للعبيد اللي عاديوا البكالوريا وما حالفهمش الحظ انهم ياخذوا البكالوريا نحب نقول لهم راهو عندكم برشا فرص لبرا راهو عندكم برشا حاجات متاحه في برشا مجالات وبرشا اختصاصات حاجات خاطر نعرف الانسان لا قدر الله كي ما يخوش الباك ينجم بالنسبه لي يولي اوبستاكل يولي روح وقف هنا وما عادش نجم يقدم وحلمته باش يمشي يقرا البرا تنجم تقفى لوغ كو لي سي تري امبورتون باش يعرف اللي ليه راهو فما افاق وفما برشا فرص ينجم يلقاها نجمو نحكيو زاده على عبيد اللي سنه ثوازيام اني سنه ثالثه مرحله ليسونس ويحب يكمل مثلا الماستر نتاعو البرا زاده هذوما راهو يهمهم الوضع اكيد ويهمهم الموضوع ونجمو نفيدوهم كلامك حاجة بيها مهمة وقلتها في كلامك اللي هي كيفاش لشكون نمشي وكل واحد يجبد روحه وإن المهم بالنسبة لنا احنا انك تمشي لذوي الاختصاص علاش انك تمشي لذوي
1: يا
0: كيفاش تعرفهم
1: كل واحد يقول لك انا مختص وانا
0: اهم حاجة هي شنو اول حاجة هي الثقة انت كيفاش تعرفوا ذوي الاختصاص الحقيقه اللي هو سامحني في الكلمه كلامه صحيح وماهوش معناها يقولك في كلام غلط ولا باش يحطك في مشكله والا ماهوش صحيح وقت اللي تشوف تجربه غيرك وقت اللي تشوف وقت اللي نحكيو على دي تو دو ريكومونداسيون عاليين وقت اللي تسمع تجارب غيرك وقت اللي تجي تشوف عبيد تقول لك يعطي صحه هذاك خدم لي ولدي وصل ومشي معاه وذيك هو المهم راهو حبيت والا كرهت انا حتى باش نشري برودوي نشوف عبد قبلي عمل الاكسبيريونس هذيك وشافها وشنو كانت ردود الفعل بارابور للاكسبيريونس هذيك واحنا الحمد لله اللي عندنا ان تو دو ريكومونداسيون اللي يفوت 94% وقت اللي عبد يوصل راهو يجي يقول لك راهو سلمتك دوسي ولدي وقرايته ومستقبله ونجي كمام لاختي ونقولها امشي ابعث ولدك وامورك واضحه وتهنى راهو نصبوا نخدموا للطفل الكبير والصغير والوسطاني والعائله كانت الموت ولي فما علاقه ثقه علاش على خاطر زيدا فما مشكله كبيره برشا لازمنا نعرفوها اللي هو سي المعلومه حاجه قيمه برشا وقت اللي لازمك تعرفها في الوقت المناسب والمعلومه المناسبه
1: هديه كبيره راهو هذيك سيرفيس كبيره هذيك
0: هذيك علاش اصلا احنا الحقيقه اللي يجمعنا في هذا كل زاده سي لا بون كوز احنا هكريتنا بالعكس نلوجوا على اي فرصه تتاح باش نجموا نقربوا للشباب بحضورنا مثلا هوني سكنت فرصه علاش اجا نحب نعطيك انا نحب نعطيك معلومات انا نحبك تسعى انا نحب نقول لك فازي قوم يا ولدي مش كيما يحكيوا لك راهو فما برشا فرص كيما قلت لي وقتاش نبداو نقرروا وقتاش نبداو نخمموا باش نعملوا الدوسي نتاعنا
1: وقتاش نبدا الخطوات الحقيقيه معناتها
0: الخطوات الحقيقيه ديما راهو باش تمشي تقرا البرا راهو بروجي سي تان بروجي اللي لازمك تبدا تعملو دراسه مشروع قداش باش يتكلف لك شنو لازمك المؤهلات اللي لازمه شنو النيفو اللي لازمك في اللغه شنو القرايه بالضبط وشنو وين باش تمشي تقرا انا ديما نقول راهو هو ال ديبون من تخوا زاكس كبار اللي هما اهم حاجه اول حاجه انت شنو بروفيلك شنو شنو قريت قداش جايب معادلات شنو الكريدي نتاعك ثاني حاجة وين تحب تمشي تقرا شنو هو البروغرام اللي تحب تقراه وهما شنو طالبين منا اسكو خاطر كل جامعة وشنو اللي طالبة فما اللي طالب مثلا نيفو في الانجلي فما اللي يطلب نيفو في لغة البلاد اللي انت ماشي تقرا فيها فما اللي يطلب مثلا كريديات معينة بلوس البودجي اللي هو حاجة مهمة برشا واللي هي تهم برشا سورتو العائلات التونسية قداش انا لازمني بودجي باش نمشي نقرا واحنا هنا جينا الحقيقة باش نكسروا الحاجز والفكرة الغالطة اللي كانت الناس كلها تقولها اللي راك باش تمشي تقرا لبرا محصورة في زوز عباد محصورة في ليزيليت
1: والناس اللي لابس عليه انت تقولوا مش صحيح
0: انا نحب نقول اللي ماهوش
1: صحيح كيفاش اثبتي ذلك
0: ساثبت ذلك علاش ماهوش صحيح وقت اللي ماهوش صحيح وقت اللي انا نجي نقول لك راهو العالم ما عادش مربوط في لي ديستيناسيون الكبار اللي استنسنا وحلينا عينينا عليهم فرنسا بلجيكا امريكا هذوما اللي تسمع بهم مثلا المانيا راهو ما عادش العالم محصور غادي بالعكس فما وجهات جديده وفما وجهات اللي تزيد تسهل اكثر للشباب وفما وجهات اللي قاعده تستقطب اكثر، واللي زاده ما نحبوش ننكروا راهو بعد اكثر

0: زميلتي نحيو اكثر على الدراسه في تونس، راهو السيستيم ايدوكاتيف في تونس به وتلامذتنا باهين والنيفو نتاعهم به ويوصلهم راهو باش يمشيو يقراو في دي ديستيناسيون كبار
1: افضل المدارس في تونس
0: الحمد لله ونتشرفوا بهم والحمد لله
1: ويتصدروا مراتب معناتها عالميا.
0: واحنا توا اون كونتاكت مع مثلا مع لي بارتنير اللي معانا البرك يرجع لك غوتور ويقول لك إيه نحب نتعامل معاك على خاطر نعرف الكاليتي نتاع لي زيتوديون باهيه، حاجه تشرفنا وحاجه تخلينا بالعكس نزيد ونشجعوهم باش يشوفوا الفرص هذه. نرجع نقول لك اللي مثلا راهو ما عادش القرايه البرا مربوطه كان في العبيد اللي لابس عليها، علاش؟ على خاطر باش تمشي تقرا البرا فما حاجتين، فما توا دي ديستيناسيون اللي بلاش كونت بلوكي، اللي تنجم تمشي تقراهم ما غير ما تلقى روحك انت اوبليجي باش يكون عندك ان كونت بلوكي في البنك بلوكي مده عام كامل باش يضمن المعيشه نتاعك في الدوله هذيك. نجموا نحكيو زاد على دول كبار وقت اللي نحكيو على هنغاريا اللي هي المجر، اونغري المجر سي اون ديستيناسيون اللي هي ديستيناسيون مهمه برشا.
1: وبالطبيعه لهنا صافي نحكيو على بلدان ووجهات معترف بها
0: بيان سور مدام، احنا نحكيو على ان رابور دو كاليتي.
1: ليه خاطر يمشيش في بالهم يقول كان يحكيو يقولوا ما فماش كونت بلوكي بالك شي معناها الشهاده يخافوا، ليه راهو شهاده معترف بها.
0: وانا ديما نقول حاجه راهو ديما المرجعيه للاخصائيين، انت قبل ما تمشي وتدخل مثلا باش تقرا في اي فاك حتى نقولوا علاش احنا نمشيو لبعيد نبداو بتونس، انت تمشي تقرا في حتى اي يونيفرسيتي ابار مثلا باش تقرا في ليتاتي باش تقرا في اي يونيفرسيتي بريفيت عندك الحق وما شاء الله تنجم تمشي تثبت في مصداقيتها والشهاده نتاعها في العماده في الوزاره عندك الحق. كيما لوكا احنا ما نتعاملوا كان مع جامعات معترف بهم، جامعات اللي دبلومهم يخول لك انك تروح تخدم هوني في بلادك ولا تخدم في اي بلاصه من العالم، هذه حاجه انا نجم نضمنك اللي احنا نتعاملوا كان مع جامعات. علاش خاطر زاده راهو مسؤوليه التلميذ هذاك، راهو بالحق راهو التلميذ هذاك راهو ابخيتو مسؤوليه، راك انت كي تجي حط الدوسي بين يديك راك ماهوش توا شهر وشهرين راهو 20 سنه
1: راهو مستقبل بشر مستقبل انسان مستقبل بشر وراها عائله.
0: اجا نقول لك مستقبل بشر
1: تضحيات سنين وسنين معناها مش حاجه سهله مش حاجه بسيطه. هذاك علاش انا نحب نلغي مش نلغي تماما وانما ما نحبش الجانب التجاري يدخل في الامور هذيا تماما كما في الصحارى القراية في تونس كما في الصح.
0: واحنا
1: ماذا بينا من الجانب تاع الفلوس والجانب المادي مهم لكن مش هو
0: الاولاني. نعقب على كلامك شويه، انا كما قلت لك هذاك مستقبل نتاع 20 سنه القدام و20 سنه التالي، خاطر 20 سنه التالي عائلات
1: باش يوصل هو للمرحله هذه
0: باش يوصل هو للبوان هذا بالحق
1: مش سهل،
0: ومن البوان هذاك باش ينطلق زاد هو باش يعمل عائله وكعائله هذيك باش يجيب صغار ويربي اجيال ويكمل في الكونتينيتي
1: هو في نهايه الامر
0: باش يكمل الكونتينيتي. انا كما قلت احنا صحيح نعرف اما احنا راهو صدقني حتى في الخدمه نتاعنا الماده تكون ديما حاجه ماهيش حاجه ماهيش اولويه. وقت اللي ما نحبش نحكي برشا ما تحكي زميلتي اكثر، وقت اللي نحكي ولا تظاهره كيما تظاهرت توجهني كي مش تدخل المواضيع في بعضها هي تظاهره مهمه برشا احنا عملناها غراتويتمون. ايجا خويا ايجا هاني نجيب لك انا لي بارتنير وهاني نجيب لك انا لي زونيفرسيتي وهاني نجيب لك انا اصحاب القرار وهاني نجيب لك انا الاخصائيين، ايجا بلاش
1: تلقاهم في بلاصه واحده
0: في بلاصه واحده
1: في نهار واحد
0: في نهار واحد اختصاصات الكل، ايجا بلاش ايجا بلاش واسال بلاش واسال اللي تحب وزيد خذ امتيازات وزيد خذ كادوات. هذي علاش؟ على خاطر بالحق احنا نمنوا اللي راهو في بلادنا توا راهم باش لازم يقفلها شبابها وباش يقفلها شبابها راهو لازم يكون سوغ دي بون باز، لازم عباد اول حاجه عندها ثقه فيك، عباد تحب تزيد تقدم وعندها تعرف اللي مازال فما امل ومازال نجموا نقدموا. باش ندخلوا اكثر في الموضوع كيما قلت لك فما دي ديستيناسيون اللي سون كونت بلوكي، نجموا نحكيو كيما قلت لك نجموا نحكيو على المجر دولة مهمة برشا موجودة في الأوروب بيان سور تتبع الاتحاد الأوروبي، هذه حاجة ما نعرفش كان العباد ما عندهمش برشا فكرة. ديستيناسيون تلقى فيها لي سبيسياليتي الكل، تنجم تقرا كيلكو سوا الاختصاص اللي تحب تمشي تقراه تنجم تلقاه. السوم معناها في متناول الحقيقة صحيح ما نجمش توا نعطيك لي ديتاي الكل.
1: لا ما نجمش نعطيو التفاصيل الكل.
0: يفرق من بلاصة من يونيفرسيتي لونيفرسيتي، أما الحاجة اللي نضمنها لك وتنجم ترجع للباساج تقول لي هاك قلت هاك نقول لك صحيح راهو الاسوام الكلها في المتناول. فما فرص اخرى مثلا نجمو نحكيو زاد على برشا دي ديستيناسيون، ان انت كان نقول لك اللي يو كي سي اون ديستيناسيون بلاش كونت بلوكي، معناها بريطانيا العظمى بلاش كونت بلوكي، اي راهي بلاش كونت بلوكي الحقيقه راك نجم تمشي تقرا بلاش كونت بلوكي. فما برشا دي ديستيناسيون ديستيناسيون اخرين نجمو نحكيو زاد على مالطا سي اون ديستيناسيون اللي سون كونط بلوكي اذا لو بوين الاول كي نحكيو على دي ديستيناسيون بلاش كونط بلوكي فيها جامعات معترف بهم فيهم دي ديبلوم اومولوجي فيهم عندك الحق تقرا وتخدم هذه حاجه مهمه برش اللي راهو لي تيديون باش يقرا برا لازم يعرف اللي في كل دوله عنده الحق يقرا ويخدم ليغال معترف عنده الحق معناها بطريقه قانونيه انه يخدم ويقرا ويعاون روحه ويعاون مصروفه وما نحكيوش على خدمه انت تعرف
1: هذا يخف الحمل معناتها على العائله وعلى
0: العائلة.
1: والفرصه تكون افضل وخير بالنسبه لي
0: شنو هو الاهم اللي هو الاندماج في المجتمع اللي انت باش تلقى فرصه انه يندمج اكثر في المجتمع اللي ماشي هو باش يعيش فيه وكيك يولي عنده فرص اكثر للعمل.
1: حان الان موجز الاخبار. شوف انا كل مره نقول في فقره خذ فرصتك وكل راهو الفقره هذه الوقت المخصص لها 10 الى 15 دقيقه مش اكثر وبعد نلقى روحي عملت اكثر اكثر.
0: ليه هو
1: اكثر نجموش يزلنا نزيدوا نحكيوا يسمعوا فينا تويك العائلات والشباب نخليوا وقت الاخبار ولا نعاود اقعدوا كيك ما تبعدوش بعيد ما تتحركوش الاخبار فوزيه تقدم لنا موجز الاخبار ونواصلوا معكم مباشره بقيه التفاصيل. تونس

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا.
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال.
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي.
1: صيف معنا.
5: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. 10:38 نوجه لكم أجمل تحية من جديد اللي تحقوا بنا الآن في الاستماع واللي كانوا معنا منذ البداية. نجم الدين بن سالم في الجانب التقني للأستوديو, ضياء في الديجيتال, وسماح معكم من جانب الميكروفون. مواصلين لقنا كما قلت لكم قبل الأخبار باش نربطوا مع كلامنا قبل الأخبار. شفنا إذن الوجهات الجديدة للدراسة بالخارج اللي ما تكلفش برشا, اللي فيها برشا امتيازات. ونعود نرحب بضيفتي جميلة معلا وصفاء عبيدي. جميلة هوجيك الدور باش تتحدث. صفاء مرحبا بك معنا من جديد. قلنا إذا حكينا على الوجهة الأولانية اللي هي المجر, وحكينا على الوجهة الثانية اللي هي بريطانيا, مازال الوجهات الأخرى وفيسع فيسع باش تعداو للمنح.
6: أنا راني حبيت هما راهو كنا احنا مثلا نخدموا على أكثر من 44 ديستيناسيون. أنا جوست عجيت حبيت نعطيكم اللي راهو العالم الكل محلول. نحب نقول لك راهو من أستراليا لفرنسا تنجم تمشي تقرا وكل كوسوا شنو البروجرام. مي حبيت نعطي بلوز أو موا شنو كيما قلنا اللي فيهم مثلا أقل ما فيهمش برشا فلوس سان كونت بلوكي كيما نجموش زاد نتعدى.
5: خاطر هذه الاضافه اللي مش نحب
6: الحاجه الفلوس اللي عندنا احنا اللي انا مشمش نتعدى مرور الكرام. وما نحكي زاد على رومانيا اللي هي وجهه 100% توا محلوله ومهمه برشا على خاطر اول حاجه ما فيهاش كونت بلوكي. راهو كي نحكيوا على سوم تاع القرايه راهو سوم زهيد جدا, معناها كيما يقولوها تاع القرايه
5: زهيد جدا. صافي
6: راهو نجم كي يقول لك نجم تبدا تقرا من 2500 يورو, راك نجم تبدا تقرا من 2500 يورو. معناها راهو الحقيقه معناها باش تمشي تقرا في دوله وما فيهاش لا كونت بلوكي لا حتى يرى ونحكيه وعليه تسمى أقل برشا. أنا كنجم نحكي زادا كما قلت لك سمحني رومانيا ذوما سون كونت بلوكي وكل زادا فما تسهيلات أخرى. وقت اللي نحكي مثلا على إسبانيا اللي هي دولة كبيرة برشا ومعروفة باللي هي تجمع الاختصاصات اللي موجودة الكل في إسبانيا. كان نحكي على زهيد وأكثر من زهيد. وقت اللي نقول لك اللي في الليتاتيك نجم تمشي تقرأ حتى أبختير من 800 يورو. راك تنجم تمشي تقرأ عام كامل, معناها تنجم تقرأ في الليتاتيك نتاعهم ومحلول لينا احنا ومحلول للتلامذة اللي يحبوا يمشيوا يقراوا كله وفي الاختصاصات الكل. نجم زاد نحكيوا على لي بورس, هذه الحاجه المهمه برشا
5: امكانيه البورس.
6: بورس
5: كيفاش معناها ممكن نقتنصوا فرصه بورس؟
6: انا هاوش نقول لك حاجه, انك تقتنص محليها الكلمه فرصه بورس, انك تكون عندك المعلومه المناسبه في الوقت المناسب. انا ذيك شنو نقول, يكون عندك المعلومه المناسبه معناتها تبدا محضر روحك. قداش طالبين بالضبط مثلا بي 2 في الانجلي, طالبين قداش طالبين نوتي, تحضر روحك. علاش قلت لك سي تان بروجي؟ وعلاش قلت لك لازم تحضر روحك قبل
5: بعد؟ تحضر روحك بالكدا بالكدا وتاخذ وقتك
6: وتاخذ وقت,
5: مش امور تجيبك ليه
6: راهو الزربه ما تجيبش وما توصلش. تاخذ وقتك وباش تنجم. هي شنو الماكله بنتك تجيب سله سله اكزاكتومون. القرايه البرا بنتك تمشي سله سله اكزاكتومون. اسمعني عند عبيد زمنيه كيفنا احنا يخدموا من 2011 سوغ لو مارشي هكا ولا كيف فخار بكري عندهم ليكسبيريونس. وثاني حاجه والحال الاهم انك تاخذ وقتك باش تعرف المعلومات المهمه. كيما نحكيو مثلا على كوريا سود نجمو نحكيو لهي ديستيناسيون اول حاجه اللي هي سون كونت بلوكي, وزيد فما فيها امكانيات نتاع دي بورس تمشي اقل بورس. شفت كيما يقول لك ما خذيتش تاخذ 30% ما تخرجش يجيك فارغ. اقل حاجه من 30% ل 70%. ولا خاطر كي مدام الخاطر استضافتنا في اذاعه شباب, ولا خاطر احنا نحبوا نوصلوا صوتنا ونحبوا نفرحوا باللي زيتوجان ونحبوا
5: ندعموها باش نقتنصوها.
6: فما فرصه فما كادو,
5: كادو كبير وتحفون على الاخر. شو الكادو
6: صافي احنا افيك وورد وايد ستاديز هي اون انتربريز سبيسياليزي في لي زيتود على ترونجي اللي انا دون جو في بارتي من ليكيب نتاعها. وورد وايد ستاديز باش تعطي فرصه بورس توصل حتى لمئة بالمئة. نعاود ونقول نجم نحكيو على بورس اللي هي اون اكسكلوزيفيتي تنجم توصل حتى للمئة بالمئة للعباد اللي يحبوا مثلا يمشيو يقراو في الشيبخ دو نور اللي هي زادة توا من لي ديستيناسيون اللي قاعده تطلع برشا وقاعده تقدم اكثر. وحاجه اخرى على خاطر مستمعين اذاعه الشباب وسورتو الاولياء اللي يتبعوا فينا, نحب نقول لهم كي تجيو بحذنا في وورد وايد ستاديز راهو الكونسلتاسيون غراتويت على خاطركم. يجيو بحذين راهو توتي غراتويت, تنجم تاخذ المعلومات اللي تحبها الكل وتنجم تاخذ لي زانفورماسيون الكل. تنجم تبدا تحضر البروجي نتاعك, تبدا مصور قدامك البروجي نتاعك في اون كونسلتاسيون غراتويت. يسوفي تكلمنا على 70 250 910 تاخو ان رونديفو ولا تجي مرحبا بيك من نهار الاثنين لنهار الجمعه. عندنا دي بورت اوفيرت كل يوم من 8:30 للخمسة نتاع العشيه في اللوكال نتاعنا دار فضل سكره ولا في سوسه.
5: دونك هذه معناتها النسبه بالنسبه لكم انتوما فما تخفيضات والبلاش البلاش معناتها
6: جو تيان ا مي بارول ونحب العباد تجي بحذانا وترجع لكم بعد بالروتور وتقول لك مشيت وعملت كونسلتاسيون بلاش
5: صافي. هو في العاده في بقيه الوكالات ولا المكاتب اللي تعمل استشارات هذيا معناتها بالفلوس يعملوا الاستشارات الاولانيه هكا.
6: هو والله انا
5: عطينا الفكره خلينا نفهموا احنا نفهموا الامتياز نتاعنا بالضبط شنو.
6: نعطيك انا شنو الامتياز. الامتياز لا كاليتي
5: النجم
6: انا وياك
5: نطلب. ليه اما بالنسبه لكم انتم بلاش مجانيا.
6: بلاش الكونسلتاسيون
5: الاولانيه بلاش.
6: انك تجي وتفهم روحك وتحكي ونعطيوك
5: معلومات. اما تقدموا لهم خدمات باهيه مش هكاك.
6: انا كي جيت هوني لاذاعه الشباب بلاش هكا ولا علاش جيت؟ جيت نحب نعطي البلوس ونعطي المعلومات هذه. فما عباد ما تعطيكش المعلومات هذه.
5: اما احنا زادت تجيبوك بحذانا اضافه لكم انتم
6: اكيد اكيد.
5: هي اذاعه توريسيوم ادراك
6: اكيد. اما انا شو حبيت نقول لك؟ حبيت نقول لك اللي انا راهو نجيب باش نعطيك المعلومه وايجا بحذايا خذ المعلومه. نرجع نقول لك حاجه اخرى. نجم ندخل زوز بلايص وزوز يعطيوك بلاش مي
5: صحيح.
6: تخرج معبي ولا تخرج فيه.
5: احنا كي نقدموا معلومه وكما قلت لك نحرصوا دائما على الشفافيه على مكانه الاذاعه التونسيه واذاعه الشباب.
6: اكيد
5: نقولوا معلومه راهو معلومه صحيحه. راهو ناس معناها عندهم مصداقيه. راهو ناس مش باش يستغلوكم. وخاصه انا ماذا بيا كان يجعلوا هالكادو هذي وهي قبرص معناها
6: توا
5: ديستيناسيون
6: حلوه في جميع شيء.
5: وهك تحس روحك كانك سيدي بوسعيد.
6: حلوه في كل شيء. قريبه لي بارون نجم يجيو يطلعوا على وليداتهم. القرايه باهيه معترف
5: والله انا في الحقيقه سمعت على مش برشا ناس لكن فما دو
6: تواكا
5: يقراوا في اليونان. وانا قلت يا اخي يقراوا في اليونان معناتها
6: هذايا غريس انك تمشي تقرا في اليونان زاد بوسيبل انك تمشي تقرا في الجريس زاد سي بوسيبل انك
5: تمشي تقرا في قبرص شمال قبرص.
6: اي قبرص
5: دونك 100% باش ياخذ منحه باش يقرا بلاش. دونك والاختصاص معترف به موجودين الاختصاصات الكل والتفاصيل يلقاوها عندكم. ما نجموش صافي راهو نعطيو صحيح نعطينا الوجهات الجديده لكن ما نجموش ما نقولوش كلمه على الوجهات الكلاسيكيه
6: فرنسا المانيا. اكزاكتومون باش ما نظلم حتى حد. ما تنساوش تركيا زاده راهي تركيا
5: دخلت ديستيناسيون جديده
6: اللي دخلت في المارشي. تركيا سي اون ديستيناسيون اللي قاعده تنافس في دي ديستيناسيون كبار برشا قاعده تنافس فيهم في مجالات كبيره قاعده تنافس فيهم بالكاليتي.
5: ما فماش مشكل نتاع لغه الوغ في تركيا نعرفوا اللي ما يتكلموش معناتها اللغات في تركيا.
6: شفت في الدنيا هذه ريت علاش نقول لك الشباب محلاه اذاعه الشباب. الشباب قاعد وماشي ويتطور حتى في تركيا الشباب ماشي ويتطور
5: في البلاصه اللي موجود فيها يتطورها. دونك تبدلت الامور توا
6: سوكتو كنت فما مادام فما قرايه باللونجلي مادام فما كومونيكاسيون
5: مادام مفتوحه الامور.
6: وكيما قلت نعطيو كلمه في الديستيناسيون الكبار. نحب نقول لك صحيح راهو لي ديستيناسيون هذم الكل اللي طلعوا جد ما يقعدوا ديما لي ديستيناسيون الكبار هما وجهه سورتو وجهه دو بريفيرونس اولويه بالنسبه للي زيتوديون وبالنسبه للي بارون. علاش؟ على خاطر راهو في مجتمعنا هذا ما فماش شكون ما عندوش شكون يعيش في فرنسا. حتى جارك راك تلقى جار تلقى شكون من العائله
5: وعامل القرب تعرف ذيك علاش يفضل هو تك تك يوصل
6: ونعرفوهم وعندنا فكره عليهم فكره على المجتمع
5: واللغه زيدا.
6: بالنسبه للعبيد بالنسبه لي نحب نوجه عن طريق اذاعه الشباب باش نقول كلمه للعبيد اللي انتيغيسي باش يمشيو يقراو في ليتاتيك في فرنسا. ازربوا رواحكم راهو فرصتكم على خاطر راهو ليتاتيك في فرنسا يحل نهار 1 اكتوبر. بالنسبه للعبيد اللي تحب تمشي تعمل ليسونس في فرنسا راهم يحلوا ليزانسكريبسيون نهار 1 اكتوبر حتى لنهار 15 ديسمبر. وبالنسبه للجماعه اللي يحبوا يعملوا ماستير يقعد حتى ال 15 جانفي 2027 معناها عندكم كان اكس نتاع شهرين ونص ثلاثه شهور باش نحضروا فيه. ماذا بينا على بكري تحضروا رواحكم نشوفوا شنو لي تيست دو لونغ اللي لازمين شنو لي سبيساليتي اللي فما. بحمد الله في فرنسا فما لي سبيساليتي الكل. علاش انا حبيت نسطر عليها هذه؟ على خاطر العبيد ساعات مسكين ماشي في باله ياخذ الباك وبعد يقدم باش يقرا. هو لا
5: ليه غلط يلزم تقبل بعام
6: اكزاكتومون. ريت اش نقول له؟ انا نقول له حطيت ساقيك في الباك ورسمت اجا رسم في قرايتك البرا. هما ياخي يعملوا لك ايتود دو دوسي اون باغالي اون فوا بقدره ربي يعطيوك لاكسبتاسيون قبل ما تنجح في الباك. لي زاكسبتاسيون قبل افريل ومي راه تنجح في الباك وتفاليدي الباك نتاعك تاخو على روحك ومرك واقع تاخو الفيزا نتاعك وتمشي تقصد ربي وتمشي تقرا على روحك وربي ناجح الناس الكل وربي يوفق الناس الكل. كيف كيف بالنسبه لالمانيا كيف كيف سي اون ديستيناسيون بالنسبه لايطاليا زاده هي ديستيناسيون كبيره والديستيناسيون مطلوبه برشا من شبابنا. انا نرجع نشوف خاطر عندي عين اكثر ونعرف شنو اللي مطلوب اكثر. كندا اوسي سي اون ديستيناسيون اللي دوموندي برشا من عند لي ستوديون اللي يحبوا يمشيوا يقراوا برا. بورتوغال زيدا حب اقول لك زيدا راي البرتغال فيها نجم نحطها مع جماعه اللي فات تسهيلات. تعرف في البرتغال تنجم تخلص حتى على 10 مرات حق قرايتك
4: ولا ما نعرفها
6: نجم تخلص حتى على 10 مرات معناها كاريمون عبد اونديغي عنده كري نقول انا عنده
4: بالتقسيط هذا المريح
6: بالتقسيط المريح معناها عندك حق القرايه عندك الحق قسمها على 10 مرات نجم شويه من العائله وشويه من الجو.
4: اذا شفت فما برشا فرص
6: فما
4: برشا برافو صافي كيما كلمتك من الاولانيه قلت باش نثبت اللي راه مش كان اللي لاباس عليهم ولا لي زيليتا كهاورا وحتى الناس ولا المتوسطين وحتى الطبقه الوسطى ينجموا تكون عندهم ايه؟ فرصه باش تنفتح الافاق نتاعهم ويحقوا لي ملاك.
6: الحاجه اللي نحب نقولها اللي حبينا نثبت والله العظيم احنا ديما والله كنت تبع شوف ديما رانا ديما على كلامنا هذا بيدو ايه؟ في اي مناسبه حضرنا في اي مناسبه كنا حاضرين نحبوا نثبتوا للعباد اللي راي راهو لازمنا نرجعوا للمفهوم اللي قرايتك هي اللي توصلك
4: القرايه
6: راي قرايتك وانضباطك
4: العلم
6: واللغه
4: راهو مش كيما يحبوا يوصلوا للناس ولو انا باش ندخلوا في موضوع اخر
6: ما نحبش
4: راهي
6: قرايتك هي اللي توصلك صدقني قرايتك تخليك تقرا في الليتاتيك. توا كنت توا انا نعمل في ابيل للعباد اللي تحب تمشي تقرا في الليتاتيك انا نشجع نحبك تمشي تقرا في الليتاتيك علاش انا ماذا بيا نشبيني انا مش من العائله التونسيه انا من عائله تونسيه متوسطه الدخل عادي كيفي كيف الناس معناها نعرفش معناها قداش كي تمشي تقرا في الليتاتيك قداش حاجه بيا وقداش نجم تعاونك او حتى كي تمشي تقرا في البريفي اخسر فما لي بوخس فما الفاسيلتي دو بايمون فما هذاك الكل كيفاش تجيبو
4: يا صفيره وجميله ولات تغزر لنا على جنب نمشيو نخلي تحكي لنا شويه جست كلمه بركه بربي لا تضيعوا الفرصه هذه اللي عطات لكم صافي باش تاخذوا بقيه التفاصيل راهو منحه 100% باش تحصلوا شويه تقراوا في جمال قبرص التفاصيل تلقاوها بحذاكم انتم عندكم انتم ويتفرجوا فيديو مره اخرى نتاع اذاعه شباب على صفحتنا تو يلقاو التفاصيل الكل جميله. مرحبا بك وشكرا لك صافي يعطيك الف صحه على كل اللي قلتونا باش مازلنا مش نسلموا فيك راهو باش نجدوا اللقاء معاك في برشا تعاملات والكادوات ديما باش تبدا موجوده
6: ما نجيش
4: صافي معنا حاضرة الكادوات في إذاعة الشباب في برنامجها صيف معنا وإلا في بقية البرامج. جميلة معلا مرحبا بك مسؤولة في صالون وجهني أهلا وسهلا بك شكرا على قبولك الدعوة.
7: ميرسي انتي على الاستضافة.
4: كيما موجودة الفرص للدراسة بالخارج والمنح موجودة برشا جدا زيدة الفرص في تونس ومعك انت باش نبداو نحكيو على صالون وجهني وعليش وجهني وعلى اقرب التظاهرات اللي قريبه باش نلقاوها موجوده وتمثل فرص كذلك بالنسبه للشباب اللي موجودين في تونس.
7: باهي دونك جوست باش نعرف شويه وجهني العباد اللي ما تعرفوش.
4: كلمتي
7: نتهنى. دونك وجهني سي ان بروجي اللي توا موجود عنده براتيكمون 4 سنين في المارشي اللي يخدم على الاكومبانيومون نتاع الشباب التونسي اللي بدا عمره من 16 سنه حتى 24 سنه ميم اكثر باش نعاونوهم في الشوا نتاع الاورونتاسيون نتاعهم. دوك احنا ريالمون نوتخ ميسيون برينسيبال اللي نعملو دي سالون دورونتاسيون اكاديميك اي بروفيسيونيل مي اكاديميك اكثر. شكون يبدا حاضر معنا في لي سالون تاعنا؟ تلقى جامعات من تونس من خارج تونس تلقى دي سونتر دو فورماسيون لانغويستيك اي بروفيسيونيل ودي اجونس ستادي ابرود. دونك وين تلقى لي زيكسبير اللي كل واحد فيهم باش يكون ممثل على الجامعه والا لونتيتي هذيك ويحكي على لي بروغرام ولي سبيسياليتي اللي هما مطلوبين. دونك ريالمون في وجهني ديجا احنا اخر مره جينا بحذاك وحكينا على وجهني كارفان اللي تعدى في شهر جويليا هذاك نوتر ايفينمون فار اللي عملناه في تونس وسوسه وصفاقس اللي الحمد لله فاتت نسبه الانسكريبسيون تاعو 24000. دونك هذا اخر ايفينمون عملناه ومازال عندنا برشا دي ايفينمونات. احنا الحقيقه وجهني ليفينمون العاده كان نعملو كل شيء اديسيون في الصيف وحده في الشتاء. توا الحقيقه اكسباندينا في الولايات نتاعنا في كود دوموند برشا عباد يكلمونا على السوشيال ميديا يبعثوا لنا ميساجات يا اخي شبيكم تحضروا كل شيء في الولايات الكبرى تونس وصفاقس واحنا شبينا شبيكم ما تجيوناش.
4: عندهم الحق
7: عندهم الحق الحقيقه.
4: حتى احنا وقتاش دونك تويك اقرب الفرص وين باش تكون؟
7: احنا الحقيقه اقرب فرص ان شاء الله باش تكون في كلك سوا باش تكون اخر عام سنه والا اول عام نتاع 2027 ان شاء الله. هذا كيف كيف باش نكبروا في الولايات نتاعنا. عندنا اون فيت اسمه هذا وجهني رود شو نخدموا على الولايات الداخليه نتاع تونس. ديجا عملنا منه دو اديسيون ان شاء الله الثالثه باش تكون عام الجاي باش نكبروا في الولايات نتاعنا. مشينا لبنزار تونابل جندوبه قروان مهديه
4: باش تضيف ولايات جديده تقصد معناتها ايه
7: ولا احنا ديجا مشينا لهذوما كيما قلت لك كيما مدنين قفصه قابس قروان جندوبه مستير. دونك ان شاء الله عام الجاي باش يكون عندنا ولايات اخرين. تابعونا على السوشيال ميديا نتاعنا تعرفوا جديد الكل باغابور.
4: طبعا خذ فرصتك اذا شباب تلقاو التفاصيل الكل نتاع وجهني. ما نجموش نختموا من غير ما ناخذوا كلمه على البلاتفورم اللي هو في حد ذاته ما حاجه كبيره برشا وفرص كبيره برشا في البلاتفورم هذيا.
7: اون فيت احنا كيما نامنوا بالكونتاكت فيزيك عنده اهميه كبيره حضورك في وسط ليفينمون وتحكي مع الاكسبير ويفهمك ريالمون وحاول يفهم البروفيل نتاعك وانت ريالمون شنو يمشي معك. نامنوا ياسر بالموند ديجيتال. احنا ماك تعرف تويكا جينيراسيون كلها تسكرولي كلها على السوشيال ميديا وتحب برشا الديجيتال. دونك احنا سولون دوموند كيف كيف نتاع برشا عباد خاطر احنا كي نعملوا كي يعملوا العباد الانسكريبسيون نتاعنا على ليفينمون على البلاتفورم نتاعنا فما عباد مالوغوزمون ما تنجمش تجي ستيل امبيشمون لو جور جي على الغالب ما نجمش يخلط. تلقى وصلنا ميساج يقولنا حتى احنا كيفاش نحبوا نعرفوا العباد اللي جات شنو الدوموند شنو هي العباد اللي حضرت السونتر دو فورماسيون. انا ما عنديش باك يعني نحب نقرا حتى انا. دونك احنا اون فيت كيفاش صارت العمليه عملنا بلاتفورم اللي سنتراليزينا فيه لي انفورماسيون ولي بروغرام تاع لي زونيفرسيتي الكل ولي زيتابليسمون الكل اللي عنده اي علاقه بالادوكاسيون. راه نحب نقول لك كلك سوا عندك باك ولا ما عندكش باك راك نجم تدخل على البلاتفورم هذايا وتلقى لي بروغرام خاطر هو اون فيت باش تكون لوبيراسيون تاعو كيفاش تتعامل معاه سهله على الاخر اتس فان الحقيقه. دونك شيكون سو فورم دان كويز. الكويز هذيك باش يقول لك مثلا انت شنو تحب تقرا تحب تقرا في يونيفرسيتي تحب تقرا لونغ والا تحب تعمل فورماسيون. بعديك يسالك يقول لك انت شنو ولايه تحب تقرا فيها بعديك يقول لك شنو البروغرام تحب تقرا. دونك هو من الاول كيما نقولوا احنا يحاول يوريونتيك في السبيسياليتي اللي تحب عليها خاطر احنا تويكا مالوغوزمون هي راهي المعلومه موجوده راه انت كنت تسال تلقى المعلومه
4: او ديما رغم ذلك فما شكون يقول لك والله ما في باليش
7: فوالا
4: ما وقتاش صار هذايا ديما
7: ما عملناش الكلام هذا فيها حسينا فيها حتى كي نسالوا لي جون اللي حاضرين معنا كل شيء في الكومباريزون ما يلقاش اسباس يلقى فيه لي بروغرام الكل وين نجم يكومباري يعني كيما نقولوا حاجه
4: باش يختار المناسب بالنسبه لي
7: فوالا اني اون ديغي انا نحكي مع عبد راني انا راني نحب نقرا كذا كذا في البلاصه كذا كذا بربي شنو هي الفرص المتاحه وشنو هي لي بروغرام اللي نجموا يمشيوا معايا. دونك ريالمون البلاتفورم هذايا راهو يعاونك على الاخر في شوا نتاع لورونتاسيون نتاعك تفهم ريالمون لي كريدي نتاعك ماشي بورس بالزهر عملت شيك يونيفرسيتي بروغرام
4: تلقى كل شيء
7: تلقى كل شيء
4: تفاصيل
7: تلقى
4: حتى يمكن انت ما كنتش تنتظرها
7: صحيح
4: تجي قدامك انت. ميرسي بوكو جميله يعطيك الف صحه.
7: دونك جوست حاجه بركه راهو البلاتفورم نتاعنا جوست تدخل على وجهني بوانتين
4: ايوا
7: وراو نحب نقول لكم مرحبا بكم كلك سوا تكونوا حاضرين معنا في البلاتفورم. كان عندكم اي كيسيون تنجموا حتى تحكيوا معنا على السوشيال ميديا رانا نجاوبوكم
4: فما تفاعل معنا
7: فوالا وقعدوا معنا باش تعرفوا لي دات جدد نتاع لي زيفينمون اللي جايين.
4: شكرا لك جميله معنا مسؤوله في وجهني وصفاء عبيدي خبيره توجيه للدراسه بالخارج. ميرسي بوكو
6: توجيه فرصه قادمه
4: ان شاء الله قريبا ان شاء الله. هكا نسكروا الباب نتاع القرايه ما قلنا احنا من الصباح باش نعملوا مراوحه بين اجواء الصيف وبين معناتها عينا على القرايه والفرص ما نضيعوهاش اللي في فصل الصيف. توا في برنامج صيف معنا نرجعوا لاجواء التصيف مازال مواصلين اجواء البحر الصيف الراحه والافراح. بعد شويه باش نحكيوا على اكواب السعاده تفاصيل تلقاوها بعد شويه في فقره في ميزون 10:56 دقيقه صباحا. شكرا لكم من جديد.
7: ميرسي.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم،
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
5: أهلا وسهلا بكم، مازلنا مصيفين مع بعضنا، أجواء الأفراح وأجواء الصيف مازلت متواصلة على موجات إذاعة الشباب. قدم أجمل تحية لكم وين ما كنتم موجودين في متابعة برنامجنا. نجم الدين يرافقني في الإخراج التقني للستوديو، استوديو صالح جغام ونجيب الخطاب الرقمي، ضياء الدين في الديجيتال، وسماح معكم ترافقكم من جانب الميكروفون. بدو بتمام نقولوه لكل العائلات التونسية اللي حلت فرحة بعدها، إن شاء الله يا ربي يوصل بالسهل، إن شاء الله تعيشوا أفراحكم كيما أنتم تحبوا عليه، هو أكثر بأكثر فرح وسرور ونجاح للجميع. وحان الآن موعدنا مع فقرة في ميزون.
1: في ميزون.
5: أنا سعيدة هذا الصباح باستقبال الشيف خالد الهديجي معنا في فقرة في ميزون. شيف مرحبا بك معنا.
6: مرحبا بك عرفتي، ومرحبا بمستمعي راديو الآن.
5: أهلا وسهلا بك على موجات إذاعة الشباب في فقرة في ميزون. اليوم معاك أنت باش تحكي لنا، واخترت لنا وصفة تحفونا برشا على ما يبدو. وأنا شفت الصورة اللي بعثتي لي ياسر، واللي قاعدين يتبعوا فينا على لايف ستريمينغ يشوفوا تصويرة أكواب السعادة. شنو الوصفة اليوم اللي اخترتها لنا؟ فيغين فريمون تدخل السعادة، نتصور كي تشوفها برك منظر مزيان، فما بالك نزيد تطعمها وتعرف شنو المكونات نتاعها.
6: كما تميت انت وصفة السعادة هذه على خاطر هي وصيتي زاد حاجة فريشكة وحاجة نتاع صيف. حفير المهم هذه روسيت سهلة في ميزون، أي واحد نجم يعملها في الدار، ما تكلفش لا فلوس ولا وقت. باهي المكونات نتاعها هي
5: شيف شيف فما تقطع في المكالمة الهاتفية، باش نحاولوا نتواصلوا معاك من جديد حتى يكون الكلام مسترسل ونسمعوك بالكدا، خاطر ما يجيش الأكواب هذوما مميزة نحبوا نعرفوا الوصفة ونسمعوها بالكدا. اقعد معنا نعلقوا نعاودوا نطلبوك. تفضل نجم الدين، ناخذ بعض اللحظات الموسيقيه في انتظار وانا نعاودوا نتواصلوا مع الشيف. جيت نقول مكرم، مكرم الهديجي، ليه مكرم زميلنا، تحيه ليه في القروين، مراسلنا في القيروان خالد هديجي.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد نعاودوا من الاول وجديد ونبداو فقره في ميزون تفضل ناجي
1: في ميزون
5: معنا مباشرة الشيف إذن خالد الهديجي أهلا وسهلا بكم معنا من جديد بديتنا قبل ما الشبكة هكا تدخل على الخط ومتخليناش نتابعوا بالكدي إن شاء الله طويك الخط الهاتف يكون خير باش نتابعوا معاك وصفة أكواب السعادة وإلا لي فيرين ذوما بالفيرين تاع المدلين والخوخ أهلا وسهلا بك خالد
6: اهلا وسهلا مرحبا مره اخرى
5: تفضل لا خير تويك خير بيسر اهلا وسهلا
6: نبداو بالمكونات نتاعنا هما حاجات ساهلين ومتوفرين لي بيسكوي مدلين هذوما ديجا موجودين في السوبرات وفي البلايص الكل عندنا من 12 لعشرة 12 تاع مدلين هذوما بورسيون معناها نعملو منهم ستة اكواب دونك لي انغريديون هما دي مدلين وكام باتيسير كام باتيسير نتاعنا نخدموها الحاجة سهلة البازيك اللي هو 250 مليلتر حليب عليهم 20 جرام بودرة كريم الموجود أي ماركة نجم تخدموا بها نسخنوا المطعم نحط كل شيء في البارد السكر والحليب والبودرة كريم وبعد ما طيب دوما ما تغلى شوية نخرجوها على النار ونفرغوها في الفول ونزيدوها 20 جرام زبدة ونخليوها تبرد نخليوها كونتاكت ونخليوها تبرد شوية نمشي للمرحلة من بعد اللي هي الكريم ليكيد افويتي موجودين ديجا فما الكريم شونتي موجودين حاضرين والا تاخذوا كريم ليكيد ابال ماتيرغاس 25% هذيك تحطها في الكونجيلاتور مع الفوام تاعها ومع البول تحطها في الكونجيلاتور حكايه 5 دقائق باش من بعد تنجم تخرجها باش تطلعها اون شونتي فاسيلمون باش ما تجيكش ليكيد نمشيو للمرحلة الأخرى اللي هي الخوخ. الخوخ ناخذوه نختاروه كيف شوية معناها دور هكا ماهوش طايب باش نقشروه من بعد ونقصوه مكعبات في طنجرة وإلا في بوالة نحطو شوية زبدة شوية سكر ونسوتيوه هكا 5 دقائق لين يسيب الجو نتاعو يساوي يولي هكا موالو شوية. ترى معناتها مانيش ضايعين ولا
5: قاعدين نتبعوا فيك محبش ان ندخل على الخط في برشا مرات على خطر الخط الهاتفي باقي قاعد يتقطع ان شاء الله يتحسن شوية باش نفهموا بالكدي الوصفة مفهوم لحد الان خالد تفضل
6: باك يعني انا التقوى مع الخوخ نتاعنا اللي قصيناه وطيبناه شوية في السكر وفي الزبدة نمشيو التقوى البروسيس اللي هو مش نقدروا لي كوك نتاعنا ناخذ كوك غارتين نبداو بالمدلين نحطوه في اللوطة نعملوا شوية انبيباج بالحليب كان عندنا شوية حليب كعبات المدلين اللي حطيناهم فوق من اللوطة نعملوهم شوية انبيباج ومن بعد نحطوا الكريم نتاعنا اللي هي كريم باتيسير مخلطة بالكريم شانتي مع بعضهم والطبقة الثالثة اللي هي الكونفي نتاع الخوخ ومن بعد نعاود نعمل طبقة أخرى بالكريم ليجير اللي حط المطعم اللي هي ضد كريم باتيسير وكريم شانتي. الديكور نجم نحطوا كعبات خوخ مقصوصين اون كارتيي والا معناتها والا كعبات بسكوي فاتفتين من فوق هكا شوي باش نعطي وقت الكوتي كروستيون كعبات. الريسيت ما تكلفش برشا ما تاخذش برشا وقت.
5: نجمو يكونوا عندنا المكونات الكل معناتها سهلين ماهيش مكلفه وسريعه التحضير ومزيانه في نفس الوقت معناتها منظرها ياسر حلو سواء كان لجماعه الدار والا حتى كان يجيك ضيف هكا في ساعه في ساعه فيت فيت نجم تحضرها
6: سيت سامبل حتى يجيك حد على غفله وكل المكونات الكل اللي عندك الكل تستعملهم
5: تحضر وصفه سريعه ومزيانه لضيفك ولا لاولادك في الدار ولا للصحاب معناتها فاسيلمون ومش مكلفه بالكل. كلمتين للاسف معناتها الخطر هاتفي ماهوش النوعيه نتاعو ماهيش جيده، ولا نحب نزيد نحكيو شويه على اخر انواع الحلويات اللي مطلوبه في الافراح. شايف خالد وانت الاختصاص نتاعك الحلويات، في كلمتين شنو اخر اخر معناتها الانواع اللي مطلوبه في الافراح في مختلف المناسبات التونسيه؟
6: هو الموديل الموجودين في اللي هما سيرتو لي كلوك شوكولاتي كوم لي سواتو فورم دو كاليسون والا فستقه والا الكوكياج، هذوك الباز نتاعهم يبدا من يرديز فاتي بالكروكون والا بالكراميل، ومن فوق تحطوا لي كلوك نتاعنا هذوكم اللي حاضرين ديجا موجودين والا حاجه تاعتهم حظك. التوش في السنة اللي هي في توندونس هو انك راح نستعملوا دي بودر سبيسيال الباتيسيين باش نعملوا ليفي كريم من فوق والا نعملوا ليفي فلور. بالنسبه ليفي فلور تكنيكمون تخدم بالبيستولات، الا انت معناتها الموجود تخدم بالبودر ناكري اللي هو يعطي افكتيم زين على الاخر، وسيرتو التوندونس كل شيء في الابيض كل شيء في معناتها البلور.
5: كيما اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على لايف ستريمينغ شايف ينجموا يشوفوا التصويره البلاتو قداش مزيان الكل في منظر الابيض حلو برشا، معناها تعودنا انا نشوف البلاتو في الفروحات معناتها مخلط فيه البقلاوه لونها معناتها بني فاتح عسليه برشا الوان، نشوفوا البيستاش البلاتو هذوما جدد مزيانين برشا كيما لون الفرح الكلها ابيض تعطي رونق اخر ومعناتها ياسر منظرها جميل وحلو. ان شاء الله شايف خالد في فرصه اخرى اليوم التليفون هذاك علاش احنا نحبطوا ديما الحضور عفوا حضوريا في الاستوديو، اي ناخذوا وقتنا معاك بالكدا وتفسر لنا بالكدا باكثر تفاصيل. خذينا من عندك موعد ان شاء الله في فرصه مقبله تكون حاضر معنا وتقدم لنا اكثر تفاصيل. شيف خالد الهديجي مشكور جدا على كل المعطيات اللي قدمتها لنا اليوم وعلى الوصفه الجميله نتاع اكواب السعاده، شكرا لك يعطيك الصحه. شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق في العمل نتاعك. مواصلين احنا جونا جو كان الافراح والسعيده النجاحات المناسبات الختان كل اللي يحتفلوا بختان اطفال نتاعهم نقول لهم الف الف مبروك ان شاء الله يا ربي يتعافى بسرعه وتقضي وقت ممتع. كذلك اللي عندهم افراح العروسات ان شاء الله بدوا بتمام، ان شاء الله توصلوا للفرحه وتحققوها ويتعدى المناسبه نتاعكم في افضل الظروف. وزاده زاده اللي يحتفلوا باعياد الميلاد نتاعهم اليوم والايامات الجايه نقول لهم ان شاء الله كل عام وهم حيين بالف خير. مستمعه الوفيه الإذاعة الشباب حذيمي نقول لها إن شاء الله ألف مبروك احتفالك بعيد ميلاد ولدك إياد، إن شاء الله كل عام هو حي بألف خير. اليوم يحتفل بعيد ميلاده 16 سنة، إن شاء الله العمر كله يا ربي، إن شاء الله تفرح به وبنجاحه وربي يفضله لك. تحية الإياد والأم إياد.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
2: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. حان الان وقت فقره بدو بتمام، الفقره هذه اللي نحكيو فيها على كل ما يخص العنايه بالبشره، خاصه بالنسبه للعرايس وللي عندهم مناسبات وللحذرات وحتى للناس الكل، معناتها ناس الكل اذا كان مش هو الفرح وعنده فرح باش يحضر فيه، ولا حتى بصفه عامه يحب في فصل الصيف تكون البشره نتاعو جميله.

0: النهار
1: صباح
0: والخيرات.
1: الورد، صباح
0: أهلا،
1: الخيرات، صباح
0: صباح
1: النور، صباح
0: الجمال.
1: الحب لرئيسنا المزيانات اللي قاعدين حايرين علاش السيروم وعلاش الكريم وعلاش الكريم ما عادش يعطيوني نفس الإفيكاسيتي ونفس اللي كانوا يعطيهولي أول مرة.
0: وهو واحد يلاحظها، معناتها الملاحظة هذيا يلاحظ يقول زعما شبيه زعما، ويصل حتى يشك في لي برودوي نتاعو شيما نو بارفوا.
1: وي اكيد اكيد اكيد برشا توا ياخذوا مثلا روتين كان يمشي معاها في الاول على الاخر، لكن توا مثلا في الصيف ما عادش يمشي معاها ولا ما عادش يعطيها حتى شيء. يعني اون ديري هي عملتك الروتين كانه عملته في الشتاء حاجه وفي الصيف ولا حاجه اخرى جمله، وتقول لك علاش نهار اللي جيت حاجتي بك يا وجهي قال
0: مش لازم نكملوا الباقي شنو
1: هو هذا. خاطر كان في توا حبيت نحكي على علاش لي سيروم ولا علاش الروتين ما عادش يعطي نفس الافيكاسيتي ولا نفس المنفعه اللي كنا نعملوها في اللول. وتوا برشا ياخذوا مثلا روتين كانت عندها مشكله فتاخذ مثلا هي روتين في الشتاء خاطر بشرتها كانت جافه كانت ديزيدراتي كانت ما فيهاش لمعه، فكي تاخذ روتين مثلا فيه لاسيد الغونيك فيه الترطيب يولي يعطيها نتيجه. لكن كي في الصيف تتغير يعني البشره نتاعنا تولي زيتيه اكثر تميل للدهنيه اكثر المسامات تفتح اكثر، فالروتين هذاك ما عادش يعطيها حتى فايده اون ديري معناها كاينها معناها تقول تصب في الماء يعني فهمتني. فلهنا نحبوا نوضحوا حاجة للعرايس متاعنا اللي راهو بشرتنا تتغير يعني تتغير على حسب المناخ، يعني مش كما في الصيف كما في الشتاء كما في الربيع كما في الخريف، كما مثلا انت زادة تعيش توا في تونس كما بعد تبدل مثلا القارة اخرى برش عرايس زادة توا هما في تونس
0: معناها تمشي لبلاد واحد اخرى يتبدل عليها الظروف المناخية
1: كل شيء يتغير الماء يتغير
0: المناخ عندها قيمة راوديك
1: الشمس تتغير، هذاك علاش البرودوي ما عادش يعطي نفس النجاعة، وهذاك علاش لازمنا كل مرة نحاول انه احنا ننقل بشرتنا مع البرودوي المعين. يعني راه مش ناخذ البرودوي مثلا صايي نقعدوا معاه نعيشوا معاه البرودوي هذاك لازمنا نستعمل.
0: سمحني شيماء لهنا ندخل معاك نقول لك كلمة، ساعات نقولوا هذاك مشي معايا البرودوي مشي مع نوعية البشرة متاعي دونك نحب نحافظ عليه، الو مش صحيحة الحكايه هذه.
1: لانه البرودوي هذاك اللي مشى معاك ينجم يمشي ضدك، يعني البرودوي اللي هو كنت انت مثلا تستعمل مثلا في الاسيد اليغونيك في الشتاء، ريت الاسيد اليغونيك وحده في الصيف يولي يخرج لك حبوب ويولي يحل لك المسامات، هو بيدو يعني البرودوي اللي نحى لك المشكل في الشتاء هو بيدو ينجم يعمل لك مشكل في الصيف والا في الربيع والا في دوله اخرى، فهمتي ولا؟ يعني مثلا انا عملت ادرافاسيال مشات معايا على الاخر، وقتها خاطر كانت بشرتك تتطلب الا ادرافاسيال تتطلب الا تنظيف فقط، لكن وقتاش تتقلب الادرافاسيال ما عادش تعطيك نفس النجاعه، وقت اللي احنا سي عالجنا المشكل ولي وبعد انت تقولي انت اللي تقرر تقولي انا تعطني الادرافاسيال شبه بها ما عادش يخدموا لي بنفس البرودوي، ولا تقول انت بالك بدلوا البرودوي، هم ما همش بدلوا البرودوي، لكن بشرتك ما عادش حاشتها بادرافاسيال فقط بل هي حاشتها بمعالجه والا بحاجه اخرى للمشكل. يعني لازم نتأقلم مع كل مشكل حسب المشكل اللي عندي حسب المناخ حسب الوقت حسب شنو عندي المشكل بشنو نعالجه بالضبط، فهمتني ولا؟ فبرشا فينا لازمنا نعرفوا اللي راهو البرودوي هذايا اذا كان انا استعملته نحالي المشكل صايي يعني لفتره معينه مثلا تروا موا ونعاود نبدل برودوي اخر على حسب المشكل اللي عندي. برشا زاد يكونوا مثلا عندهم مثلا اكني لكن هما يستعملوا في برودوي نتاع تاش بيغمونتيغ، فاش تولي تعمل البشره نتاعنا تولي تخرج لك تاش بيغمونتيغ باش تعالجك، فهمتي ولي؟ لانه البشره كيما البارامتر بالضبط، انا ديما نقولها الكلمه هذه، يعني راهو لازم تتعامل معاها بكل دقه ولازم تعرف شنو المنتج اللي ماشي معاها على حسب الحاله وحسب المشكل وحسب الزمان والمكان.
0: واضح، يعطيك الصحه يا شيماء على كل التفاصيل هذيا، ديما كالعادة المداخلات نتاعك ثرية، تجي على الجوانب الكل نتاع الموضوع وتحاول في كل مرة تقدم لنا الأفضل من معطيات ومعلومات. شكرا لك إذا شيماء اليوم. إذا تحدثنا على كيفاش البشرة ممكن تتعود على المرهم اللي قاعدين نستعملوا فيه، وإذا كانت صالحة في فترة معينة للبشرة نتاعك تنجم تتبدل وتولي ما عادش صالحة بعد انتهاء الفترة هذيك. شكرا لك شيماء.

0: شكرا، ان شاء الله نتقابلوا في موعد مقبل على موجات اذاعه الشباب. بقيت موسم طيب ان شاء الله بالنسبه لي. الى اللقاء 11:28 دقيقه على موجات اذاعه الشباب. كملنا مع فقره بدو بتمام، حان الان موعدنا مع موجز الاخبار 11:30. احنا مواصلين معكم اللقاء حتى النص نهار على موجات اذاعه الشباب، ومازالت تستنى فيكم فقره اخرى، فقره باش نحكيو فيها كالعاده على النباتات والاعشاب. تعرفوا اليوم على شنو باش نحكيو؟ النبته باش نحكيو عليها اليوم هي الترونجيه. وي برشا منا يحبوا يزرعوا الترونجيه، وهي من بين النباتات اللي نحبوها تكون موجوده في الجنينه نتاعنا، والا في لي بو في لي تيغاس، كيفها كيف النعناع والحبق، ونحبوا زاده والريحان، ونحبوا زاده الترونجيه تكون موجوده في الدار، وهي من النباتات العطريه جميله والمميزه والمفيده زاد. بعد شويه موعدنا يكون مع بقيه لقانا في الجزء الاخير من برنامج صيف معنا.
1: صيف معنا،
2: صيف معنا،
3: صيف معنا، صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
1: جوكم،
2: تصيفكم وتبحيركم،
1: بيدون لو بحذنا،
3: نصايح استيفال،
1: دورة في الفستيفال،
5: الماكلة الهيلثي،
1: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي،
2: صيف معنا.
6: Un pasito

0: وينطلق لقانا مع اخر فقره من فقراتنا في برنامج صيف معنا. اهلا وسهلا بالجميع من جديد في هذا الجزء الاخير اللي رجعنا في بعد الاخبار 11:30 توقيتنا الان 11:40 دقيقه، وموعدنا باش يكون مع فقره جنين الدارك، الفقره اللي نستمتع فيها بالخضار والنوار والنباتات الجميله والمميزه والمفيده كذلك.
1: جنين الدارك
0: أمننا الفقرة هذه كالعادة المهندسة الفلاحية ريهام تراس. ريهام صباح الأنوار. مرحبا بك معنا اليوم كالعادة، جولة مختصرة أما مفيدة جدا معك، أنت تعلمنا طريقة العناية وزراعة برشا نباتات جميلة ومميزة، وبعد ما حكينا في آخر مداخلة معانا على الياسمين الشامي وشفنا المميزات متاعه، اليوم باش نحكيو على الترونجية اللي نبتة مع التونسي معناتها عندها حكاية طويلة بامتياز منذ الأزل، وإحنا وأنا قلت من بين النباتات اللي نحبوها تكون ديما موجودة في ديارنا ويا حبذا تكون مزروعة، هذاك علاش معاك أنت اليوم باش نشوفوا تفاصيل تخص زراعة الترونجية وطرق العناية بها.
2: الترونجيه التونسي يحب برشا الترونجيه، يحب يزرعها في الدار وكيف معناها حاجه ناتشورال بيديه، معناها عاطي ثقه في النبته نتاعو باش يغليها مش كيما باش يشريها من بلاصه اخرى.
0: بطبيعه الحال اولا هي منظرها محلاه وريحتها سواء كان ملي كانت خضره وبعد كيف تشيح، ونحبوها ديما موجوده فريشكه في الدار. اما يزرعوا زعما التوانسه ريهام الترونجيه تو النعناع متفقين فيه، الاحبق موجود، الكليل يبدا موجود في الجنين سيرتو، اما الترونجيه نزرعوها ترونجيه في ديارنا، يحبوا التوانسه ترونجيه.
2: تو معناتها العامين الاخرانيين التونسي يحب برشا ترونجيه. كويس معناتها تعدينا بكورونا تعدينا برشا حاجات، ولاو يميلوا توانسه اكثر للحاجات الطبيعيه ولي بلانت اروماتيك
0: واللي تبدا موجوده سيرتو كيما قلت انت في الدار، معناها على يديه كبرت ويرى فيها ويسقي فيها، سهله الزراعه نتاعها.
2: سهله برشا برشا. ترونجيه شجيره، هي مش شجره، ما توديش شجره كبيره، هي شجيره صغيره تزرعها في محبس كيما تنجم تزرعها في الجرده، تعيش معناتها في الزول. في الصباح معناتها تعطيها شويه ماء، تسقاها اون جينيرال في الصيف ثلاث مرات في الجمعه بعدها. وفي الشتاء مرتين.
0: تحب الظل تحب الشمس، وين افضل بلاصه نزرعوها فيها؟
2: الشمس تعيش في الشمس، هي نبته خارجيه تعيش في الشمس، تطلع برشا الاوراق وبعد انت تاخذ لها الاوراق نتاعها تقصها متشيحهم وتغليها معناتها.
0: وتغليها وكما نعرفوا نستعملوها معناها وقتاش الاستعمالات نتاعها، دونك سهله معناتها ماهيش عندها وقت معين للزراعه نتاعها، ولا في كل وقت نجم نشري الشتله ونزرعها؟
2: هي تتزرع في كل وقت اول حاجه، اما في الصيف تهيج برشا معناتها بالسخانه، الورق تطلع برشا اوراق في السخانه، وقت اللي هي تطلع الاوراق احنا نقصوهم ونشيحوهم، معناها ما تعرف احنا في الشتاء نستهلكوا برشا طنجية. ناخذوا احنا معناتها الصابة نتاعنا نصيف، نقعدوا كل مرة نحكيو لها الأوراق نتاعها ونشيحوهم، هكا الشتا كامل تبدا عندك برشا طنجية.
0: واضح. قلت لك وقتاش نزرعوها؟ في كل وقت معناتها ما فماش مشكلة؟
2: في كل وقت طنجية ما فما حتى مشكل، هي تزرعها في الصيف تزرعها في الشتاء، أما من الأحسن تزرعها في الشتاء باش في الصيف تهيج لك، تلقاها هي سي بار ما طلع دوق تأقلمت مع الوضع الجديد نتاعها، ماك تعرف المهم بتكون في ساشي انت باش تنقلها للمحبس والا للجرده.
0: واضح.
2: تلقاها هي تأقلمت وانت وقتها راهي باش تهيج لك بالاوراق، انت تاخذ
0: الصابه نتاعك. يعطيك الصحه ريهام، شكرا لك. ريهام تريس مهندسه فلاحيه، اليوم حكينا على طرق زراعه الترونجيه والعنايه بها، يعطيك الف صحه على مشاركتك الكل. شكرا لك. انا ما بقى لي كان نوصلكم اجمل تحيه كامل الفريق، نجم الدين بن سالم كان معنا في الاخراج التقني للاستوديو، نجيب الخطاب وصالح حجرام الرقمي، ضياء الدين كان حاضر معايا في الديجيتال وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. بعد شوية موعدنا باش يكون نص نهار تحديدا باش يكون مع هند السعيدي في عدد اليوم من برنامج تونس اليوم، هند معها كامل الفريق. شكرا للجميع على المتابعة، شكرا لكم مستمعينا الكرام، انتم اللي كنتوا في متابعتنا في الاستماع لنا. أجمل تحيات كامل الفريق، وما تبعدوش بعيد، ما تبدلوش الموجة، تقعدوا إن شاء الله ديما معنا في متابعة بقية برامج إذاعة الشباب. شكرا للجميع، أنا إن شاء الله غدوة نتلقى بكم العشرة متاع الصباح في عدد جديد من برنامج ديما لاباس. شكرا، شهية طيبة وإلى اللقاء.

تحدي وأحس يحلى ويطول السهر. بكرة واليوم وأمس أشكر الله على القدر، كافي أهمس لك همس خلها تسمع هالبشر. أعلن الحبك وفائي ورهان العمر.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
7: إذاعة الشباب
8: نون ستوب
9: ميوزيك جولد

جولد على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. RG ميوزيك.

RG Music على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب. دينا السمح

0: مساء الخير، اهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسه متاع العشيه في عدد جديد من ديننا سمح، من الاربعه للخمسه. بطبيعه الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وان شاء الله يا ربي جمعه مباركه علينا الناس كل ان شاء الله، وان شاء الله ربي يرزقنا الاخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: امين. بطبيعه الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الانتاج الرقمي والانام الذهبيه محمد عنتول، اوكي يبتسم. مساء الخير، تحيه لكل من اختار موجاتنا، موجات اذاعه شباب. 71 844 411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، والا الصفحه الرسميه للفيسبوك راديو جون بوينت ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصه صوره وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم اذا كان عندكم بعض الملاحظات او الاسئله. الحقيقه الموضوع اللي باش نحكيوا فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه نعرف أن ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيو على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، عنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا؟ هذوما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. روك تطهر قلبك راهي تولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلت الأرض مسجدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية. وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد إلى غير ذلك. وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. فإذا كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر وعلى الشكل.
0: واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وفي الحقيقة هو هذا الكواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما نحبش نقول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان
0: الله، خليتوكي نرجعوا نقرأوا.
1: مانيش عارف، خاطر نخرجوا للشارع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشارع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب
1: كثيرة. على كل حال راهو خاصة الشارع، يعني الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها مناسباتها. يعني وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: امتداد للمنزل نتاعها.
0: وخاصه كي يبداو عائلات، معناها فما الفه وود ما بيناتهم. نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لانه نعتبروا انه الشارع في الاصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر، مش الماده نتاعك ولا لا لا لكن لا لا لا لا انت تسأل شكون هذاك وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه تقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظ على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: كان تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دامو جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا هي لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقلية هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش أصلا الأوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع إلى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقول احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان بعيد عليك
0: هذا أي هو أي فممكن قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والمفهوم
0: المواطنة
1: هذا هو مفهوم المواطنة,
0: المواطنه
1: مهم جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه
0: طبعا
1: ونتحدث يعني بما يذكر الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا مبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب أولى أن المسلمين اللي يعلموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا أحنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقول مثلا نضيف مدينة الأنوار شوفها فرنسا أنت وقع عليها 300 سنة التالي
0: بالضبط
1: ولا 200 سنة التالي رقم اللي جاء ولقوا عندنا الحمامات على فكرة كلمة الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: ندوشوا فيه
1: نغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني وإذا نقرأوا في الكتب متاعهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: العطور يعني كانت يعني نتاج لتغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأن هم ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: مرة في العام
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يجب يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب في يعني ما فيهش المياه
1: نعم
0: ما فيهش ماء
1: الى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر اذا الدعوه الى الطهاره ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا
1: الصلوات
0: الخمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني
0: أساس.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب.
1: حتى يعني طبعا الملكية اعتبروا أن المعنى من واجب وسنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن
0: الوجوب.
1: ذلك واجب يعني فرض عين فيش كلام. فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء
0: بالضبط.
1: من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاستمساك نعم
0: على
1: ذلك
0: بالضبط.
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء كان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل والوضوء هو الماء الذي يستعمل
0: طبعا
1: يسمى الوضوء من الوضاءة أي أنك عندما تتوضأ تصير وضيئا وضيئ الوجه
0: أي يستني نور الوجه نور
1: نعم لذلك يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة ثمانية يدخل من أيها شاء بفعل ماذا بفعل الوضوء وفعل يعني في النظافة والطهارة ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين الله سبحانه وتعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا الله يحب المتطهرين أهل قباء هذو ربي قال فيهم الرجال هذو ما هم أهل قباء علاش ربي قال فيهم هكا لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة ما وشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة واضح والماء أولى لكن أهل قباء
0: يستعملوا الماء
1: ما فماش
0: فقط
1: يستعملوا الماء فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
0: سبحان الله
1: استعمالهم الماء
0: في القرآن
1: الكريم يعني سبب النزول
0: نزول
1: وهنا مش مذكور صريح يعني في الآية
0: ولكن
1: ولكن في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب نزول
0: نزلت في

0: لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
1: الدهن الذي
0: الدهن, الدهن, الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر أو يعني نوع من الطيب. الطيب يسمى الدهن
1: دهن.
0: فكان يرد الدهن. ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم ومع الحم يزدي يعطيهم اللي
1: اللي ما يدهن يستعمل
0: هم يقولوا لا يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا. جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل ملي جماعة نقرها الدم
1: طبعا
0: فهمني مشاو يعني شيخ الحكاية فما حديث صحيح قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر وذلك الزيت الذي يرجل به الشعر كذلك يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولوا نحن فيسمى بالدهن كذلك
1: يعني مستعمل عند شبابنا راه انا استعملته احنا ما كلنا استعملنا
0: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
1: لا اي جيل هذاك هو في جيل نحن كان عنده اسم اخر وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر
1: كان نوع واحد طيح من
0: الشخصيني الله المستعان
1: حتى مفعوله بسرعه
0: حتى مفعوله ايوه طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها.
1: سبحان الله.
0: يعني
1: سبحان
0: الأجر الله. من الحديث هذا
1: من ضمن شروطه
0: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك. كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
1: سبحان الله.
0: يعني مشيت منعرفش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام.
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: يعني شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني نقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله وإحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا
0: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسة مزيانة ويعمل عطر باهي نعم ثم أتى الجمعة ولم يلغو
1: من لغى فلا جمعة له طبعا.
0: ولم يلغو ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى غفر له من الجمعة إلى الجمعة المقبلة. يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك.
1: يعني يكفي فضيلة الشيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها 5 مرات وضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة. يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم. يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
0: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفيما حرم الله عز وجل كي تبعت المحكية متعلقة بالنظافة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني مثلا الميتة يعني مع جيفة عوض بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يأكلوها
1: تتسمم تولي فيها تسمم
0: دور أو احنا نفهموا حاجة يرحم والديكم أحيانا كي نسمع قولوا يخي توما كانوا يأكلوا نعم كانوا يأكلوا يعني يذكروا الصحابة مثلا يعني أنهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رهم كي ضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
1: عياذ بالله.
0: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك عن ذلك.
1: يعني والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف ان احنا نعفوه ونتقزوا منه لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو
0: نعم حتى أنه يعني تيكو مثال ذكر الإمام

0: ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وأحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبشي يبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلما
1: هيا تفضل
0: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم فقال وما ذاك قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات نعم فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس يعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي غير مقبولة يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد لكن تسقط عند العجز وعند النسيان
1: أو الافترار
0: يكون يعني ناسي ذلك موضوع آخر
1: باهي باش نرجعوا احنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل نذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سمع على موجات إذاعة شباب موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سمح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال نجموا تكتبوا ملاحظاتكم

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيله الشيخ بارك الله لي برشا مستمعين، كما قال الشيخ تو في الكواليس ما نجمش واحد يبدل على الاغنيه هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تابعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. باش نكملوا نحكيه وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، لأنه يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، أي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل،
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس.
0: نعم.
1: لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك. فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما كما في الحديث، مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل.
0: نعم.
1: يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره
0: أزاحه
1: فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله.
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى،
1: بإماطة أذى. وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن. يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: بالضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة بأشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات. نعم. ورعي نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو هو راها وتعدى.
1: نعم. نعم.
0: ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه، يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا الكار ولا غيره،
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير
0: ذلك. لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو نفسه،
0: انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاع ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليك كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم، وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى احنا حفلات مازالوا كي هبطوا جدد هك شفتهم في النهار الاول، النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحفله هذيك، تقعد تخدم تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا، وشوف قداش من مواطن منظر
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. ف يعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه، انا عارف ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. واش نعطيك انا حاجه انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا سبحان الله،
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي، لانه
1: يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: الاعلام العمومي خاصه
1: وزاره الثقافه،
0: الاعلام
1: دور وزاره شكون؟ البيئة شكون هنا
0: ودور الهياكل الكل،
1: الهياكل
0: كلها من الداخل كلها مع بعض،
1: شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي،
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينغ على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: يكون في الاذاعات يكون
0: لا لا
1: في ومضات،
0: وهذا خاصه وظيفه الاعلام العمومي، انا
1: الراي الاعلام العمومي ومضات
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه،
1: كيفاش سلوكه كان يعني تفكر وقت نتفرج
0: تونسية
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك، حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية عن النفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا،
0: لكن فما مسرحيات تعملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره.
1: السبوت هذوما راهو مهمين برشا،
0: وظيفة تربوية وظيفة
1: تثقيفية الإعلام، السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه ديسبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه ديسبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور،
0: هو موجودين الحقيقة معناها مازال موجود اما مش بالكثافة،
1: ولا وحتى الصورة تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير،
1: طريقة الأداء تتغير،
0: موجه الجمهور مختلف،
1: مش بشرطه باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل ديباج سبونسورينغ مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم، مش ما يكونش كان في الاذاعه وكان في التلفزه، لانه اليوم وسائل التواصل اليوم الفيسبوك
0: هي المؤثره اكثر من
1: بالقدا
0: بالضبط، نتعاطاو معها اكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المساله هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي، لانه الوعي اصبح سطحي في المساله هذه الى ابعد الحدود، لانه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبه، بالدليل انه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا،
1: شعب لباس، شعب يحب مذواق، شعب مذواق يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجه المزيانه، ولكن شوارع ما تكونش مزيانه، هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج ويحصل عليها
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظافه
1: ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب، هذا كان
0: مش
1: قشور
0: بتاع برقدير
1: ولا قوارير ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث، دبوزه طيشها تعمل كارثة بواحد على تروتينات،
0: طبعا
1: ما نقولش بسكليت تروتينات تعمل كارثة،
0: قشرة متاع موز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سمحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفة والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: وقت اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها البر سمحني طحت من عيني
0: طبعا
1: ما ويني مواطنة متاعك يخيك
0: البونتا بتاع السيجار، وخلينا حتى من النظافة عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من أجل هكا السلوك غير المدروس متاع بونتا بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارة ورمه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مشيت
1: احيانا تعرف قطعة زجاج زجاج يعني بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث
0: فضيلة الشيخ العشر دقائق الاخرانيين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهميه.
1: اكيد اكيد
0: كما قلنا الحقيقه تنجم تكون نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبه وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفه وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة. أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك.
1: يا غزر انت هوا حكيوا عن الإيمان. الإيمان راه ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا. يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام. فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاوة نقاوة القلب. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين. والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني مش يكون لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان. فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب.
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي يعني منقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله هو كل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام.
1: شوف مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم. ما معنى لمم الذنوب؟ يعني صغائر الذنوب. طيب قولي شنية كيفاش تفرق بين الصغائر؟ شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يطبع عليها عذاب شديد فهي كبيرة. اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: فيه آية
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون لرب العالمين. إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل
1: يعني لا وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله بمعنى أن هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا.
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى. يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها؟ حكمها هي أكيد التوبة وندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع. لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين هل
1: ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط.
1: إذا كان واحد مثلا توشوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ طبعا. كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غضيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجه حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت وتوب شنو باش تعمل تمشي الحاجه اللي غزرت لك وسمحني اني غزرت لك
0: لا هاك انت بينك وبين روحك
1: توبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: باه والله غفور رحيم
1: لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تعغير
1: بالسرقه
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش الجمله.
1: لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت له اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت غمطته
0: ومطلته اعطي الاجيره اجره وقبل ان يجف عرق.
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
0: كل شيء
1: الحق الى اصحابه، ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه، واذا كانش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق.
1: يده نظيفه
0: أي.
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف، فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطش وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: والاعتداء على الغير وغيره. فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى. نعم كما الوذن نظيفة أيضا
0: اللي
1: ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا وكهو في كريمه هو لا حبيبي لا وانت لا تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير. نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق. فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا
1: وبالبهتان وبالكذب
0: كذب
1: هذا اللسان
0: غيب
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: اتق الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيرة
0: بالك عند الله يترتب
1: كما قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا 7 الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد. فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوض ولاهي بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: مهمة جدا
1: مهمة جدا تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحة اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا. راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم لقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا يا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا ايه لان
1: قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هما صلوا عليها تو مشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تتنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى. فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس راهو أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نظروش الناس الأخرين
1: ما نكلوش متاع السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان بالتي حتى ساعات بالأصوات
0: الأصوات
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر الماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجوع
1: لأنه الحقيقة وقت اللي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزية، واحد طالب ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من المكان اللي طيشوا فيه،
1: أرغموا على طبيعة أنه الحال. يرجع بخلاف العقوبة
0: بطبيعة المادية. الحال بالضبط هذا هو الردع. إذا إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو شوف لأنه كيف
0: تتجول توا في
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط لا وساعات ما يدفعهمش
1: وهو مطيش حصالة
0: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي يشوف توا على سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المنصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن

إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه.

وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: أن تخطئ فقط، بل في أن تعرف الخطأ وتصر عليه وتؤجل الرجوع. يقول الله تبارك وتعالى: سارعوا إلى مغفرة من ربكم. فالمغفرة مطلوبة، ولكن الطريق إليها يحتاج إلى مبادرة. إذا أخطأت في حق الله فبادر بالتوبة، وإذا أخطأت في حق إنسان فبادر بالاعتذار ورد الحق. وإذا وقع خلاف بين اثنين فلا تكن أنت من ينتظر الآخر دائما، قد تكون أنت الأفضل إذا بادرت. وقد يقول بعض الناس: لكنه هو الذي أخطأ. نقول: قد يكون ذلك صحيحا، ولكن المبادرة إلى الإصلاح لا تعني ذلك أنك المخطئ. قد تكون أنت الأكثر نضجا، وفي العبادة أيضا. إذا سمعت نداء إلى الصلاة فاجعل في نفسك معنى المبادرة. إذا فتح الله لك باب صدقة فلا تغلقه بالتأجيل. إذا وجدت نفسك أنك تقبل على القرآن فقرأ، لا تقل عندما أفرغ فقد لا تفرغ لذلك. ومن أجمل ما في المسارعة أن تكسر الحاجز النفسي بين الإنسان والخير. فكلما بادرت إلى عمل صالح سهل عليك العمل الصالح الذي بعده، وكلما أجلت زادت مقاومة النفس. ولذلك إذا جاءك الخير فاستقبله، وإذا عرفت الطريق إلى الله فاسلكه، وإذا علمت أن في يدك إصلاح ذات البين فبادر. فرب كلمة طيبة تقال اليوم تنهي خصاما دام سنوات. وفي الحلقة القادمة سنتحدث عن مجال آخر من أعظم مجالات المسارعة، مسارعة الإنسان إلى نفع غيره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد موشتك تسمع صوتك،
2: عد موشتك تسمع صوتك،
3: عد موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة من قسم الأخبار. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وزير الشباب والرياضة صادق المرة ليصل إلى مدينة تارنتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق اليوم الجمعة وتستمر إلى غاية 3 من سبتمبر المقبل. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسطي ب 176 رياضيا ورياضية في ضمن 28 اختصاصا، وتشمل المشاركة 4 رياضات جماعية و24 فردية. لدى إشرافي على مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. البريد التونسي يعلن أنه بإمكانه خلاص معاليم التسجيل المدرسي عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية باستعمال المحافظ الرقمية والات أوديناغ وبطاقات الدفع الإلكتروني والتطبيقية الرقمية دي دي سات والرمز دياز 181. رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنات المحروقات وعودة التزويد إلى نسقه العادية. إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم المركب الشبابي والرياضي حي عباس من بلدية تطاوين إلى المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. رئاسة الحكومة تعلن أنها بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري. ومن أخبار العالم، الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موشتك،
3: عدل موشتك تسمع صوتك.
4: العائلة،
6: العائلة
4: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
4: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
4: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
4: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
4: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
4: إذاعة شباب من تونس.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: صباح الخير والرزق الوفير، مرحبا بكم مستمعينا. صباح الأخبار الطيبة، اليوم نهار الجمعة 21 أوت 2026 الموافق لثمانية ربيع الأول 1448 هجري. بطبيعة الحال أربع أيام يفصلون على إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم حيين بخير مسبقا، مرحبا بكم في هذه المساحة التنشيطية. نرافقوكم من توا الستة وستة وثلاثين دقيقة حتى للعشرة متاع الصباح، مجموعة من المتابعات والأخبار والموزيكا وثلاثة ساعات ونصف من الطاقة الإيجابية. إن شاء الله نهار ما تسمعوا فيه كان الأخبار الباهية. ومن الأخبار الباهية إنه اليوم طقس معتدل. كيفاش باش يكون الطقس في الأيام القليلة القادمة؟ ناخذوا المعلومات والتفاصيل الصحيحة بعد شوية من المعهد الوطني للرصد الجوي. توا 6:37 دقيقة في استوديو إذاعة الشباب. التوقيت في لندن أيضا هو 6:37 دقيقة، في باريس التوقيت 7:37 دقيقة، وفي مكة المكرمة التوقيت 8:37 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا، الصوت والصورة يجيكم من استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، يرافقكم في هذه المساحة التنشيطية الصباحية هي الماتينال جون. نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني، وحسن الطاهري من امام ميكروفون وكاميرا استوديو اذاعه شباب. اهلا وسهلا بكم.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا هذه الماتينال جون، مرحبا بكم، مرحبا بكل من اختار موجات اذاعه الشباب. 21 اوت 1911 تم اكتشاف سرقه لوحه الموناليزا من متحف اللوفر، لكن السرقه هذه ما دامتش برشا، وفي فتره وجيزه تم اعاده اللوحه الى المتحف. نهار 21 اوت 1959 انضمت هاواي رسميا الى الولايات المتحده الامريكيه، ونهار 1988 وفاه عالم الفيزياء البريطاني رودولف بيرل. اهم الاحداث اللي صارت في هذا اليوم نسمعها في فقره كيما اليوم مع محمد رمزي المنصوري.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، يوم الجمعة 21 أوت 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1946 يتواصل الإرهاب اليهودي في فلسطين ويصعد في نسق عملياته في وقت ما زالت فيه المعارك متواصلة بين اليهود والعرب، وجامعة الدول العربية تدين الهجرة السرية اليهودية لفلسطين وتطلب من أمريكا والنمسا أنهم يستقبلوا هما اللاجئين. وفي الأثناء تقوم الحركة السرية اليهودية بتفجير جناح من أجنحة فندق الملك داود في القدس وإن كان مقر القيادة العامة البريطانية، يمشي وضحيته 76 قتيل بخلاف الجرحى والمفقودين، وهذوما مع مصالحهم لا يعرفوا لا حبيب لا عدو. ومن وقتها لتوا وإحنا نستناو وقتاش تتجلى الغمة على إخواننا الفلسطينيين. 1998 السودان في مرمى الهدف، وين يتم قصف مصنع للأدوية من قبل الجيش الأمريكي بتعلة أنه مصنع أسلحة كيميائية، وكما قلنا قبل حلال عليهم حرام علينا، هما يصنعوا الكيميائي والنووي، والعالم الثالث إما سوق وإلا مختبر، وبالطبيعة القوي ديما يفرض قوانينه. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
4: الماتينال جون.

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذه الماتينال جون تسمعوا في إذاعة الشباب وشرفقوكم حتى للعشرة متاع الصباح. قبل ما نبدأ مع أولى استضافاتنا حبيت نحكي لكم على تمرين مجاني في الحقيقة وعنده تأثير إيجابي على مدار اليوم وعلى نفسية الإنسان على مدار اليوم. تمرين الابتسامة في الصباح ينجم يكون عنده تأثير إيجابي على الإنسان والمحيطين به. الابتسامة تنجم تحسن المزاج وتخلق إحساس جيد وطيب أفضل في بداية اليوم بداية النهار، وتخفف أيضا التوتر وتعطي الجسم إشارات بالهدوء والاسترخاء، أيضا تعطي بداية أكثر إيجابية وتخلي الشخص يدخل في نهاره بعقلية أكثر تفاؤل. تأثر أيضا على الآخرين، ابتسامة الصباح تنجم تخلي التعامل مع العائلة والزملاء أو الناس المحيطين بك أو الحرفاء إذا كانك عندك متجر، تخلي التعامل يكون ألطف وأنسب. أيضا تدعم الثقة بالنفس، الوقوف أمام الآخرين بابتسامة ينجم يعطي شعور بالاستعداد والنشاط، وأيضا علاش لا بالثقة بالنفس كذلك. والأهم أنه الابتسامة المجانية بطبيعة الحال بين ظفرين، يعني ما تكلفنا حتى شيء، تخلق جو إيجابي خاصة إذا كانت الابتسامة متبادلة مع شخص آخر. طبعا بنسبة كبيرة إذا كان تبتسم في وجه شخص فمؤكد أنه رد الفعل باش يكون من الجهة الأخرى ابتسامة. يلا مستمعينا ابتسموا وعديوا نهاركم، إن شاء الله يكون نهار طيب وجميل، وخاصة أنه أحنا قاعدين نستعد إلى عطلة نهاية الأسبوع. إن شاء الله تعديوا اليوم وعطلة نهاية الأسبوع كما أنتم تتمنوا وكما أنتم تحبوا، والأهم تعديوها ملمومين مع العائلة. وفصل الصيف هو في النهاية الفرصة أو الفصل اللي نلقاو فيه الوقت باش نتلموا مع أغلب أفراد العائلة، سواء كان يعيشوا في تونس أو اللي يعيشوا خارج تونس يجيوا يعديوا بحذان العطلة. مرحبا بكم مستمعينا، هذه الماتينال جون حتى للعشرة.

0: السبعة على موجات إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بكم. طريق السلامة للناس اللي حضروا رواحهم وفي طريقهم إلى العمل، مرحبا بكم مستمعينا. هذه الماتينال جون حتى للعشرة متاع الصباح نبدأ أولى استضافاتنا ومتابعاتنا. الحقيقة حرصت أنه نركز في بداية الماتينال اليوم على أنه نحكيه على واحد من المؤتمرات العلمية المهمة جدا، و خلينا نقول أنه الحركية العلمية اللي يعملوا فيها الأساتذة والباحثين في بلادنا حاجة ما تشرف برشا برشا في الحقيقة، ومهم جدا أنه الطلبة يكونوا حريصين أنهم يحضروا في المؤتمرات والملتقيات والندوات هذه، لأنه الفايدة مؤكد أنه باش ترجع عليهم بالإضافة. اليوم حديثنا باش يكون على المؤتمر الدولي للميكانيك والطاقة ICME 2026. أكثر تفاصيل ناخذوها من عند رئيس المؤتمر هذا سي حمدي الهنداتي، أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة. صباح الخير سي حمدي، أهلا وسهلا بك.
1: مرحبا سي حسين، بارك الله فيكم على الاستضافة، تحية ليك ولكل مستمعين، يعطيك الصحة.
0: من غير ما نصعبوها شوية على الناس، المحور واضح أنه دسم برشا الميكانيك والطاقة، لكن الطلبة والأساتذة والباحثين شنو ينجموا يعرفوا المستمعين بطبيعة الحال الكل على هذا المؤتمر؟
1: هو المؤتمر الدولي للميكانيكا والطاقة ICME 2026 سنة في دورته إن شاء الله 11 مش يقام إن شاء الله بسوسة من 23-23 ديسمبر 2026.
0: نعم،
1: المؤتمر هذا هو ينظم في إطار أنشطة الجمعية الدولية للباحثين في الميكانيك والطاقة ICME، والهدف الرئيسي متاعها هو إن شاء الله التعاون ولا التبادل العلمي إن شاء الله بين الباحثين في مجالات التكنولوجيا، خاصة الميكانيك والطاقة واستعمال الذكاء الاصطناعي الانتليجنس ارتيفيسيال إن شاء الله، وربط إن شاء الله الجامعات ومراكز البحث والمؤسسات الصناعية إن شاء الله على المستوى الدولي إن شاء الله.
0: نعم سي حمدي، كي نقوله دولي هذا يفترض أنه فما دول أجنبية مشاركة معكم
1: بطبيعة الحال. هو ما يميز الدورة خاصة السنة هو البعد الدولي للمؤتمر، ثم برشا مشاركين وباحثين من دول عدة، مثال عنا مشاركين من فرنسا، من تركيا، ثم من الجزائر والمغرب، عنا من الولايات المتحدة الأمريكية، سلطنة عمان، يعني الحمد لله موجودين من برشا دول إن شاء الله اللي هم أكدوا المشاركة متاحهم معنا إن شاء الله سنة.
0: نعم طبعا، حسب ما فهمنا من أشرت محاضرات، فما ورشات، فما معارض جانبية ولا لا؟ غالبا أغلب المؤتمرات الدولية يكون فيها عروض تاع دي بوستير ولا لا؟ ما فماش موجود في البرنامج هذا؟
1: هذا مؤكد، لا موجود عنا عروض إن شاء الله متاع بوستير الباحثين، ثم كيف الطلبة ولا السادة مش يقدموا إن شاء الله آخر أبحاثهم، عندنا كيف نسميه احنا دي سبيكرز، دونك محادثين دوليين في مستوى علمي رفيع ان شاء الله، والى حد الان تحصلنا على الموافقه من عند 8 محادثين دوليين يمثلوا من الجامعات مختلفه، كما قلت لك عندنا من الولايات المتحده جاي استاذه من امريكا، عندنا من فرنسا، تركيا. وثم كيف نعملوا ديما نسميه احنا كل الورك شوب على سيرتول كيفاش نستعملوا الذكاء الاصطناعي في الميكانيك والطاقة، يعني متنوع إن شاء الله مش يكون المؤتمر بإذن الله.
0: نعم، ومعناتها المسافة بالنسبة للطلبة ربما سوسة بينها وبين العاصمة على الأقل وين موجودة نسبة كبيرة من الطلبة مسافة 120 كيلومتر تقريبا، معناتها فما ساعة ونص التنقل سهل لحضور فعاليات هذا المؤتمر. أيضا الولايات الأخرى ينجموا طلبة يسجلوا، شنو اللي في ثلاثة دقائق شنو النجم نقولوا للطلبة باش يكونوا حاضرين، أهمية هذا الملتقى باش نشجعوهم انهم يكونوا حاضرين ويتابعوا فعاليته؟
1: والله من أهم النقاط في الدورة هذه احنا عندنا إن شاء الله خلينا الموافقة أنه عدد هام من الأبحاث العلمية إن شاء الله اللي مش تكون مقبولة مش ننشروها إن شاء الله في منشورات نسميهم احنا سبرينجر اللي هي اندكسي سكوبيس، يعني نقولوا احنا مفهرسة في البيانات العلمية سكوبيس، وهذا مش تكون فرصة باهية للطلبة يستحقوا لها للمناظرات ويكون على الأقل منشوراتهم على مستوى دولي. بالنسبة للحضور بون احنا ديما على تن نختاروا كاسوسه ومستير وحمامات الامان، نلقاو استقبال باهي الناس غاديك الله يبارك لهم والاجواء تكون ممتازه.
0: نعم.
1: اما مش نعملوا ديما نعملوا دي سيسيون اون ليني.
0: ايوا
1: يعني عن بعد حتى الطلبه اذا كان ما
0: يقاوش
1: ما يجموش يتنقلوا بالكل نعملوا لهم دي سيسيون اون ليني باش يقدموا الابحاث نتاعهم وتصير النقاشات ونحاولوا تكون عندنا ان شاء الله كاساده اضافه علميه ليهم ان شاء الله.
0: نعم هذه مصافحة أولى سي حمدي ونرجعوا له كي يقرب أكثر شوية الوقت ونواكبوا هذا الملتقى من خلال استضافتك في الماتينال ولا في برامج أخرى. مهم جدا أن الطلبة يهتموا سواء كان بهذا الملتقى حول الميكانيك والطاقة فرصة لهم لتشبيك العلاقات والاستفادة من البحوث اللي سبقوهم لها أساتذة وكفاءات علمية تونسية أو أجنبية. شكرا لك سي حمدي الهنتاتي أستاذ محاضر بالمدرسة العليا للعلوم والتكنولوجيا بحمام سوسة كان يحدث فينا على المؤتمر الدولي للميكانيك والطاقة ECME 2026. يومك سعيد سي حمدي.
1: يعطيك الصحة سي حسان. يعيشك بارك الله فيك.
0: يعيشك.
1: السلام عليكم.

0: الماتينال جون.
1: توب سبور.
2: سبعة وربع في تونس، صباح النور، أهلا وسهلا بكم الناس الكل في أولى نشراتنا الرياضية. معكم نجم الدين بسالم في الإخراج وهيدي جبنيني في الإعداد وتقديم. شوي آخر نذكر بتعيينات حكام الجولة الافتتاحية من الرابطة المحترفة الأولى، آخر أخبار الميركاتو في الرابطة الأولى والرابطة الثانية. ولكن البداية في الإذاعة التونسية وفي إذاعة الشباب، أكيد الحدث يفرض نفسه، الألعاب المتوسطية تارنتو إيطاليا 2026.
3: الألعاب المتوسطية تارانتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026.
2: حاضر معايا في المباشر مبعوث الإذاعة التونسية زياد الخياري. صباح النور زياد. زياد صباح النور. قص الهاتف، مش موجود زياد. باهي ميسير، شنعطيو آخر أخبار الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم والبداية بتعيينات حكام الجولة الافتتاحية. يوم السبت إن شاء الله الملعب التونسي يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي، الحكم باديس بن صالح، أمل حمام سوسة يستضيف الاتحاد المونسيري، الحكم حسام بن ساسي. ايضا نحكيو على مباراه تقدم ساقيه الدير في ملعب الطيب المهيري بصفاقس اللي يستضيف شبيبه العمران، الحكم حسني النيلي، واتحاد بن قردين يستضيف نادي حمام الانف، الحكم سيف الورتيني. ويوم الاحد ان شاء الله اكيد الدفعه الثانيه لكلاسيكو، الترجي الرياضي التونسي يستضيف النجم الرياضي الساحلي، الحكم هيثم الترابلسي، وفي الفار حكم سلوفيني اسمير ساجركوفيتش. نادي البنزرتي يستضيف مستقبل مرسى في 15 اكتوبر، الحكم كم

0: كون كما قلت في الاتوال عمره 22 سنة لموسمين. وأيضا غازي عبد الرزاق يعود لأمل حمام سوسة بعد ما كان يلعب مع اتحاد بن قردان المدافع والظهير. غازي عمره 39 سنة. نادي الإفريقي البارح في أحد نزول بالعاصمة كان قدم قميصه الجديد بحضور المسؤولين الحاليين والمسؤولين القدامى. وأيضا كان أعطى استراتيجية يعني تهم المنوال الاقتصادي متاع 5 سنوات. وأكيد النادي الإفريقي أطلق عديد المنتوجات موجودة في الأسواق التونسية باسمه هو بتبيعة من أجل اقتنائها ومساعدة النادي مدين. وثم يعني خطة وعمل استراتيجية من أجل تحسين الظروف الاقتصادية لفريق النادي الإفريقي. في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم حسن الخمير بعد تجربة عمين المساك اللاعب الرواق والمهاجم يمضي في أمل بوشمة. في راس بتي لاعب الوسط أمضى في اتحاد قصور السيف. في الملعب السوسي انتدابت بالجملة يعني يكيني فريق جديد في الملعب السوسي. انتداب المدافع حبيب البريكي لاعب الوسط أمين تريتر خلدون منصور محمد أمين التيمومي مؤمن زبيدي عزيز حمدي خليل السعيدي ومناف مصدع. وفي جندوبة الرياضية انتداب إيهاب جرية المدافع قادم من نادي حمام المنفع. حارس المرمى عزيز نصيبي عبد القادر النغموشي مهاجم جعفر الزريبي لاعب الوسط وسهيل التهنتي لاعب الوسط. أيضا جعفر الزريبي هو المدافع. لحظات نقعدوا مع الومضة الخاصة للعاب المتوسطية ثم يرجع لنا مبعوث الإذاعة التونسية زيد الخياري ونواصل في توب سبور.
1: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026.

ألعاب المتوسطية تورنتو 2026 للأسف أعطاب خارج على نطاقنا, ما نجموش نتحصلوا على مبعوثة الإذاعة التونسية زيد الخيالي. أكيد فما كل التغطية على صفحة إذاعة الشباب على الفيسبوك, وأيضا باش تسمعوا زيد في مختلف النشرات القادمة. فقط الإشارة, البارح منتخبنا الوطني الأول للكرة الطائرة استهل مشاركته بفوز على المنتخب الجزائري بثلاثة أشواط مقابل صفر في مباراة كانت سهلة. منتخبنا إن شاء الله يرتاح اليوم, يلعبش وغدوة يلعب ضد المنتخب الإيطالي. سينو كل الظروف طيبة حسب ما يحكي لي زياد, يعني الإقامة والسكن والتنقل أكيد, والوفود قاعدة توصل تدريجيا, والوفد التونسي خذي مكانه في القرية المتوسطية بالحظ والتوفيق. وأكيد مع زياد الخياري مع الشهير الكيفي ثنائي الإذاعة التونسية باش تلقاو أكثر تفاصيل وفيديوهات ومتابعة كاملة وحوارات لعناصر

0: الوطنيه رجالنا ونسانا ان شاء الله بالحظ بالتوفيق نكونوا كمان توب سبور. لليوم الصباح كان معكم نجم الدين بسالم في الاخراج، هادي جبريني في الاعداد والتقديم، الماتينال متواصله مع حسن الطهري. نهاركم زين، باي باي. توب سبور.
1: الماتينال جون.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موشتك تسمع صوتك،
2: عدل موشتك تسمع صوتك،
3: عدل موشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار.
5: رئيسة الحكومة تشدد على أهمية تحديث البنية الأساسية ورفع من درجة اليقظة استعدادا لموسم الأمطار. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ سنة دراسية 2026-2027. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم في الدورة 20 للألعاب المتوسطية بمدينة تارنتو الإيطالية. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. لدى إشرافها على مجلس وزاري مضيق أمس، رئيسة الحكومة سارة زعفراني زنزري تدعو إلى الرفع من درجة الاستعداد واليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين، وذلك تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مشددة على اعتماد مقاربة استراتيجية متكاملة تقوم على الاستشراف والتخطيط والجاهزية العملياتية والتدخل المبكر. رئيسة الحكومة أكدت على أهمية تحديث البنية الأساسية والوقاية والصيانة دورية مستمرة، مشددة على ضرورة الرفع من درجة الاستعداد واليقظة. وأوصى المجلس بضرورة التسريع في نسق إنجاز مختلف الأشغال الوقائية واستكمالها قبل بلوغ ذروة موسم الأمطار. ترتيب النقاط السوداء والمناطق والمنشآت المعرضة للفيضانات حسب درجة الأولوية وإعداد خطط تدخل واضحة. تعزيز منظومات الرصد والقياس والإنذار المبكر والاتصال واعتماد آلية متابعة دورية لتنفيذ الإجراءات المتخذة بما يضمن معالجة نقائص في الإبان. تنطلق اليوم بمدينة تارنتو الإيطالية منافسة الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبتكليف من رئيس الجمهورية يواكب وزير الشباب والرياضة صادق المورالي فعالية افتتاح هذه الدورة التي يشارك فيها 176 رياضيا ورياضية تونسيا ضمن 28 اختصاصا. وتشمل المشاركة التونسية 4 رياضات جماعية و24 فردية، إلى جانب رياضتي البادل والسباحة بالزعانف المدرجتين لأول مرة في تاريخ الألعاب المتوسطية. وسيتولى البطل فراس القطوسي عن اختصاص تايكواندو وسونس حشان عن اختصاص كرة اليد رفع الراية الوطنية في حفل الافتتاح. في الشأن التربوي، انطلقت مساء أمس عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي للسنة الدراسية 2026-2027. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ لها أن عملية التسجيل تتم عبر رابط viscolaire.education.tn، مضيفة أن استخلاص معلومة الترسيم سيكون باستعمال المحفظة الإلكترونية وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية وتطبيق الدفع ديجيسيت. تم أمس فتح باب التسجيل مطالب السكن الجامعية عن بعد لفائدة طلب الجدد المتحصلين على شهادة البكالوريا لسنة 2026 والموجهين لمؤسسة التعليم العالي بولاية الشمال والراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي. فيما أعلن ديوان خدمة الجامعية للجنوب أنه سيتم بداية من اليوم الجمعة فتح باب الترشح للحصول على سكن الجامعية لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 الراغبات في تجديد السكن. يشار إلى أنه سيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. أعلنت منصة فرصة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي عن جملة من الفرص الجديدة التي تتيحها مشاريع وبرامج شراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي لفائدة رواد الأعمال والشباب والنساء وأفراد الجالية التونسية بالخارج في مجالات ريادة الأعمال والاقتصاد الأخضر والعلوم والتمكين الاقتصادي والاجتماعي. وتندرج مبادرات في إطار برامج تعاون وشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي الرامية إلى دعم المبادرة الخاصة والابتكار وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي وتشجيع المشاريع الخضراء، فضلا عن الاستفادة من خبرات وكفاءات الجالية التونسية بالخارج. أفاد الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول عجيل خالد باتين في تصريح لإذاعة الشباب بأنه بعد التفاوض مع سواق شاحنات نقل المحروقات تم إلغاء الأضراب الفجئي لسواق الشاحنات وعودة التزويد بالمحروقات إلى نسقه العادي.
4: اليوم معناها هو يوم عاد شاق شويه من ناحيه المفاوضات مع السواق الشاحنات نقل المحروقات اللي هم فاجئونا باضراب. الحقيقه اضراب ما كانش معلوم الاضراب هذا، في العاده الخدمه تمشي عاديه لانه قالوا رانا مانيش باش نخدموا اليوم، وكي معناها وقفوا العمل مشينا على الميدان وحكينا معهم وقعدنا نتفاوضوا الى حين انهم اقتنعوا اخيرا بالرجوع الى تزود وتزويد المحطات، وان شاء الله اذا كان ثم حاجات أخرى تنشوفها معهم أنا لاحقاً.
5: وكانت شاحنات نقل المحروقات قد توقفت عن العمل بسبب إضراب فجئي لسواق الشاحنات، وهو ما انعكس مباشرة على نسق لتزويد عدد من محطات البنزين. الاستعدادات للدورة 11 لأيام قرطاج الموسيقية المزمع تنظيمها من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل محور اجتماع بوزارة الشؤون الثقافية للنظر في مختلف مراحل الإعداد لهذا الموعد الموسيقي المتميز. وتم خلال اللقاء تقديم عرض مفصل حول البرمجة المقترحة وأبرز المستجدات التي تشهدها هذه الدورة في إطار السعي لتجديد مضامين التظاهرة وتطوير صيغها الفنية والتنظيمية. تعلم رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وذلك يوم الثلاثاء 25 أوت الجارية. في الشأن الدولي، أعلنت الخزانة الأمريكية حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على صلة بالحرس الثوري وحزب الله. وقال وزير الخزانة الأمريكي إن العزلة الاقتصادية ضد إيران ستكون هي الأكبر في التاريخ، متوعدا بأن تؤدي العقوبات إلى انهيار النظام الإيراني. هذا وقد نددت وزارة الخارجية الإيرانية بأحدث العقوبات الاقتصادية والتجارية الأمريكية، قائلة أنها تستهدف عموم الإيرانيين وتصل إلى مستوى الإرهاب الاقتصادي والجرائم ضد الإنسانية. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب توعد بعقوبات اقتصادية وخيمة على أي دولة تدعم طهران أو تقدم لها أي نوع من المساعدة. بهذا الخبر نصل لختام نشرتنا، وتذكير بالعناوين: رئيسة الحكومة تشدد على أهمية تحديث البنية الأساسية والرفع من درجة اليقظة استعدادا لموسم الأمطار. انطلاق عملية التسجيل عن بعد لكافة التلاميذ للسنة الدراسية 2026-2027. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم في منافسة الدورة 20 لألعاب المتوسطية بمدينة تورنتو الإيطالية. أشكركم على حسن المتابعة والاهتمام، دمتم بخير. إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: نجم تفهمني ايش معناها الشركة الأهلية؟
7: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كان تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنت، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل مجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم مستمعينا، رجعنا لكم بعد نشرة الأخبار. طقس اليوم وكيفاش باش يكون الطقس في الأيام المقبلة، والحديث على ارتفاع درجات الحرارة. احنا المعلومات الصحيحة ما نجمو ناخذوها كان من المعهد الوطني للرصد الجوي، ومعنا مباشرة سيسليم بن ميلاد. صباح الخير سيسليم، اهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير حسان، وصباح الخير كيف مستمعين ذات شباب.
1: كيفاش باش يكون الطقس اليوم والايام القادمه، والحديث على ارتفاع درجات الحراره 10 درجات وغيره، وكل هذه التفاصيل ناخذوها من عندكم انتم سي سليم.
2: صحيح، نحن المعلومه تاخذوها مع الوطني للرصد الجوي، ونحن موجودين باش نعطيو المعلومه للناس ونكذبوا كان فما معلومات غلطه ونقولوا نعطيكم صحيح.
1: نعم.
2: بالنسبه لليوم الطقس اليوم باش يكون مغيم جزئين، بينما السحب هذه تكاثف العشيه بالمناطق الغربيه للشمال والوسط، وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد، وتشمل آخر النهار بعض المناطق الشرقية، وإن شاء الله تونس الكبرى معنية بهذه الأمطار، ماهيش تكون كمية كبيرة، إن شاء الله تكون أمطار الخير على بلادنا وبلاش أضرار. بالنسبة للرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط والقطاع الشرقي بالجنوب، تكون قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة في معتدلة داخل البلاد، وتتقوى زادة أثناء السحب الرعدية وتتجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات. بالنسبة للبحر اللي يكون مضطرب في الشمال وقليل الاضطراب محليا مضطرب آخر النهار بالسواحل الشرقية. بالنسبة للحرارة اليوم باش تكون في ارتفاع طفيف، وين تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 39 و 41 درجة بقية الجهات. اليوم صار في تونس العاصمة سجلوا 39 درجة كحرارة قصوى، وهي أكثر المعادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 5 درجات. الارتفاع في درجة الحرارة مازال متواصل سبت والأحد والاثنين، إن شاء الله بداية نهار الثلاثاء ثم انخفاض تدريجي في درجة الحرارة. انخفاض الارتفاع هذا باش يكون فارق على المعدات العادية بين 6 إلى 10 درجات على المعدات العادية، باش تتراوح بين 40 و 46 درجة، ماناش باش نسجلوا أرقام قياسية، إن شاء الله ربي يعطينا على قد ما نقدروا. وبالنسبة للخلايا العادية زاد باش تقعد الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بالأمطار.
1: نعم، سي سليم، معناتها ما فماش الحرارة اللي عشناها في شهر جويلي هكا ولا؟
2: لا لا لا لا لا، لا. فماش أرقام قياسية، حرارة ما نقولوش عادية، مي بون فما ارتفاع في درجة الحرارة أكثر المعادلات العادية. ان شاء الله بتبيع، نحن كل مره نخرجوا كما استنسناكم نخرجوا الجدول فيه الولايات والحراره المتوقعه لكل ولايه والايام الجايه.
1: نعم، شكرا لك سي سليم بن ميلاد. الفقره هذه تلقاوها على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي. شكرا، يومك سعيد سي سليم بن ميلاد من المعهد الوطني للرصد الجوي. مرحبا بكم مستمعينا، لقانا متواصل حتى للعشرة في الماتينال جون.

0: ثلاثة دقائق يفصلونا في الحقيقة دقيقتين يفصلونا على 8 متاع الصباح. مرحبا بكم مستمعينا، طريق السلامة للناس اللي في الاتجاه إلى أماكن العمل متاعهم. مرحبا بكم في الاستماع إلى الماتينال جون حتى للعشرة. توا حديثنا باش يكون على واحدة من المؤسسات العمومية اللي تعمل في عمل كبير، عمل جبار في الحقيقة، في سبيل نشر الثقافة العلمية وتعميم المعرفة في الحقيقة، مش للتلاميذ فقط أو للطلبة، لكن لعموم التوانسة. مؤسسة قصر العلوم بالمنستير، وهي مؤسسة عمومية تابعة أو تحت إشراف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منظمين في الفترة الصيفية مخيم علمي. أكثر تفاصيل على المخيم العلمي هذا ناخذوها من عند الدكتور سليمان صدرات، رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير. دكتور سليمان صباح الخير، أهلا وسهلا بيك، شكرا على قبول الدعوة متاعنا اليوم في هذا البرنامج الصباحي. مرحبا بيك.
1: شكرا، شكرا لك سي حسان، صباح النور، صباح الخيرات لكافة مستمعي هذا البرنامج.
0: يعطيكم الصحة على العمل الكبير اللي تعملوا فيه على مدار السنة في الحقيقة في قصر العلوم، لكن من خلال المصافحة هذه حبينا ناخذوا فكرة على المخيم العلمي الجديد هذا، هذا النشاط شكون ينجم يشارك فيه، وقتاش المدة الزمنية، أكثر تفاصيل ناخذوها من عندك سي سليمان.
1: شكرا على الاستضافة سي حسين. دونك المخيمات العلمية هو برنامج من ضمن برامج قصر العلوم بالمنستير. خاصة المخيمات العلمية هذه نقوم بها خلال العطل، سيرتو العطلة الصيفية.
0: اي،
1: والبرامج هذه كما تعرف هي تهدف اساسا لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة.
0: نعم.
1: دونك البرنامج هذا قدم عليه قصر العلوم منذ سنوات. نحاولوا من خلاله أن نعيش الصغار هذوما ولا الشباب هذا نعيشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاولوا نخلقوا له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار، وهذا بالأساس هي مقاربة إدماجية ولا مقاربة ناجحة في تحفيز نحو المعرفة ونحو الابداع.
0: نعم.
1: دونك المخيم العلمي الصيفي السنة ان شاء الله باش يكون من 23 الى 29 اود. ينظم قصر العلوم بالمنستير بمدينة عين دراهم بدار الشباب في عين دراهم. ان شاء الله باش يضم 18 تلميذ او شاب من كافة ولايات الجمهورية.
0: كيفاش تم اختيارهم مع سي سليمان؟
1: سي حسين حاب نقول انه النشاط هذا يندرج من ضمن برنامج ولا من ضمن مشروع ضم عليه قصر العلوم بتمويل من الاتحاد الاوروبي وبتسيير من الوكالة الوطنية للنهوض في البحث العلمي لاجونس ناسيونال دي بروموسيون دو لا ريشيرش، دونك البروغرام سوافي. دونك في اطار المشروع هذا ثم عديد الانشطه من ضمنهم المخيمات العلميه، دونك ثم اربع مخيمات علميه مبرمجه في المشروع هذا. هذا أول مخيم علمي صيفي كما قلت لك ينطلق من 23-29 أوت. جواب لسؤالك، احنا كنا عملنا أبيل كونديداتور على صفحة الفيسبوك، وحكينا حتى على الإذاعة السويت والمتابعين للصفحة هذه واللي تعودوا برنامج المخيمات العلمية متاع قصر العلوم. جاونا عديد المطالب، قرابة 40 مطلب. المطالب هذوما حاولنا أنه يكونوا شاركين من كافة ولايات الجمهورية، عمر يلزم يكون من 12 ل 18 سنة. دونك نحبوا أن كما قلت لك نخلقوا مغامرة معرفية ثقافية، الناس واحد يجي من اثنين، الآخر يجي من بنزر، الآخر من يجي كذا. صحيح هو مخيم علمي لكن زاد يحمل في طياته تبادل أفكار، تواصل ما بين المشاركين. دونك الفترة إن شاء الله باش تكون انطلاقة من يوم الأحد، يكون الانطلاق نحو مدينة عين دراهم من قصر العلوم بالمنستير، وينتهي يوم السبت نهار 29 أوت. دونك كافة الأنشطة باش تكون إن شاء الله في دار الشباب في عين دراهم. ونقول زادة حتى ما اللي شاركوا معنا المرة هذه ولا ما شاركوش وما كانش ليهم الحظ أنهم يكونوا موجودين في المخيم هذايا، نقول مرة قصر العلوم قاعد يخدم على مخيمات علمية أخرى، ثم ثلاثة مخيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة تباعا في الأشهر الجاية هي، وإن شاء الله يكونوا من المشاركين في هذه المخيمات. دونك المخيم فيه عديد الورشات العلمية، حاولنا نركزوا على خاطر احنا المشروع الهدف نتاعه هو تقريب لان ابروش بيداجوجيك اسمها ابروش بيداجوجيك ستيم ليرنينج، دونك كيفيه التعلم مع ادماج كافه المجالات العلميه من علوم ورياضيات وتقنيه وهندسه الى جانب الفنون، والمؤطرين العلميين بما قصر علوم بالمونستير كانوا تلقاو عديد التكوين في المجال هذايا. دونك نحاولوا ان نخدموا على المقاربه البيداغوجيه هذه على خاطر نشوفوا اللي معناها تعطي نتيجه وتعطي قيمه مضافه للتلميذ باش تحفزوا نحو التكنولوجيات نحو العلوم ونحو المعرفه. دونك اغلبيه البرنامج يرتكز على التصميم الهندسي، يرتكز على البرمجه، الروبوتيك، علوم الطيران الى جانب المجالات العلميه الاساسيه كالفيزياء وعلم الفلك والرياضيات والكيمياء. دونك الى جانب ذلك هو مخيم علمي صحيح، لكن زاد فيه انشطه ثقافيه، باش يكون ثم انشطه ثقافيه وانشطه ترفيهيه للناشئ هذوما وللشباب اللي يكون موجود معنا. دونك كما قلت لك من الاول نحبوا نخلقوا معناها مغامره تكون جميله، تكون باهيه، تكون فيها المعرفه، تكون فيها الثقافه، تكون فيها تلاقح الافكار ما بين الشباب هذايا، والهدف الاساسي نتاعها هو التحفيز نحو العلوم، نحو الابتكار، نحو الخلق.
0: نعم سي سليمان، الورشات والأنشطة هذه يأمنوها الكل أساتذة تاع تأطير علمي من قصر العلوم، ولا عندكم شركاء من جمعيات أو متطوعين؟
1: هما بالأساس المؤطرين العلميين بقصر العلوم بالمنستير، لكن احنا المخيم زاد عنده هدف آخر. احنا قلنا في خلال الفترة من 27 جوان 1 جويلية قدمنا تكوين لبعض الإطارات الراجعين بالنظر لوزارة التربية لوزارة الشباب. المرة كانت تسمى دورة تكوينية معناها نظرية لنا بقصر العلوم بالمنستير. اليوم اخترنا من ضمن الإطارات هذوما ثلاثة عن وزارة الشباب وثلاثة عن وزارة التربية باش تكون عندهم يوم فرصة باش يطبقوا المعارف العلمية في مجال هذه الستيم ليرنينج، كيفية التعلم بالعلوم والهندسة إلى جانب الفن. دونك احنا أغلبية الأنشطة العلمية والورشات العلمية هي من تأمين قصر العلوم بالمنستير، لكن كذلك فما ورشات علمية باش يقدموها أساتذة منشطي دور الشباب. دونك هي فرصة باش يشوفوا باش يمارسوا المقاربة البيداغوجية هذه، على خاطر احنا زادا نعمل على أن نخلق نوادي علمية، نوادي للعلم والتكنولوجيا في دور الشباب، وهذه مقاربة في إطار البرنامج هذايا وبشراكة مع وزارة الشباب وبشراكة مع وزارة التربية.
0: نعم شكرا لك الدكتور سليمان سدريت رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير، كان يحدث فينا على المخيم العلمي هذا اللي بش يصير من 23 إلى 29 أوت في عين درهم. يعطيك صحة، يومك سعيد. شكرا. سي سليمان يومك سعيد. شكرا. بالتوفيق لكل أسرة قصر العلوم. يلا مكملين معكم احنا ومازالت المتابعات والأخبار وبقية فقراتنا والموجات الإيجابية حاضرة ديما في ماتينال الجمعة.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا. توا احنا الاستوديو كله طاقه ايجابيه وكله موجات ايجابيه بالطبيعه، تعرفوا علاش؟ كيما تعودتوا كل نهار جمعه على يميني الا تومي وعلى يساري رنيم الربع. صباح الخير الا.
1: صباح النور حسين، صباح النور رنيم وكامل الفريق التقني، صباح النور لكل من يسمع فينا.
2: صباح النور وصباح الفل ليك حسين والآلي والفريق التقني ومستمعينا الكرام الكل.
0: اش عنا فقرات اليوم رنيم؟
2: باهي اليوم عنا أول حاجة الغيبي ماتينال كيما مستنسين بي، من بعديك عنا أنفو ترافيك بيان سور، وآخر حاجة نختمو بها معايا أنا قبل ما نختمو مع آلي فلاش مهرجانات، عنا فقرة شط اليوم.
0: يلا أستاذ آلي.
1: أنا عندي المهرجان الجهوي للنوادي المسرح بدور الثقافة والشباب والمؤسسات الجامعية بجندومبا، باش نحكيو زيد على المخيم الوطني للمواطنة والتطوع ببير البي مع ضيفنا المنسق أيمن الدهماني، وفي فلاش مهرجانات باش نحكيو على مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية، باش نعملو زيد دورة في سيدي بوزيد وعلى مهرجان الشباب في سيدي بوزيد.
0: واضح. نجم الدين وذية وألا وحسين ورنيم يقولوا لكم اقعدوا معنا حتى للعشرة في الماتينال، ما زالت الموسيقى، ما زالت الاستضافات، وما زالت الأخبار والمتابعات. أهلا وسهلا بكم في الماتينال.
3: وحسين
4: صبا
3: من يد ماش قعما بغيسان
4: وياه
3: أحسن حاجة نقدروا نديروا دابا أنا وياك ديسك الصيف اللي فان.
4: نديروا ديسك اللي فان
3: عافية،
4: نديروا ديسك اللي فان. يلا

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، هذه فقرة غوفو الماتينال.
1: غوفو الماتينال
0: غوفو الماتينال، يلا مع بعضنا مستمعينا نشوفوا شنو اخترت لنا رنيم الربعوي.
2: باهي، نبداو جولتنا باخبار يهم التلامذة والاولياء، خاصة مع اقتراب العودة المدرسية. إذاعة الشباب نشرت اخبار بعنوان انطلاق التسجيل عن بعد للسنة الدراسية 2026-2027 وإعادة فتحه للتلاميذ السنة الأولى من التعليم الأساسي. عملية التسجيل عن بعد تشمل تلامذة المدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد العمومية والخاصة، مع إمكانيات

0: القمة تنتظم من 7 إلى 10 سبتمبر بياسمين الحمامات، وتجمع خبراء وصناع قرار ومؤسسات وشركات ناشئة وجامعات بهدف دفع التعاون والابتكار وتطوير استعمالات الذكاء الاصطناعي في المنطقة. وبالنسبة للشباب والحرفيين وأصحاب المؤسسات الناشطة في الصناعات التقليدية، فما فرصة للمرافقة والتطوير. الإذاعة الثقافية نشرت أخبار بعنوان مشروع تونس الإبداعية 2 يعلن عن فتح باب الترشح للمؤسسات الناشطة في قطاع الصناعات التقليدية. البرنامج يهدف لدعم المؤسسات الحرفية في الابتكار والتصميم وتحسين جودة المنتجات وفتح آفاق جديدة في الأسواق الوطنية والدولية، وآخر أجل للترشح هو 17 سبتمبر. من أخبار النجاح والتميز، إذاعة المنستير نشرت خبر بعنوان المنستير الاحتفال الجهوي بيوم العلم وتكريم عدد من المتفوقين والمتميزين. الاحتفال كان مناسبة لتكريم الطلبة وتلامذة المتفوقين في مختلف المراحل والناجحين في البكالوريا وشهادة ختم التعليم الأساسي، إضافة إلى المتفوقين في التكوين المهني وعدد من الإطارات التربوية. ومن الثقافة والتراث والترويج للمنتجات المحلية، إذاعة الكيف نشرت خبر بعنوان بيجا مساء اليوم انطلاق فعاليات مهرجان التين بدجبة للتعريف بالجهة والترويج لمنتجاتها. الدورة العاشرة من المهرجان تهدف لتعريف بالتين متاع دجبة والترويج للجهة في تظاهرة تجمع بين الجانب الثقافي والتراثي والاقتصادي. ونختم بخبر يهم عموم المواطنين خاصة مع اقتراب فصل الخريف. موقع صباح نيوز نشر خبر بعنوان الاستعداد لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية محور مجلس وزاري مضيق. المجلس ركز على الإجراءات الوقائية والاستعداد المبكر من تنظيم الأدوية والبلوعات والمجاري والمياه لصيانة الطرقات ومنشآت الحماية وتعزيز جهزية مختلف الهياكل للتدخل في وقت الحاجة.
1: يعطيك صحة، يعطيك صحة رنيم. فقط طريقة نطق جبة، جبة التحية الأهنة في جبة وفي الشمال الكل التين تاع جبة، معناتها تين مميز وجبة منطقة فلاحية ممتازة. و يعطيك الصحة مرة أخرى رنيم، شكرا لكم. مكملين مستمعينا بعد شوية باش بعد الموجز نحكيو على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، تظاهرة مهمة ناخذ عليها أكثر تفاصيل بعد شوية.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: عد المشتك تسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. رئيس الحكومة تعلن أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد يوم الثلاثاء 25 أوت الجاري. بتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد وصل وزير الشباب والرياضة إلى مدينة تارنتو الإيطالية لمواكبة حفل افتتاح الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط التي تنطلق اليوم ولغاية 3 سبتمبر المقبل. وتشارك تونس في هذا الحدث المتوسط ب 176 رياضيا ورياضية ضمن 28 اختصاصا، وتشمل المشاركة 4 رياضات جماعية و24 فرديا. لدى إشرافها على مجلس وزاري مضيق، رئيسة الحكومة تدعو إلى الرفع من درجة اليقظة لموسم الأمطار والتوقي من التقلبات المناخية خلال فصلي الخريف والشتاء القادمين. البريد التونسي يعلن أنه بإمكان الخلاص مع اليمة التسجيل المدرسي عن بعد عبر منظومة الحياة المدرسية وباستعمال المحافظ الرقمية ولتا ديناغ وبطاقات الدفع الإلكترونية والتطبيق الرقمية ديديسات. رفع الإضراب الذي نفذه سائقو شاحنة المحروقات وعودة التزويد إلى نسقه العادية. إمضاء بروتوكول وثيقة تسليم المركب الشبابي والرياضي حي عباس من بلدية تطاوين إلى المندوبية الجهوية للشباب والرياضة. وفي أخبار العالم، الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على سلب الحرس الثورية الإيرانية وحزب الأهل. نهاية الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب عد المشتك.
6: عد المشتك تسمع صوتك.
7: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديب ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك تسمع.

0: ضيف اليوم. ضيف اليوم.
1: مرحبا بكم مستمعينا، توا 8:42 دقيقة في استوديو صالح جرام ونجيب الخطاب، والتوقيت توا ماضي 3:42 دقيقة في نيويورك، وفي بكين التوقيت توا ماضي 3 أما تاع العشية، معناتها في نيويورك صباح، في بكين قايدة تقريبا. مباشرة لضيفنا توا اللي هو شكون التومي؟
2: ضيفنا هو هيثم الشتاوي، باش نحكيه على الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى.
1: سي هيثم معنا مباشرة، مرحبا بك سي هيثم.
3: صراحة صباح النور حسن ليك والآلاء والكل بالسمعية إذاعة الشباب.
2: صباح النور.
1: التظاهرة في الحقيقة مهمة، من العنوان متاحة الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، واليوم قداش شبابنا واللي متوجه إلى صناعة المحتوى في حاجة إلى تأطير وتوجيه وتكوين. شنو نجم نعرفه على الأكاديمية هذه سي هيثم؟
3: الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى أكاديمية من تنظيم الإدارة العامة للشباب وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة 24 ولاية تونسية، 448 شاب وشابة من 24 ولاية تونسية يشاركوا في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى بالمركب الشبابي بسوسة. الهدف من الأكاديمية هو تعرف أولا المشاركين هما بطبيعة من المؤسسات الشبابية، خاصة موجهة لفضاءات الإعلام بالمؤسسات الشبابية تقريبا 107
2: لراديو ويب، هذا معني
3: لراديو ويب، هم مشاركين المنخرطين بإذاعات الويب وتلفزات الويب، تقريبا أكثر من 107 إذاعة على الويب بالمؤسسات الشبابية، 80 تلفزة على الويب. الشباب الناشط بالإذاعات هذوما والمؤسسات هذوما هم المشاركين بالأكاديمية الوطنية بصناعة المحتوى اللي انطلقت يوم 6 جويلية بالمركب الشبابي ويسوسة، وإن شاء الله باش يكون سهرة الاختتام الليلة بالمركب الشبابي بسوسة، ومغادرة الشباب إن شاء الله باش تكون يوم الغد 22 أوت 2026. الهدف من الأكاديمية تعرف خاصة صناعة المحتوى والفضاء الرقمي والإعلام البديل المؤثر خاصة في الشباب وفي كل الفئات العمرية. شافت الإدارة العامة للشباب الحقيقة أنها ثم نوع من الابتذال خاصة في نوع أنواع من المحتويات الرقمية، خاصة عملت على يعني تجويد، وخاصة أن يكون المحتويات هادفة. هذاك علاش موجودة في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى 3 ورشات عمل، ورشة الفكرة والسيناريو، ورشة تصوير الجوال، ورشة المنتج الرقمي، إضافة إلى ورشة أخرى، ورشة الحوكمة التشاركية. هذا باختصار تقريبا شنو موجود في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى. الحقيقة فما مسابقة وطنية في كل
2: بالضبط، هذا هو السؤال، شنو المسابقات اللي يعني نجموا يخرجوا منها الشباب بعد التكوين هذا؟
3: في كل دورة فما مسابقة وطنية لأفضل محتوى يكون هادف من إنتاج الورشات، تعرض الأعمال أمام لجنة التحكيم ويختار أعمال فردية وأعمال جماعية تسند إلى المؤسسات وتسند إلى الأفراد كجائزة أفضل مونتاج وأفضل سيناريو وأفضل فكرة وأفضل يعني صانع محتوى
2: صانع محتوى تحط على المسار، خلينا نقوله سي هيثم، وهذا يخليهم يتعلموا توا الأبجديات كما نقولوا احنا والخدمة السيحة ويواصلوا في المؤسسات متاحهم. مهم برشا الحقيقة التكوين بالطريقة الصحيحة.
3: بالضبط، مش هذا هو اللي باش يكون ان شاء الله، باش توصل العمل في المؤسسة متاحة ويحاولوا يعملوا بارتاج مع زملائهم من انطلاقا من المكتسبات اللي باش يتلاقوها في الأكاديمية الوطنية لصناعة المحتوى، وان شاء الله نشوفوا الأثر الطيب خاصة من خلال المحتويات في الجهات، في 24 جهة تونسيه.
1: نعم سي هيثم الشتاوي، احنا متفقين انه العمل اللي قامت به الاداره العامه للشباب عمل كبير معناتها من خلال التظاهره هذه، وفي الحقيقه احنا في الماتينال هنا في نهار الجمعه وكبنا اغلب الانشطه تاع الاداره العامه للشباب، لكن عندي ملاحظه ان شاء الله يتسع صدرك لها، انه كنت نتمنى في الحديث على البرمجه والورشات والانشطه انه تكون فما نشاط على تعويد المشاركين على استعمال منصات الذكاء الاصطناعي. اليوم ما يخفاش عليك سي هيثم انه اليوم الذكاء الاصطناعي وانتاج الفيديو باستعمال الذكاء الاصطناعي وانتاج الصور بالذكاء الاصطناعي اصبح يربح برشا فلوس ويربح برشا وقت وكل، فياريت وبكل لطف ملاحظه اذا ممكن برمجتها مستقبلا.
3: هو بعض المحتويات كانت تدخل لصفحة رسمية للأكاديمية الوطنية لصناعة المحتويات تستعمل وتوظف فيها الذكاء الاصطناعي، لكن توظيف الذكاء الاصطناعي هل هو توظيف صحيح في صناعة المحتوى؟ خطر التوظيف ما يجبش يكون إسقاط أو بش يزيد المحتوى، يجب يكون يزيد المحتوى في التوظيف متاعه. هذاك علاش هو موجود
2: نسبي لازم يكون بالضبط نطوعوه معناه
3: نطوعوه، خطر تعرف الذكاء الاصطناعي احنا باش تفرض علينا معناه هو أمر واقع توا معناه مش نحكو على حاجة ما فيهاش الذكاء الاصطناعي. نعم. موجود الذكاء الاصطناعي، لكن الحقيقة توظيفه واستعماله هو المحدد في ترتيب الذكاء اللي باش يستعمله الشاب في المسابقة.
1: واضح واضح، شكرا لك. اليوم اذا اختتام الاكاديميه الوطنيه لصناعه المحتوى، كان يعطي فينا في كل التفاصيل عليها سي هيثم الشتاوي المشرف والمنسق لهذه التظاهره الموجهه ل 448 شاب استفادوا من هذا النشاط ويجيوا من 24 ولايه. يعطيك الصحه، شكرا لك سي هيثم، يومك سعيد.
3: يومك سعيد، شكرا.
1: الى اللقاء، مكملين بالموسيقى مستمعينا.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل وجدك اسمع صوتك
2: على موجاتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: أهلا وسهلا بكم التسعة وقيت فقرة أنفوت خفيك.
2: انفو ترافيك
3: سيسور واحكم في طريق مستمعينا ويلا نمشي مباشرة مع راني من ربعوي.
4: نبدأ كالعادة بالضحية الشمالية وين ثم كثافة مرورية على مستوى سكرة وأريانا وزادة على مستوى برج الوزير وسيدي الظريف. أما وسط العاصمة فتسجل ضغط مروري على مستوى باب سعدون وباب الخضرة وزادة حي الخضرة. الضحية الغربية فما ضغط متواصل على مستوى دندان وباردو وزادة منطقة حي الرومانة والانطلاقة التيرمينوس إضافة إلى وادي الليل. كيف بيتاو باش نتعديو الطرقات السيارة على طريق السيارة اي واحد في اتجاه سوسة والحمامات الحركة عادية بصفة عامة اليوم، راهو الحركة عادية بصفة عامة في كل طرقات السيارة. حتى على طريق السيارة اي 3 في اتجاه بيجا أبو سليم كيف حركة عادية. أما على طريق السيارة اي 4 في اتجاه بنزرت الحركة عادية هي غوسو مودو. أما فما ضغط طفيف هكية في القنطرة. هذا هو لليوم، دونك جوست حبيت نقول لكم ردوا بالكم على رويحكم، سوقوا بشويه، نحاولوا ما نضغطوش رويحنا بالاوقات، حتى كان مزروبين نخرجوا قبل بالوقت بشويه باش ما نلقاوش رويحنا نجريو في الكياس ونعرضوا حياتنا للخطر.
3: بالضبط، شكرا لك راني من ربعوي. باش نكملوا بقيه فقراتنا مستمعينا حتى للعشرة بعد شويه فقره جود فايبس مع علي تومي. keep up the

0: التسعة وتسعة دقائق. مرحبا بكم مستمعينا، مرحبا بالناس اللي اختاروا متابعة برامج إذاعة الشباب هذه الماتينال جون حتى للعشرة، وقاية توا فقرة Good Vibes. Keep up the good vibes, enjoy the sun. This is a smooth Good vibes. الحياة الشبابية، التظاهرات والأنشطة والتظاهرات اللي تهم كل الشباب في تونس في مختلف الولايات، تعرفوا عليها في هذه الفقرة مع أهلا التومي. أهلا وسهلا بك هذه مرة أخرى.
1: أهلا وسهلا بك مرة أخرى حسين، مرحبا بكل من التحق بنا اليوم. حسين مش مشيو الجندوبة الولاية جندوبة ونلقاو أجواء الفن الرابع مع الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنواجي المسرح بدور ثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية اللي تنظموا المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بجندوبة تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية. الدورة انطلقت البارح وتتواصل إلى 22 أوت بالمراكب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة، وكان برنامج الافتتاح متنوع بعروض مسرحية وموسيقية بمشاركة نوادي المسرح من عدد من دور الثقافة والمؤسسات الشبابية، من بينها دار ثقافة بوسالم، دار ثقافة بوعوين، دار ثقافة بوربة، دار شباب حمام بورقيبة، والمراكب الشبابي بعين دراهم، وزاد المراكب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة وغيرها من المشاركات. وبالنسبة للمسابقات المسرحية، العروض المشاركة راهي تتنافس قدام لجنة التحكيم تضم عدد من خريجي المعاهد العليا للفن المسرحي ومختصين عندهم تجربة في المجال. الهدف نتاعها مش كان التنافس، نعطي وزاد فرصة للشباب باش يشارك ويعبر على موهبته ويطورها. أما اليوم اللي هما نهار الجمعة 21 أوت واللي هو اليوم الثاني من المهرجان، تتواصل فعاليات الدورة وينطلق البرنامج مع التسعة نتاع صباح بطبيعة بمشاركة المراكب الثقافي عمر السعيدي من خلال عرض مسرحي للشباب والكهول بعنوان بين البارح وغدوة، مدته 30 دقيقة دونك نجموا تتفرجوا. غدوة السبت هو نهار الثالث والأخير من المهرجان، باش يكون الموعد مع 3:30 مع حصة تكوينية بعنوان إعداد الجسد، الصوت النظري وتطبيقي، مدخل في التدريب الجسدي وصوت المؤدي، من تقديم السيد مؤيد الغزواني. وبالتوازي مع الحصة التكوينية باش تكون فما فقرات حوارية، وهذا مهم برشا خاطر العباد اللي انتريسي بالمسرح مهمة باش تحضر في حاجات كيما هكا تثقف وتعرف حتى العباد تحب تتوجه اختصاص مسرح. دونك باش نلقاو فقرات حوارية بعنوان أهل المسرح وفيها مداخلة تحفيزية. بعد ما يوفى كل عرض مسرحي نلقاو مداخلة بإشراف أعضاء لجنة التحكيم، ونلقاو زيدا محاضرات في فنون المسرح فيها مداخلين اللي هما أساتذة مختصين في المجال المسرحي. يعني ثلاثة أيام يجمع فيهم معناها المسرح أحبائه، الموسيقى زيدا نلقاو، التكوين والحوار والحوار. دونك مهرجان يفتح الباب قدام المواهب الشابة باش تبرز إمكانيتها وتتعلم من أهل الاختصاص. دونك مازال نهارين مليانين بالفن الرابع، كونوا في الموعد. باش نمشيو زيدا للمخيم الوطني للمواطنة والتطوع ببير بي مع نظيف اللي هو السي أيمن الدهميني. صباح النور سي أيمن.
2: صباح النور والسرور عافية الناس الكل.
0: مرحبا
1: مرحبا بك سي أيمن. باش نحكيو على المخيم الوطني للمواطنة والتطوع ببير البي، شنو هو الفكرة اللي يقوم عليها المخيم هذايا، خاصة كي نسمعوا معناها الجملة معناها اللي تكون منها المخيم، خلينا نقولوا المواطنة والتطوع زوز مفاهيم مهمين، كيفاش المفاهيم هذي ما يترجموا الفعل، معناها كيفاش تكون الممارسة الفعلية مش كان الشعارات.
2: مرحبا بكم مرة أخرى ناس كل. المخيم الوطني للمواطنة والتطوع ببير البي هو تحت شعار أثر يمتد، أردناه رد البعض من جميل هذه المؤسسة العريقة اللي هي المعهد العالي للتنشيط الشبابي والثقافي في دبي، اللي احتضنتنا وتعلمنا في ربوحة قيم المواطنة والانتماء لقطاع الشباب ودوره في بناء شخصية الشاب والمجتمع.
1: دونك هو استنى سيخان نفسره سي أيمن، نحكيه على وين يخرج المنشطين، منشطين الشباب
2: يخرج المنشطين هذا هو اللي يخدموا في قطاع الشباب وزارة الشباب والرياضة،
1: واضح مهم باش
2: واللي يخدموا في دور الشباب وفي دور الشباب المتنقل.
1: دونك تكوينهم يكون غاديكا،
2: يكون تكوين غاديكا، وزادة هما زادة فما بعض الإطارات زادة اللي يشدوا المؤسسات الثقافية على غرار دور الثقافة وال
1: واضح. دونك المخيم هذي يبدأ من غادي،
2: المخيم هذا يبدأ من غادي
1: من المدرسة الأم،
2: المدرسة الأم بمشاركة 96 مشارك من كل في كل دورة. احنا عنا معناتها ثلاثة دورات، الدورة الأولى كانت إعدادية، والدورة الثانية اللي هي الدورة الرئيسية تشارك فيها 96 شاب من 12 ولاية، والدورة الاختتامية كيف كيف 96 مشارك من 12 ولاية بمعدل 8 شبان عن كل ولاية.
1: دونك البرمجة الورشات اللي ضمنها البرنامج المخيم،
2: المخيم هو فضاء بطبيعة شبابي يجمع بين الترفيه والتكوين والعمل التطوعي. بالطبيعة الهدف الأساسي هو تعزيز روح المواطن لدى الشباب وتنجيح مع المشاركة والعمل الجماعي. خلال فترة المخيم قمنا بتنظيم مجموعة من الورشات والأنشطة إلى جانب العمل التطوعي اللي تهدف بالأساس إلى تحسين فضائيات المعهد ومحيطه من خلال إنجاز جداريات فنية في الجداريات معناتها في فضاءات في كامل أرجاء فضاءات المعهد، خاصة وين يرجعوا الطلبة جدد إن شاء الله باش يكتشفوا معناتها الفضاءات بتاعهم في صورة جديدة وحلة جديدة.
1: واضح دونك زينيهم بالبانتور
2: وغيره؟ زينيهم بالبانتور والجداريات وجرافيتي شبابية بالأساس.
1: واضح.
2: وعندنا نزل موجود في المؤسسة، نزل هذايا ماهوش وظيفي، عنده مدة ماهوش وظيفي، يعني حاولنا أن تكون التدخل الكبير فيه هو باش يولي قادر على معناتها استقبال ضيوف المعهد من طلبة
0: ممتازة
2: من منشطين وإلا حتى من ديفيزيتور.
1: كيصير زادة تبادل بين الولايات يلقاو إقامة به معناها.
2: هذايا هو الأساسي. كيف عندنا ساحة المغرب العربي، الساحة الكبيرة هذه اللي موجودة فيها. قمنا فيها معناتها بعمل تأجير غرس بعض الأشجار ونباتات الزينة وهكا عطيناها بعد كي جمالي استيتيك أكثر منه معناتها مشي كما نقولوا نحن أنه ديما الطلبة جدد يكونوا في فضاء أديكوا متاع تنشيط ومتاع معناتها ترفيه وكذا ويلقوا حاجة بالحق معناتها تخليهم
1: وقريبة ياسر تولي نحكيو عن النظري والتطبيقي، قريبة ياسر من اللي لازم يطبقوه تولي. أي
2: هنا الشباب هو شنو باش يكون الحلقة الأخيرة معناتها الشباب باش يمر معناتها بورشات في المواطنة والتطوع وخاصة المهارات الحياتية باعتبار أنه الشاب هو اللي يزمه ما يستناش التغيير معناتها باش يجي من الآخر، يزمه هو يكون شريك فيه. أنه نحن قمنا بمجموعة من الورشات تحت إشراف الإطارات الشبابية خاصة في مجال معناتها المهارات الحياتية سوفت سكيلز وزاد المواطنة والتطوع وفرض وقت نقوموا بهم على أرض الواقع من خلال تحديد فضاءات معينة للتدخل. وتبارك الله هي مؤسسة كبيرة ياسر وجاية في غابة، معناها اخترنا البلايس الخاصة بالطلبة اللي هي مش يقرأوا فيها دوك، عملنا لهم عملية صيانة وتنظيف دوري وكذا وفرض وقت ثم مساحات جماعية قمنا فيها بالتدخل من خلال تقليم الأشجار وعملنا فهمتني عودنا مسالك متاع طرقات المدخل الرئيسي بالأنامل الشباب معناتها بإمكانيات الشباب
1: وبالضبط
2: باش يكونوا شركاء معناتها للواحد.
1: محلية التطوع كيصير في المؤسسة متاعنا باش نشوفوا ديما أثرها الدائم معناه بالضبط.
2: شكرا. قل لي انت
1: ميساج، قل لي شنو مازال عندنا وعندنا مفاجآت.
2: احنا عندنا والله حاولنا زادة ندمجوا ما بين الترفيه باش ما يكونش النشاط معناتها طاغي عليه البعد التربوي فقط، زادة عملنا لهم جانب ترفيهي اللي هي السهرات الليلية وعنا فترة صباحية تتمثل معناتها في ألعاب شاطئية وشوية زادة رياضات بحرية صباح وسباحة.
1: فما بروغرام مزيان كما نقولوا احنا.
2: فما زادة خرجات استكشافية مثلا البارح مشاو لمدينة الحمامات وكارتاج لاند عملوا شوية معناتها سهرة باهية. كيف معناتها حاولنا نمزجوا ما بين الترفيه والتكوين باش يحس على الأقل الجوان أنه معناتها بعد التطوع يلقى فرصة لممارسة وقته الحر

أهلا وسهلا بكم مستمعينا، 9:22، مرحبا بكم في الماتينال الجون حتى للعشرة ووقت فقرة بيتك. بيتك نبدأوها بتقرير لوكالة رويترز. تقرير هذا يخليكم تقرأوا أنه الصناعة وإنتاج الأخبار تغيرت وماشية بزيد تتغير. التقرير يقول أنه 16% من الشباب أقل من 35 سنة يعتمدوا على روبوتات الذكاء الصناعي في قراءة أو الاطلاع على الأخبار. أيضا نفس التقرير يقول 77 من الجمهور أصبح يعتمد على الفيديوهات القصيرة كمصدر للأخبار، يعني الريلز واللي هم اليوم مصدر للأخبار. نمشي أيضا توا إلى ترتيب أو تصنيف أو استبيان صار على أكثر الأدوات الذكاء الاصطناعي المعتمدة والمستعملة في سنة 2026. في المرتبة الأولى يجي شات جي بي تي، في المرتبة الثانية جيميناي، والمرتبة الثالثة كلود، ثم نتدرج إلى المرتبة الرابعة نلقاو كانفا، والمرتبة

0: بالخامسة نلقاو ترجمة جوجل، والمرتبة السادسة نلقاو ديب سيك، والمفاجأة أنه جروك لإيلون ماسك يكون في المرتبة السابعة. نقعدوا في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. تم الإعلان مؤخرا على روبوت بشري. روبوت بشري، ركزوا في المعلومة، لأنه الناس اللي يقولك لا الروبوتات ما هيش باش تاخذ مكان الناس فيه وباش تفك الوظائف وغيره، روبوت بشري تم الإعلان عليه مؤخرا، قام بإعداد 202، اسمع الرقم يا نجم الدين بن سالم، 202 كاس قهوة في ساعة، يعني في 60 دقيقة. حضر 202، رقم خرافي في الحقيقة، معناتها ربما نجيو في نهار من النهارات باش نلقاو انه روبوتات بشرية اكثر فاكثر في المقاهي، ويخلي ربما اصحاب المقاهي تربح اكثر وقت. ونذكر انه كنا في بيتاك في حصة سابقة قدمنا انه في كوريا الجنوبية ولات العديد من المقاهي تعتمد من النادل الى الشخص اللي يعد القهوة كلهم روبوتات بشرية. باه نمشيو الى استراليا. استراليا اصبحت تلزم لعبة روبلوكس بتجديد الحماية، حماية الأطفال من الاستغلال. وطبعا نعرفوا أن اللعبة هذه أكثر من مختص في مجال التكنولوجيا، يطالب الأولياء بحماية أبنائهم ومنحهم استعمال لعبة روبلوكس. مؤخرا في مصر منعت هذه اللعبة أن الأطفال يستعملوها. هو هاكر قديم أعلن أنه تطبيق سينيال هو تطبيق غير آمن، وهذا كلام كنا قرينا عكسه في الحقيقة. يقولوا أنه سينيال هو تطبيق آمن أكثر من أدوات الاتصال الأخرى. يجينا الهاكر هذا يقول لا، تطبيق سينيال هو تطبيق غير آمن، وأوصى بعدم استعمال أي أداة من أدوات الاتصال. يعني بالنسبة ليه لا سينيال لا واتساب لا تيليجرام، بالنسبة ليه ما نستعملوهمش. راي، وربما هو خبير عنده زاوية نظر أو اطلاع على بعض الجوانب السيبرنية اللي معناش عليها فكرة. ونختم بخبر مهم في الحقيقة. شاب من فاقدي البصر في مصر تعلم البرمجة وقام بتصميم تطبيق لمساعدة فاقدي البصر. التطبيق هذا ييسر على فاقدي البصر أنهم يتعرفوا بسهولة على العالم المحيط بهم من خلال عصا إلكترونية. هكا نكونوا اختمنا فقرة بيتاك، نرجعوا لكم بعد موجز الأخبار. بيتاك
1: اصبح رباح،
2: اصبح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح،
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
3: تحية متجددة من قسم الأخبار. اليوم فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة لولاية الجنوب، على أن يتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. في اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وإجلالهم الموافق للحادي والعشرين من أوت من كل سنة، مؤسسة فدا تعرض عددا من الشهادات التاريخية إلى جانب برنامج يوثق قصة نجاح مشروع للإدماج الاقتصادي لفائدة إحدى عائلة الشهداء. 176 رياضيا تونسيا في 28 اختصاصا يشاركون بداية من اليوم في منافسات الدولة العشرين لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارنتو الإيطالية. غارة إسرائيلية على بلدة في قضاء بنت جبيل جنوب لبنان. وفي وقت سابق أفادت وكالة الأنباء الوطنية الإسرائيلية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية ليلية على بلدة المنصور الجنوبية. طهران تقر بتداعيات الحرب والعقوبات والحصار البحري على الاقتصاد الإيراني. ونقلت وسائل أعلام أمريكية عن المتحدث باسم البنتاغون قوله أن المزاعم بشأن نقص في الذخائر الأمريكية غير صحيحة. لقاء يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: لمة صيف،
5: لمة صيف مع كريمة الوسلاتي،
4: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
5: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
6: من 6 ل 8 متاع العشية،
4: وانتي تحت الباراسول
5: تاكل في الفامبالوني
4: ولا تقرمش في الكاكي،
5: نقترح عليك كتاب تقراه،
4: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
5: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
4: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
5: متاحف،
4: حسيلو معانا كينك حاضر.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
5: لما تصيف،
4: لما تصيف،
5: بريحة البلاد.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع.

0: انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا، نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا، مكملين في لقائنا معكم اليوم في الماتينال جون وقيد فقرة شط اليوم.
1: شط اليوم
0: مع رنيم الرابعة. ويوم باش تهزنا رنيم
2: اليوم؟ الرحلة متاعنا باش تكون مختلفة شوية، باش نعطلوا للجنوب الشرقي التونسي وناخذوكم الواحد من أجمل الجزر التونسية، جزر قرقنة، وتحديدا شط سيدي فرج، وين البحر الهادي والطبيعة البسيطة يعطيو للمكان جو خاص ومختلف على برشا شواطئ أخرين. شط سيدي فرج معروف بالبحر الهادي والماء نتاعو الضحلة، واللي تخليه مناسب برشا للعائلات وخاصة للصغيرات. وزيت البلاصة داير بها النخل تعطيك الإحساس إن أنت في جزيرة بعيدة على جوجمة المدن. واللي يزيد يميزها هو هدوء متاحة، وين تنجم تقعد قدام البحر وتستمتع بالنسبة وصوت الموج. وقرقنا بصفة عامة عندها علاقة قوية بالبحر والصيد، وهذا تلقاه واضح في الحياة اليومية متاع السكان. دوك تنجموا تشوفوا القوارب التقليدية وتكتشفوا طرق الصيد اللي توارثوها أهل الجزيرة جيل بعد جيل، وزادة تذوقوا الحوت الفريشك والمأكولات البحرية اللي تشتهر بها قرقنا. أما إذا تحبوا تستغلوا الزيارة أكثر، ما تقتصرش رحلتكم 10 أكهاو، تنجموا تعملوا دورة في الجزيرة وتزوروا برج الحصار وتكتشفوا القرى والمناطق المحيطة وتشوفوا جانب من تاريخ قرقنة وعادتها، وهكذا تولي الرحلة نتاعكم ميلانج بين البحر والطبيعة والثقافة. ومن ناحية المرافق، منطقة سيدي فرج فيها عدد من النزل والإقامات السياحية، وزادة تلقاو مطاعم ومقاهي قريبة من البحر وين تنجموا ترتاحوا وتذوقوا أكلات بحرية طازجة. والحاجة اللي تعطي للرحلة نكهة خاصة هي الطريق لقرقنة بحد ذاتها، على خاطر باش توصلوا للجزيرة لازم تركبوا اللود من صفاقس وتعيشوا رحلة بحرية قبل ما توصلوا للجزيرة، وبعدها توصلوا في اتجاه سيدي فرج وتبدأ مغامرتكم في قرقنة. دونك إذا تحبوا تبدلوا جو وتعيشوا نهار في جزيرة هادية بين البحر والنخل والقوارب والمأكولات البحرية، فشط سيدي فرج في قرقنة يستحق يكون هو بين وجهتكم الجمعة هذه إن شاء الله.
0: الفكرة ممتازة رنيم، وبالطبيعة نعرفوا أنه توا وإن كان إحنا اليوم 21 أوت ما زالت الناس، فما شكون يخطط للعطل، فما شكون يختار ويقول لك أنا آخر أوت ناخذ العطلة نتاعي، وحتى سبتمبر ما زال الطقس سخون ينجموا يعوموا وما فماش الموجة، البحر راكح شوية،
2: راكح على الاخر، البحر غاديكا وما فيهوش حريقة، ما في حتى شيء بالرسمي، وهكا معناه باللارة ما شاء الله علي.
0: أيواش هاو عطاتكم فكرة ممتازة، معناتها إذا كان مازلتوا ما خططتوش وين تنجموا تعوموا ولا تعديوا العطلة، الوجهة نتاعكم شط سيدي فرج، اختيار رنيم الربعاوي لليوم. شكرا ليك رنيم، يعطيك الصحة يعيشك. يلا مكملين مستمعينا في مع الموسيقى بعد شوية، وفقرة فلاش المهرجانات مع آلاء تومي.

0: التسعة وخمسة واربعين دقيقة. مرحبا بكم مستمعين تكملوا تسمعوا بقية برامجنا على موجات إذاعة الشباب. توقيت فقرة فلاش المهرجانات.
1: فلاش مهرجانات.
2: فلاش مهرجانات.
0: فلاش المهرجانات كما تعودتوا بالموعد يجيكم مع علاء التومي.
3: أهلا بيك حسين، مرحبا بكم من التحق بنا توا في فلاش مهرجانات. اليوم شمشيو لصفاقس، أما قبل مش نتفقدوا ولاية سيدي بوزيد، نحكيوا على مهرجان الشباب. المهرجان الشباب هو شنو؟ هو تظاهرة، الهدف الأساسي منها تقريب الأنشطة للشباب وين ما يكونوا. ويجي المهرجان برنامج متنوع باش يكتشفوا الشباب مواهبهم ويشاركوا في الحياة الثقافية والشبابية. البرمجة متاع مهرجان الشباب فيها عروض فنية شبابية في التعبير الجسماني، الرقص العصري، الموسيقى والمسرح، وعروض تنشيطية فنية وأنشطة تطوعية وندوات شبابية وعروض حوارية ومعارض الإبداعات والمنتجات الشبابية. فزيد حملات تحسيسية حول ظاهرة العنف والمخدرات. دونك حبينا نفسروا شو معناها مهرجان الشباب وشنية البرمجة متاعه عموما في ولاية تونس الكل، لكن تبش مشي ولاية سيدي بوزيد. المهرجان بش يدور على عدد من المناطق الولاية، منها الموعد ينطلق نهار 3-25 أوت ويتواصل نهار الخميس لنهار الخميس 10 سبتمبر. نبدأ بثلاث 25 أوت باش نلقاو مهرجان الشباب في المركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد، ونهار الأربعاء 26 أوت الموعد في دار الشباب بن عون وسط المدينة. الخميس 27 أوت النشاط باش يكون في دار الشباب بير لحفي. 28 أوت يوصل المهرجان المنطقة الجبلية بالزعافرية، ونهار السبت 29 أوت الموعد في منزل بوزيين لحد في بني هراب وليد حفوز، ونواصلوا في شهر سبتمبر ونهار 1 سبتمبر في السعيدة، منتزه السعيدة تحديدا. 2 سبتمبر في الجلمة، 3 سبتمبر في المكنيسي، 4 سبتمبر في المازونة، السبت 5 سبتمبر في الرقيب لحد 6 سبتمبر في الهيشرية، وعندنا نهار راحة وبعد نرجع نهار 8 سبتمبر في المركب الشبابي بحي الهني، والأربعة 9 سبتمبر موعد في دار الشباب بالسبيلة، ويكون الاختتام الخميس 10 سبتمبر 2026 وين جينا في المركب الشبابي 17 ديسمبر بسيدي بوزيد. دونك من 25 أوت ل 10 سبتمبر سيدي بوزيد على موعد مع مهرجان الشباب، موعد مع الفن والرياضة والإبداع والتطوع، والأهم موعد مع شباب الجهة وبشباب الجهة. باش نحكيه على حاجة أخرى وديجا مع نظيف، نحكيه على مهرجان المحرز الدولي للفنون التشكيلية، شعار أثر يقاوم الزوايا. نحكيه على الدورة 37 اللي بدأت من 16 أوت وتوفى نهار 23 أوت. مرحبا سي محمد قربع مدير المهرجان.
4: صباح النور، مرحبا بكم ومرحبا بجميع المستمعين.
3: صباح النور سي محمد، انت مدير المهرجان لكن انت في الاصل فنان، وانا نعرف انت فنان تشكيلي ما شاء الله عليك.
4: اكيد كان عندنا لقاء مده يمكن عام 2018 2019 حاجه هيك.
3: اي سنوات. باش نحكي توا كيفاش توا من اداره المهرجان والفنان، باش تحكي لنا معناها اكثر بمشاعر نتصور على مهرجان المحرز الدولي للفنون التشكيليه. حكينا على فكره المهرجان هذا.
4: هو مهرجان يعني عنده 37 سنة، كان مش مهرجان جديد، مهرجان قديم برشا وعنده أثر كبير على البلاد وعلى تونس بصفة عامة. يمكن من أول المهرجانات الدولية للفنون التشكيلية في تونس. سنة تحت عنوان أثر يقاوم الزوال، وهو يعبر عن الحالة اللي وصل لها المهرجان، صعوبات مادية وحوايج هيك الكل اللي وما زال يقاوم معناتها بعد الكاريير هذا الكل، والأثر اللي خلاه في البلاد وفي سواء في الفصحى الشاطئية وفي معناتها من مجموعة اللوحات اللي في رصيده.
3: والفن التشكيلي قاعد يقاوم شوية في الشباب اللي قاعد يطلع توا، الفن التشكيلي زاد نتصوره أثر يقاوم الزوال.
4: أكيد أكيد، وخاصة أنه في محرس يعني عندنا الفقرة الأساسية هي ورشات الأطفال، هناك ورشات الأطفال يصفوا هوات ومن هوات يصفوا فنانين محترفين، معناتها قاعد يغرس في جيل جديد. أنا واحد من الناس كنت من ورشات الأطفال أختي ألارة.
3: أي بالضبط.
4: بعدين من هوات بعدين محترفين، واليوم هنا شابين الإدارة تاع المهرجان معناتها باش يتواصل ويقعد يتواصل مهما كانت
3: بالضبط، باش نقاوموا الزوال نغرسوه في الصغيرات ساعة الفن التشكيل. هذا هو نعدي والمهارات
4: صحيح، وخاصة في معرس معناتها هو عادة الفن التشكيلي هنا أصلا كي يخرج الصغير يشوفك الفتحة الشاطئية الأعمال والمنحوتات والمعارض اللي موجودة في الجاليري محلولة على طول العام، معناتها أي واحد مساجيت عدى باش يدخل يشوف.
3: بالضبط محمد، حكينا شوية على البرنامج هكا، حكينا على الورشات وقلنا فما بلاصة للأطفال، كمل لنا هكا البروغرام كيفاش كاين المهرجان.
4: بالنسبه للبرنامج البرنامج بالنسبه لاهم محاور البرنامج في البرنامج فما معارض اللي هي تتواصل مع الجمعه الاولى من 16 حتى 23 معرض الافتتاح ومعرض الاختتام من 23 حتى 30 اوت. هذا بالنسبه للمعارض. وبالنسبه للورشات فما ورشات الاطفال اللي هي كل عشية قدام مقر المهرجان من الساعة الرابعة للساعة السابعة، وهذيك دعوة مفتوحة لجميع الأطفال.
3: واضح.
4: تحت تأثير
3: من الأربعة للسبعة كل عشية.
4: كل عشية من الأربعة للسبعة معناتها دعوة مفتوحة لجميع الأطفال.
3: ومجاني البرودوي من عندكم هكا التوال والبانتور، خلينا هكا نقربوا لل
4: كل شيء موجود تحت تأثير الأستاذ محمد بن عياد، الأخت أكابر شلبي، الأخت إيمان دربال، وبالطبيعة اللي موجود الكل يأثر.
3: تحية ليهم. دونك صغيرات عندهم ماتريال حاضر، عندهم مؤثرين حاضرين مختصين يجيو، فماش علاش معناها باش ما يجيوش كما نقولوا احنا، خليه يجربوا.
4: هو ما شاء الله يجيو.
3: اي يجيو ونزيدوا الدعوة هكا.
4: ما شاء الله يجيو، وعندنا صغيرات معناتها يفوتوا لل 150 صغير كل
3: عام. ما شاء الله.
4: عدد كبير كبير.
3: فنانين المستقبل.
4: وبالعكس ما احنا نفرح وين يكون عدد الاطفال، وين تكون فما بهجه وفما حركيه في المهرجان. وعندنا ورشات الهواة اللي هما متواجدين مع الفنانين المحترفين.
3: هذه مع يسامون التكوين هكا يبداو.
4: بالنسبه للهواة مازالوا صغار، معناتها مازالوا في 16 15 17 مازال يبدا يتاقلم معناتها مع الفن. وبطبيعة ورشات الفنانين المحترفين
3: ويتعرضوا هذيما الكل اللي تابلو يقعدوا في الـ في الـ في بلاصة المهرجين ولا كيف يعني؟
4: هو تو بالنسبة لتو الورشات مفتوحة كما قلت لك على الكورنيش. الناس كلها تبنتر، الناس كلها تتفرج، وبعدين المعرض بتاع الاختتام يبدا من نهار 23 يقعد لنهار 30.
3: دونك فرصة
4: لكن على مدار السنة ديما فما معارض، خاطر هو المهرجان عنده ارث كبير برشا. احنا باش نعرفوا ذاك الارث، وكما قلت لك انه قاعه العرض يلزمها ديما تكون مفتوحه، ديما نبدلوا كل شهر نعملوا مجموعه جديده.
3: والتابلو مش كان حاجه تتعلق كهو محمد، اكيد باش تحكيوا عليه، وكيجي حد يسال تعرفوا بالتابلو تحكيوا على التكنيك نتاعو. دونك فرصه كبيره للمهتمين بالفن التشكيلي ولا يحبوا يختصوا فيه، هويت مش هويت، دونك فرصه باش يتعرفوا على الفن هذايا.
4: بالطبيعة مرحبا بكل الزوار، واللي تعرف اللي هو معناتها موجود على الطريق الرئيسي، الجاليري مفتوحة للناس الكل، واللي عنده أي استفسار مرحبا به. وآلات معناتها الفن التشكيلي كما قلت لك ولا حاجة من أهل الاختصاص، إنه الجاليري تقعد راه بالنهار كامل محلولة وما فيها حد يعز وما عندكش حتى مشكلة هنا.
3: واضح فما حتى مشكل في الوقت، الفضاء مفتوح لكل المهتمين.
4: الناس تزور وتجي على رواحها، مفتوح للناس الكل.
3: واضح. شكرا لك سي محمد قربعة، مدير مهرجان المحرس الدولي للفنون التشكيلية.
0: شكرا شكرا، يعطيك الصحة. لكن نكونوا كملنا فقرة فلاش المهرجانات، وبفقرة فلاش المهرجانات ونكون وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في الماتينال جون، ماتينال يوم الجمعة. أجمل تحيات نجم الدين السالم في الإخراج التقني، ضياف الديجيتال، وألا ورنيم وحسن، يقول لكم شكرا لكم على حسن الاستماع. إلى اللقاء مستمعينا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجاني.
1: صباح الأنوار والخيرات مستمعينا الكرام، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. هذا لقاء جديد يجمعنا مع المجلة الصحية الأسبوعية على موجات إذاعة الشباب. دي ملابس من توا حتى للحداش متاع الصباح. أجمل تحية كامل فريق نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني للأستوديو، سودو نجيب الخطاب وصالح جغام الرقمي، ضياء الدين في الديجيتال، والسماح معكم من جانب الميكروفون. العشرة ودقيقة واحدة على موجاتنا في العدد الخاص من برنامج ملابس ليوم الجمعة 21 أوت 2026. في لقاءنا اليوم باش نحكيوا على زوز مواضيع مهمة، وهي في الحقيقة كما تعود دايما نقول لكم كل حاجة متعلقة بالصحة نجم كانت تكون مهمة ولا بد وأن ناخذوها بعين الاعتبار ونركزوا عليها ونردوا بالنا من صحتنا عامة. اليوم موضوعنا باش يكون حول صحة الفم والأسنان، وتعرفوا ناس الكل مدى تأثير صحة الفم واللثة والأسنان على الصحة العامة. تفاصيل الموضوع نقدمها لكم بعد قليل مع الدكتورة سهى نصري، اللي هي طبيبة مختصة في أمراض وجراحة الفم واللثة والأسنان. برشة تفاصيل مهمة باش تقدمها لنا، برشة توصيات وبرشة نصايح بصفة خاصة للأطفال والشباب. ثم كالعادة فقرتنا الثانية تكون فقرة صحة ليك، الفقرة الخاصة بالأعشاب الطبية وكل ما هو وصفات طبيعية اللي ممكن في بعض الأحيان تكون بديل مناسب لبعض الحالات الصحية. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب. كالعادة تنجموا تخليوا لي كومنتير متاعكم على صفحة الفيسبوك الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب وقت البث المباشر لبرنامج ديما لباس. تنجموا زيدا تتواصلوا معنا على 71-844-411. احنا بطبيعة الحال نستقبلوا ونرحبوا بتفاعلاتكم، بالعكس احنا نكونوا فرحانين بها وقت اللي تتفاعلوا معنا، ومش تسمعونا برك تقترحوا المواضيع اللي تحبوها تكون موجودة في برنامجكم. هذا برنامج ديما لباس، العشرة وثلاثة دقائق هات نبدأ جولتنا مع الأنغام، ثم مباشرة نستقبلوا ضيفتنا.

0: دي ملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام، جد لكم التحية الصباحية. نحكي اليوم إذن على أبرز المشاكل اللي ممكن يعاني منها الشباب بصفة خاصة في الأسنان متاعه، والتهابات اللثة، تسوس الأسنان، زيادة الحساسية، وأحيانا كثيرة سوء التغذية اللي أثر على صحة الفم، أيضا التوتر والضغط النفسي اللي ممكن يسبب مشاكل في العناية بالأسنان. ذيك علاش اليوم باش نحكيه على أهمية العناية اليومية والجيدة والزيارات المنتظمة للطبيب، أما زادة تبني نظام غذائي صحي. اليوم أنا سعيدة باستقبال الدكتورة سهى نصري، طبيبة مختصة في طب الأسنان. دكتورة صباح الأنوار.
2: صباح النور، ديما فرحانة أن تستدعوني بحذاكم، وديما فرحانة إن شاء الله نضيف لكم معلومات مفيدة للناس.
1: ونشكرك على تلبية الدعوة. احنا كنا بدينا في جزء أول في شهر جويلية، عملنا حصة حكينا فيها بصفة عامة على أهمية العناية بصحة الفم والأسنان، أما زادة قدمنا فيها وصححنا برشا أفكار خاطئة حول صحة الفم والأسنان، لا سيما مع كل ما نلقاوه موجود على مواقع التواصل الاجتماعي من تقنيات ومن آليات اللي ممكن تحسن وتبيض
2: وتضف ساعات
1: الأسنان. هذا كله بين ظفرين احنا الكل نقولوه. نعرفوا بصفة خاصة دكتورة سهى الشباب يهتم برشا بالمظهر متاعه، وهما بعد معناها اكتمال تغيير الأسنان متاعهم عدد كبير من الشباب نلقاوه عنده مشكلة كبيرة في الأسنان متاعه، ما هيش منظمة. احنا نقولوا قبل كنا صغار يتعاركوا على البلايس السنين، معناها ما همش منظمين، مش مرتبين بالقدي، وهذاك يتسبب له في برشا مشاكل ويخليه ما ينجمش ينظف سنيه حاصلوا برشا مشاكل. دكتورة نحبوا احنا اليوم شباب يتمتع بضحكة مزيانة، ما هيش حاجة ثانوية وما هيش حاجة زايدة. أولا لصحة الأسنان متاعو، ما هيش مسوسة، ما فيهاش مشكلة متاع نظافة، ما يعرفش ينظف سنيه بالقدي. وحتى الضغط النفسي اللي ممكن يعيشوه الشباب في فترة المراهقة اللي تكون عنده تأثير كبير على السنين، يكون ما يجيش البالنا دكتورة المشكلة هذه. نجمو نبدأ بالنقطة هذه دكتورة وندرجوا شوية شوية لبقية النقاط اللي اتفقت عليها أنا وياك بصفة مسبقة. قل قايل شو مدخل الحالة النفسية في الأسنان دكتور؟
2: هو ريت انت الوجه كي تخزر له أكثر حاجة تجذبك شنو؟ ابتسامة،
1: ضحك.
2: أنت كي تبتسم ثقتك في نفسك مش تزيد. واحد تلقاه ما يحبش يبتسم، عارف راهو سيغمون فما عنده
1: ديما مكشبة،
2: تقع عنده أنفخة سيكولوجيك. علاش؟ خاطر فما حاجة مقلقته.
1: دونك يمكن أنت وأنا ما نتفطنوش بها، أما هو يبدأ بينه وبين روحه حاسس بها، دونك ما يبتسمش ما يضحكش.
2: مراهقين كل صغار كل والعين برواحهم، تقع قدام المراية يبدأ يفل في روحه، هذه هكا وهذه هكا،
1: لي ديتاي نتاع لي ديتاي يفطن بها.
2: توا صغار توا اللي يتبعوا سورتو افيك الميتي ميديا، التيك توك والانستغرام، اللي ولا يحط لو بوين
1: جوستومون، يزيد يفطنهم بأشياء يمكن هما ما كانوش في بالهم،
2: يهيجهم معناتها، يخليهم معناتها يعملوا فوكس على برشا حاجات ويركزوا معاها. وزيد الصغار في وسط بعضهم يقعدوا ديما يقارنوا، وتوا هما معناتها هذا النوسيون نتاع لازم حاجه تكون مستويه قد قد، لازم تكون بيضه، معناها هذوما هو اللي ماهوش صحيح 100%. خاطر واحد ربي كيفاش خلقه.
1: هذه الميساج نتاعي قداش يعجبني دكتوره، بالحق محلاه كان نتبنوه. راهو كل واحد معناها خلقه ربي في الليتا، مانيش نحكي على بعض الاستثناءات نتاع حاجات مثلا بين ظفرين تشوهات ولا
2: حاجات لازمنا
1: اللي كبيره معناها يلزمها تدخل. سينو كل انسان واحد كيفاش ربي خلقه، لون الاسنان نتاعو، ترتيبها، ساعات حوايج بسيطه محليها
2: تعطي تناسق مع حكمه ربي في خلقه. انه هو ساعات ان ديفو احنا نقولوا له ديفو،
1: ولكن ديفو
2: ماهوش ديفو، هي لا ناتور ان با بارفيت، مع ذلك الحكمه حتى في الانسان في بدنه تلقى ساعات عنده هكا حاجه بسيطه هكا تقاسنا عنده دايره شوي محليها، قداش تزيدوا شارم معناتها، اما يفو لو فوار ذيك شنو. اما بالنسبه للحاجات تبدا بالحق مستعصيه اللي كما قلت انت توا، انه السنين بداو ياسر داخلين في بعضها
1: حاجه كبيره
2: صحيح، تولي حتى التنظيف صعيب، ولي حتى الترسبات نتاع
1: حتى معناتها المنظر مش حلو،
2: مش حلو وقتها بالحق،
1: مش مقبول معناها، حاجه تقلق هذيك بالحق.
2: اما هو الصغير ولا لو بارون وحده ما يجمش يفرق، بين الحاجة اللي يلزمها بالحق تدخل باش تولي صحية وبين الحاجة اللي هي عادية نجم نتعايشوا معها. شكون يجم يعرف هو الدونتيست طبيب دونك هيك علاش لازمنا نمشيو نشوفوا طبيب الأسنان باش يعمل التشخيص. التشخيص هذا ساعات يجي مخر شوي, يعني هما فما حالات اني احنا نجم ندخلوا بكري نمنعوا انه تصير معناتها الحاله تولي متعقده اكثر والتدخل يكون اصعب والنتيجه احنا ديما نقولوا قد ما الدرجه نتاع الحاله تكون اكثر قد ما التدخل باش يكون اصعب وارزن وقد ما النتيجه باش تكون اقل.
1: دكتوره انت المره اللي فاتت فما جزئيه قلت هي اللي جلبت انتباهي وقعدت في بالي وانا نحب ديما نقعد نرجع نركز عليها. احنا من بين الافكار اللي عندنا موجوده ديما نقول لك ليه خليك هكا مش تو باش نهزر الطبيب ونصلح له ونريقل له حتى يكمل ينحي سنيه اللبنيه الكل وتقعد الاسنان الدايمه ويكتمل النمو نتاع الفك نتاعو تو وقتها تركح معناها الامور وقتها نبدا نتدخل
2: وقتها نهزوه
1: ها هو مخر طلع مش صحيح مش الكلام هذايا.
2: علاش هي المتابعه مهمه علاش هو يلزمنا نهزو صغيرنا في عمر صغير باش نجمو نعملو التشخيص هو التشخيص العادي نتاع التسوسات نتاع نوعيه الاسنان باش يكون كما قلنا قبل.
1: والكلام هذا يظهر منطقي دكتوره من الظاهر يظهر منطقي
2: صحيح.
1: هو يقول لك مازال باش يبدل سنية انا من توا باش نهزو علاش خلي يكمل ساعه يبدل يتيحوا سنية والاخرين اللبن
2: يطلعوا الاخرين نتاع الانسان العادي اما احنا يعني
1: منطق نتاع غير مختص
2: خاطر ما يعرفش باركونت كي يمشي للمختص المختص باش يبين له برشا حاجات تو نزيد نعطيك شويه ديتاي يتو في سن 3 سنين باش نجمو نعطيو فكره على نوعيه الاسنان تسوسات قابليه التسوس نوعيه اللثه يعني حاجات عامه مع سن 7 سنوات شنواني وقتها نجمو نعمل تشخيص نتاع التقويم يعني اسكو الصغير ماشي انه باش يكون عنده اسنان عاديه تاخذ بلاصتها بصفه عاديه في الفم ولا يمكن فما امكانيه باش تكون فما مشاكل اللي احنا في العمر هذا ابارتير من 7 سنين اللي هو باش يبدا يبدل عندنا مساحه نتاع وقت نجمو ندخلوا فيها خاطر هو جينيرال وقت الاسنان ما تلقاش بلاصه انت قلت كلمه باهيه يتعاركوا شكون تهبط قبل شنو المشكل انه سبيس البلاصه

0: يهزوها من الحضانات الخروج والدخول هذاك يعمل برشا دي زونجين ا ريبيتيسيون اللي يخلي اللسان ياخذ وضعيه تهبط طلوطه برشا دونك تولي ريسبيراسيون التنفس باش يكون بالفم اكثر من الخشم
1: وهذا ياثر على صحه الفم والاسنان
0: على نمو العظم خاصه الفك العلوي اللي ما يكبرش كونفينابلمون دونك السنين بصفه عادي ماهيش باش تلقى بلاصه وكي الفوقاني ما يكبرش بالكدا الفك الوطاني طبعا باش يتبعوا يا باش يكون تشوي ولي هذا مقدم برشا والا انه هو باش يقعد ذميم ونصير نفس المشكله الفوق الوطاني الاسنان ما تقعدش تلقاش بلاصه وين تهبط
1: مستحيل دكتورة هذا واحد يجي لبالو معناتها من التاثيرات
0: هو لو كله مربوط ببعض
1: نتاع نتاع الخروج معناتها المراه للعمل وهذا طبعا مش باش نناقشوا طويك على اهميه العمل المراه لكن وجودها
0: ضروريات الحياة
1: ضروريات الحياة معناتها شوف التأثيرات وين ممكن توصل ومعناتها حاجات مش ممكن تجي لبالنا بالكل دكتورة أنا في البداية بالكل جبت على تأثير الحالة النفسية أما ما جاوبنيش معناتها
0: أيها باش نجيبها
1: تأثير نخاف للناس تأثير الحالة النفسية شو العلاقة دكتورة يا أخي خاصة وأنه اللي زادوا في الفترة هذيك يصير يعيشوا تقلبات تغييرات جسمانية برشا وقت البلوغ وتأثيرات بما فيهم حتى الأسنان تزيد على ما بيهم الأسنان شنو علاقة هذا بهذا دكتور؟
0: خاطر الصغار كلهم يلفيز لابيرفكسيون حتى كي يبداو يقارنوا بعضهم برواحهم ببعضهم كل واحد يحب يكون بارفي البارفي هو شنو بالنسبة لهم؟ أسنان بيضة تلمع هكا ومصفة
1: مصفة
0: هكا صف لازم يبدا يلمع أبيض كالكسوة حتى ولو ما تلمع دايما ما نجموش احنا كنا نكون عندنا أسنان بيض طرقنا له الموضوع هذا قبل كل حد لون أسنانه أما فما عوامل تخلي الأسنان تولي صفراء احنا بعد ندخله أما هو راهو الأطفال كي نقول لك حتى الكبار يبدا عنده مشكلة في أسنانه باش تأثر له على نفسيته هيك علاش برشا معناتها يجيو ويحبوا معناتها يعملوا التقويم هذا الأسنان وقتها احنا نجمو نشخصوا علاش أنا نرجع ونقول راهو التشخيص نتاع تقويم الاسنان يجم يكون في سن مبكره ان احنا نجمو نمنعو حتى ان احنا نوصلو ركبو لاباري نجمو نعملو تكنيكات اخرى يسميو انترسبسيون ندخلو باش نعاونو العظم اللي هو ما كبرش اللي ما وصلش في العمر اللي لازم يكون فيه نعاونوه باش يكبر ندخلو للساعات معناتها نجمو نتوجهو حتى طبيب اخر مختص باش نشوفو ساعات يبدا عندهم اللحمات الصغار دونك يتنفسوا
1: بفورمه يعني شفنا احنا معك دكتوره اللي تنجم معناتها انت تكتشف حالات مرضيه اخرى لا قدر الله عن طريق طبيب الأسنان
0: الفم هو مرآة البدن الكل يعني باش نلقاوه احنا دي سين اون بو لي ديتيكتي وطبعا نستحقوا ساعات ان احنا نوجهوا الصغير لطبيب مختص
1: اختصاص
0: اخر يكمل هو يواصل المهم هو الهدف شنو في الاخر صحة المريض
1: بيه ستريس دكتور ضغوطات اللي ممكن يعيشها المراهق والشاب وفما حتى الاطفال اللي عندهم اللي يضغطوا على سنينهم الكزين على السنين هذيك منيش وشنو تاثيراته السلبيه هو ستريس على صحه الفم والاسنان
0: هو باش ما يعرفوش لو ستريس عامل زاده مهم جدا في صحه الفم على خاطر ياثر اكثر على السنين ياثر على العضلات اللي في الفم وياثر حتى على الارتيكولاسيون هذه هي المفصل نتاعنا اللي من فوق ساعات الصغير تلقى يقوم صباح يقوم موجوع يقول لك ما راني فمي يوجع فيا وجهي يوجع فيا راني مانيش مرتاح تلقى كريسبي وكي جينا احنا ونشوفو تلقى الاسنان فيهم هكا خطوط ديفيسور معناتها مشققين
1: شنو تعني الخطوط هذيك؟
0: تعني انه هو فما نوع من ستريس اللي يخلي لي ميوسكل نتاعو الضغط عليهم قوي يولي يقز احنا نقولو يقز بروكسيزم يقز على سني دونك دوكو السني تولي ضاغطه باش على بعضها تسبب في دي ميكرو فيلور يعني تشققات صغيره اللي مع الوقت التشققات هذيك تعمل حساسيه مفرطه يولي معش يحمل البارد معش يحمل السخون يولي زاد تجم تتسبب في تسوسات خاطر باش تولي تكون مكان تعشش فيه البكتيريا وتجم تدخل تعمل ديفيزيون تتسبب في الديمينيراليزاسيون تاع السنه وتعمل تسوس يعني كله مربوط ببعضه ديما ريت احنا تو نحكي ونرجع نقولوا التشخيص عن طبيب الاسنان خاطر اي حد
1: على بكري دكتورة انا باش نزيد كلمه على بكري خاطر مازلت رغم التطور في الوعي وكذا لكن رغم ذلك مازال ما عندناش معناتها كالعاده انه واحد يمشي يعمل تشخيص
0: كان موجوع ديما
1: فوالا كان موجوع كان عنده دليله في حاله ولا عنده مشكله ما باش يمشي يتفقد ويشوف فما واش ما فماش هذه لازم تدخل في عاداتنا وهذه في الحقيقه معناتها مرتبطه ببرشا امور اما دكتوره غياب الالم ما يعنيش دائما صحه جيده للفم
0: أسنان. لا غياب الالم ساعات ما فماش وجيع ما فماش وجيع بعد يجيك دانكو قلت لك راني قاعد سنتي طاحت جات في يدي
1: كنت لابس عليها
0: كنت لابس عليها راني البارح فجاه ما عادش نجم نحل فمي فجاه ما عادش نجم ناكل نلقاوه احنا كي نعملوا التشخيص ونشوفوا نعملوا الصور وكل نلقاوه السوسه سايكليت هالسنه الكل

0: مشيت على روحها، والا نلقاو امراض اللثه اللي تتعدى ديما سيلونسيوس، ولا ساعات مريض يبدا عنده امراض اخرى جسديه بيان سور يكون عندها تاثيرات على الفم ولكنها تبدا مسكوت مش باينه مش ظاهره، ساعات تقعد ترشق. دونك ديما نرجع نقولوا ما فماش الم مش معناتها ما فماش حاجه،
1: مش مشكله،
0: فماش مشكله لازم
1: معناتها لازم كوميم حتى كان ما فماش امل
0: الم ان شاء الله ديما فما امل،
1: حتى كان الالم مش موجود تاع السنه يلزم نمشيو ونتفقدوا. فما دكتوره علامات هك يمكن للشخص العادي تظهر مش هامه، اما لا هو يلزم ناخذوها بعين الاعتبار.
0: اي اهم علامه هي نزيف اللثه، يقولك انا وين نحك فمي راه يجري الدم، يقولك عادي خاطر انا ننزل ماني كي ننزل باش نحك بالقدا،
1: ولا نقولوا ليه مش مستينس هو توا بركه ها تقني نزلت اكثر من اللازم، ولا
0: يقولك يسكت
1: عليها البروس ماهيش مناسبه.
0: مادام فما نزيف اللثه مادام فما حاجه غير عاديه، سواء النزيف هذا باش يكون بروفوكي بالحكان ولا باي حاجه اخرى، وساعات حتى ياكل يقدم في تفاحه دم يجري مش عادي، ساعات حتى يبدا قاعد ويقوم الصباح يلقى الدم زاد كيف مش عادي، هذا اكثر حاجه. حاجات اخرى السنه يتغير لونها فجاه، خاصه هذوما نحب نتطرق للموضوع هذا مهم جدا، اللي ساعات صغار يلعبوا مع بعضهم تجي ضربه هكا ساعات تتعدى عادي ما تفيقش بها، ولكن مع الوقت السنه هذيك تبدل لونها ولا حتى تصير
1: شنو يعني هذا التبديل؟
0: معناتها السن هذيك راهي العرق اللي فيها مات، وهو شنو يصير؟ هو السنة الفا اونكيسي لو شوك باش تعديه بعد لونتوراج،
1: تولي هكا شوية رمادية تغير لونها هذيك، معناها سي لازم تتنحل السنة هذيك. فما حلول،
0: حلول
1: كمان، فما حلول. دكتورة باش نقدموا شوية ونرجعوا النقطة ان نحن في الحقيقة حكينا عليها، وانت عطيت الطريقة المثلى لتنظيف الأسنان والأوقات باختصار شديد عاود ذكرنا بها، أما نحب زيادة تحكي لنا على أنه راه تنظيف الأسنان بالفرشاة ماهيش التقنية الوحيدة ولا الطريقة الوحيدة لتنظيف الأسنان، فما برشا طرق أخرى يمكن ما نحكيوش عليها ديما. فما الخيط هذاك الطبي ماهوش مستعمل ياسر الوغ هو ينظف بالكدا، ولو انه كيف نستعملوا الفرشات بالكدا راهي تنظف من مليح الفرشات، اما على شرط كي تستعملها بالطريقه الصحيحه.
0: الطريقه الصحيحه موضوع انت جبته مهم ياسر، خاطر فما عادات يلزمنا نصلحوها. فما ساعات عبيت يقول لك انا مضمض في فمي بالبند بوش ديما راني ما نحكش ما عنديش وقت، غلط.
1: ما يعوضش البندوش تفريش الاسنان،
0: لازم معناتها اكسيون ميكانيك، لازمنا ناخذوا البراس، والبراس ما لازمش تكون خشينه، ما لازمش تكون سوب، لازم تكون متوسطه، ونعتمدوا تقنيه الحكين ديما من اللثه الى السن، يعني باش نحكوا من الغب للسنة، من اللوطه باش نطلعوا، من فوق باش نهبطوا، من داخل كيف
1: الطريقه هذه تنظف بالكدا،
0: نظفوا مش لازم ننزلوا شك شك شك شك، لا راهو نازلين مش معناتها نزلت بالقوي معناتها انا حكيت بالكدا، لا راهو طريقه الحكين اهم من قوه الحكين، نحك بطريقه صحيحه في اوقات معينه مينيموم باهي واحد يخدم اوكي، مينيموم الصباح بعد فطور الصباح مش قبل، برشا توا يقوم الصباح يغسل وجهه يحك فمه يتعدى به الليله لليوم في الليل ولا اليوم تغدو،
1: عديما بعد ما واحد يتناول الاكل باش ينظف البقايا،
0: لازم بعد الماكله وقبل النوم، هذوما اهم حكين. وزاد حاجه اخرى كي نتناولوا المشروبات كيما القهوه كيما المشروبات اللي يبداو حمضيه تبدا فيهم اسيد العصائر ولا لي بواسون انرجيتيك ولا دي سودا، والكل راهو من الافضل انه نمضمضوا فمنا جوست ابخي ونقعدوا شويه وبعد نحكوا فمنا، خاطر لو فات نمشيو ديريكت نحكوا فمنا باش نعملوا عمليه ايروزيون باش نعاونوا البرودوي هذاك اللي فيه اسيد انه هو يقضي على السنه.
1: ملي نشربوا بعض معناتها معناها العصائر ولا حاجه اللي فيها الاسيد ما نظفوش توت سويت، نخليوه قداش بالمان صيف ساعه هكاك
0: 20 دقيقه باهي، اما نمضمضوا فمنا بالماء لازمنا، خاطر هما بكلهم يبداو ريش فيهم كان مش سكر وفيهم اسيد، دونك الاسيديتي هذيك لازم نحيوها نقصوها بالماء، هو اللعاب نتاعنا باهي مهم راه، خاطر او حاجه اخرى لازم ناكد عليها هو الجرينيوتاج اللي تلقى ساعات واحد صغير ولا كبير يقعد قاعد قدامه كانت بتاع سودا مهما يكون نوعها نهار كامل هو يبدا يسيغوت يشرب شوي بشوي بشوي، هذاك كعباره شد سني حتى دون ان بان اسيد توت لا جورني، يحكش بعد حتى 10 مرات بالعكس
1: معناتها على طول النهار قاعد. نفس الشيء بالنسبه للواحد اللي يقعد يترشف في قهوته صبحيه كامله ولا عشويه كامله، نفس الشيء
0: نشربوا
1: قهوتكم في ساعه في ساعه وريقلوا اموركم نظفوا، ونكملوا بقيه تحديثنا بعد وقفه اخباريه موجزه 10:30 مواصلين قناه معكم في ديما لاباس.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.
3: المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يؤكد أنه سيتم في 7 من سبتمبر المقبل توفير نقطتين لبيع اشتراكات نقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات.
6: باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في 2 مبيتات جامعية، مبيتات باردو ومبيت شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين المبيتات الجامعية، وواحد منفتحين على أي مطلب جديد وأي اقتراح. بالنسبة للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم أخضر بشركة نقل تونس اللي هو 80145، هو واحد مجاني باش ماشي معناها معطيات إضافية. تنطلق الحمد لله بيع الشركات النقل المدرسي والجامعي نهار الاثنين، والبريد وضع 153 مكتب على ذمة التلاميذ والطلبة. الشركة كذلك وضعت 5 وكالات تجارية موجودة في مرور الرابع سليمان كاهل مرسى حي الخضرة وخير الدين، ووضعت زادة كيف مكتب بتونس البحرية لإصلاح ولا لتعويض الاشتراكات. خصصنا أكثر من 140 حافلة معناها لنقل المدرسي والجامعي خلال 170 مسلك. الأسعار في الحقيقة ما شهدتش تغيير.
5: اليوم إطلاق المنصة الرقمية للخدمات الإدارية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. المنصة تتيح نفذا آمنا وشفافا لإيداع ومتابعة الملفات والإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والطاقة المتجددة عن بعد. في العالم، رئيس الحكومة اللبنانية أكد اليوم أن وجود الجيش في جنوب لبنان ليس مجرد انتشار عسكري بل حضور للدولة. رئيس الوزراء العراقي أفاد بأن هناك فصائل سلمت سلاحها وأخرى يتم التحاور معها، مضيفا أن لا نية لتصادم عسكري مع الفصائل المسلحة. وقائد الجيش الإيراني يقول أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي تهديدة قد تمس طهران، مؤكدا جاهزية القوات المسلحة الإيرانية في جميع المجالات البرية والبحرية والجوية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك.
7: عدل مشتك تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس.

0: أهلا وسهلا بكم معنا من جديد 10:37 صباحا على موجات إذاعة شباب موصلين معكم في عدد نهار الجمعة 21 أوت 2026 من برنامج ديما لاباس. موضوعنا اليوم أهمية العناية الدقيقة بصحة الفم والأسنان وفي وقت مبكر قبل فوات الأوان وقبل ما الأمور تتعقد بصفة خاصة بالنسبة للأطفال وللشباب. اليوم معنا دكتورة سهي النصري طبيبة مختصة في طب الأسنان. نعود نرحب بك دكتورة سهي ومشكورة مجددا على الوقت اللي تخصصه لنا. آخر نقطة قبل الأخبار دكتورة، حكينا على أنه غياب الألم ما يعنيش صحة الأسنان والفم، وحكينا على بعض العلامات اللي يلزمنا نرد بالنا عليها بما فيها العلامة بتاع النزيف. بالنسبة للفرشاة دكتورة طويقة ولو ياسر مغرومين معاش بالفرشاة اليدوية ذيك العادية، الفرشاة الأخرى
1: الإلكتريك
0: اسكو تأدي معناتها المهمة متاحها خير كما هما يقولوا وإلا لا معناتها نجم أن نخليه الفرشاة متاعنا اليدوية؟
1: الحقيقة أنا يعني نحبث طريقة الحكاية العادية الميكانيك، خاطر انت باش تحكم في لي موفمون اللي باش تحطهم، انت تعرف كيفاش باش كي سورتو كي وريك طبيبك كيفاش تستعمل
0: الطريقة الصحيحة.
1: الطريقة الصحيحة دونك باش تحكم بالكدا. باغ كونتر الأخرى الإلكتريك الأكثرية باش يبدا فيها دي موفمون سيركولير تعمل دورة،
0: مش هذاك المطلوب معناتها،
1: مش هذاك المطلوب، وذاك خاطر ديما نرجعوا حسب حال حسب الشخصية نتاع الفم نتاع الشخص، اسكو تتناسب معاه ولا لا. انا الحقيقه كطبيبه ما نحبذهاش، نحسها في يوم ما باش تضر، كان ماهيش باش تضر على طول راهي في جي نهار باش تضر وتتسبب في حاجات ماهيش معناتها نجمو نتفاداوها. الوغ الحكان احنا بطريقتنا نحكموا فيه بيكون احسن حقيقه،
0: والتنظيف يكون خير. انا بدي من رايك انت معناتها تجربه عن تجربه
1: اوكازيونيلمون هكا معناتها واحد مسافر ولا ما نعرفش،
0: كانت تحب تطير شرهتك وكهو دكتوره خاطر كي يشرهوا لي زاتو شبيب على الحاجات هذوما اللي يحبهم معناتها، يقول لك ليه وخير معناتها وهكا تعجبه كل شيء، الوغ كو راهو اليدويه افضل بالنسبه لي. فما حاجه اخرى دكتوره، فما برشا زاد تلقاهم زادوا يستعملوا في العواد الخشبيه الصغيره هذوكم باش يسلكوا سنيهم وباش ينظفوا سنيهم.
1: اكبر حاجه نجموا نعملوها نضضوا بها اللثه نتاعنا هي هذاك الكوردون. هالكوردون هذاك اللطف مصيبه في الفم، خاطر احنا مش في بيننا وحلة الماكلة باش مش تخرجها، أو كونتخيغ مش قاعد تخرج فيها، قاعدة تدز فيها في وسط اللث، زيد تتسبب انك تعم تغطسها اللوطة حتى لو خرجت منها 70%.
0: وبتتر باش تضر اللثة،
1: باش تضر اللثة تولي تتحل خاطر اللحمة هي مش توسع، وهي علاش وحلة الماكلة غاديك؟ فما سبب، يا إما فما تسوس صغير دونك ولات فما حفرة دونك الماكله تحصل غادي، والا فما السنين بعاد على بعض كي احنا نشدوا بالعود تاك تاك تاك شي يصير نوسعوها هيك البلاصه هذيك ونغرقوها الوطا، وكانت المشكله باش تكون سوبرفيسيال باش تولي عميقه. ومشاكل اللثه راهم صعب ان احنا اون بو لي سيرني 100%. السوسه ديما تحفرها تنظفها تحط لها
0: تلقى
1: لها حل. اللثه لازمك تتابعها خاطر هي شنو لحم يعني ديما باش تكون، انا نحكي باللونجاجيري باش نكون ساهل معناتها باش يفهموني، خاطر مش كيما نتعاملوا مع سنه اللي احنا نجمو نحفروها ونسدوها ونبنيو فوق، كيما لثه اللي هي باش تكون لحمه اللي هي تجم فيها يعني خيوط يعني دي ميكرو فاسكولاريزاسيون معناتها دي فيبر الكل هذوك كي يتقطعوا ما يعاودوش يرجعوا.
0: دكتوره باش نحل طويكا معناتها موضوع واحد اخر مهم على الاخر، وبعد نخلي لك المجال لتقديم التوصيات نتاعك اللي هي ياسر ياسر مهمة بالنسبة لصحة الفم والأسنان. ضروس العقل دكتور، المشاكل الكبيرة اللي ممكن تنجر من ضروس العقل وقتاش تطلع، اسكو بالضرورة يلزمها تكون موجودة؟ شنو المشاكل اللي ممكن تظهر مع ضروس العقل والمشاكل حتى أخرى؟ معناها كيما يقول لك عنده صداع من ضروس العقل، عنده سينوزيت من ضروس، برشا حاجات نرجعوها لزرسة العقل. معناتها هي حقيقة معناتها هي ميشون دو بوان ولا احنا نركبوا عليها في برشا مشاكل هي بريئة منها؟
1: بريئة بريئة مش بريئة على حسب هو ريدة، وإحنا دعنا نحكي ونحكي وديما نرجع نفس النقطة، التشخيص المبكر.
0: شفت قديش شفت التشخيص دكتورة كيما أنت قلت قديش ممكن يرتحنا، أنت باش نقعد تدقز وحدك عندي ما عنديش نية زرس تقل مش في بلاصتها مش في بلاصتها
1: موجودة ولا مش موجودة،
0: نمشي للطبيب تو هو يقول لنا وبالتصاور بالتشخيص نتاعو يوضح لنا كل شيء،
1: حتى احنا نعملوا الكشف نتاعنا هذاك ونعملوا صورة، هذه صورة بانوراميك اللي باش تورينا موجودة زرس العقل ولا مش موجودة،
0: الموضوع نتاع نتاعها
1: الموضع نتاعها وين ماشي ثنية نتاعها فين بالضبط يعني احنا نقولوا الاكس نتاعها فين ماشي
0: مسارها وين مسارها وين صحيح باش تعمل مشاكل بلوتار او نو
1: يعطيك الصحة
0: نجم دكتورة تشرحها زاده
1: نجم اون بو انترفونير ميم قبل معناتها اون انترسي ما في الانترسيبسيون ما نخليوهاش احنا تتسبب
0: ما تخليش روحك معناها حتى توصل تسبب لك مشاكل
1: صحيح احنا ندخلوا قبل كان قيناها وقيناها شاده بلاصتها عاديه وكان تابعوا يقعد تتابع عادي كاي سنه من الفم كان قينا فيها مشكله انت حسب درجه المشكله وين كاني وقتها هي قاعده تعمل في اكسيون قاعده تضر ساعات راهي تتسبب في تسوس ساعات الاكثر الوقت تتسبب في تسوس في السنه اللي قدامها والمريض يبدا غافل ماهوش فايق
0: علاش دكتوره تسبب في التسوس
1: حتى تبدا طالعه معوجه وتولي
0: الماكله طريقه طلوعها معناها اللي ماهيش صحيحه ممكن تخلي السنه اللي بجنبها تتسوس
1: بيان سور تولي تحصل الماكله ومن غادي يتعذر التنظيف معناتها على حسب التنظيف وهو الانسان كيش ينظف من غاديكا الاكثريه ماهوش باش يوصل ينظف بالكدا دونك الماكله تحصل غاديكا يولي عنده الام رهيبه نحكي لك شو جي عليك كيفاش تصير كي يجي فما حالات لطف نقعدوا احنا مضطرين نقلعوا زاس الاقل وزاس اللي قدامها
0: ما تخسرناها سنين هكاك
1: وهذاك كي نقلعوا احنا مثلا اللوطه راهي الفوقانيه مع الوقت باش تمشي وتهبط خاطر ما عادش عندها سنه تتركز عليها نسميوها احنا انتاغونيست دونك باش تصير اختلال في التوازن هذا الكل اون بو ليفيتي باغ دي فيزيت انتي بعد بريفنتيف من الاول اللي هي باش تخلينا نستحفظوا عليها والا باش نخليها على حسب
0: واضح دكتوره كلامك تويكا اذا نخليو الوقت المتبقي خمسة دقائق تقريبا باش نخليو اهم التوصيات ومن بين التوصيات انت قبيله شويه كنت معناتها واحده قلت لنا ان واحد ما يقعدش يترش في القهوه نتاعو صبحيه كامله راك تخلي معناتها سنيك صبحيه كامله وهما معناتها باش بعد تقولش بها ولا لونهم هكا واش بيهم هكا وانت اغزر شنو قاعد تعمل لهم كل يوم
1: حاجه الوحيده تجم تقعد ترشفها هي الماء
0: الماء ترشف على طول
1: الماء هذاك على روحك خاطر ما فيش اما اي حاجه اخرى باش يكون فيها يا اما احماض يا اما فيها سكريات يا هذو والا فيها حاجات ايروزيف معناتها حتى راهو المشروبات اللي نقولوا احنا سون سكر اللي هما كوم كوا ديت كيف كيف
0: راه كل انواع المشروبات ما عدا الماء
1: ما عدا الماء راهم كلهم اللي تخليهم نهار كامل في فم راهو هذاك ما يعطيش ما يخليش مساحه للعاب نتاعنا الساليف يا خو الفونكسيون نتاع انه هو ينظف التسوس شقى روحه ديما فما اكسيون بيرمانون تاع اسيد اون اتاك
0: فما عنصر اخر مضاف ليه وهذا يعيق العمل نتاع اللعاب نتاعنا
1: صحيح دونك التسوس باش يصير والا حتى
0: ياسر مهمه حقيقه دكتوره هذه
1: فما اشاره جزئيه مهمه برشا حاجه بسيطه احنا مادام نحكيو على الاطفال وعلى ليزادوليسون فما صغار ساعات يطيحوا سنيهم انا نحب من مالي فتح بنشير لك ليه فما ساعات صغار تطيح السنه
0: يسر تصير الحوادث هما لا قدر الله
1: لا قدر الله تتكسر ولا تخرج بكلها انا جست حب نعطي توصيه للبارون تكسرت والا طاحت بكلها لازم ايميدياتمون ما نكونوش ما تمسيش عندنا حاله هلع نخليو روحنا يريضوا روحنا خاصه نحافوا على نفسيه الصغير ما نحاولوش نفجعوا ازيد
0: نزيدوا نخوفوه
1: صحيح لازمنا نريضوا وكان قيناه الطرف هذاك ولا السنه نحطوا ديريكتومون في حاجه اوميد ان شكون سيروم والا حليب وما نخليهوش كيما نقولوا نهارين وثلاثه لا مده بضع ساعات
0: حاله استعجاليه
1: مده وقتها من 6 ل 12 ساعه فقط فتنا 12 ساعه راهو باش نعاودوا احنا نلصقوه ولا نحطوه اون بلاستيك
0: معناها كي يجيبوه دكتوره في الوقت المناسب تنجموا تعاودوا ترجعوه الجزء صحيح. اللي طاح
1: على شط ما يتمسش ما يبداش هكا متمس باش
0: تحطوه في برودوي
1: كيما حليب حاجه اوميد معناتها انه هو يجي بضع ساعات يعني كلكوزور مش نهارين وثلاثه ساعات واحد يطيح بالسبت يجيبوا لي نهار
0: في نهارتها مو ويكاند ساعات الله يقدر الحوادث في
1: هذيك تسمى ايرجونس جوست حبيت نشير الحكايه هذه خاطر
0: مهمه المعلومه دكتوره نجم تصلحوا جينو دكتوره كان لا قدر الله جاوك بعد الوقت ولا ما عندهمش المعلومه ولا حتى ساعات ما يجيش البال وراه باش يجيب الطرف هذاك اللي طاح ولا ما يلقاهش
1: لازم على حسب الحاله وقتها ما فماش حتى مشكل
0: تنحى السنه ولا تضيف لها جزء ولا
1: صحيت على حسب الحاله وقتها نحاولوا نحن نكونوا كونسيرفاتور نستحضروا على السنه وديما نحاولوا نحافظوا على نفسيه الصغير خاطر راهو هذاك باش يقعد ان تروماتيزم افي معناتها نحاولوا حتى ولو انا تفجعت على صغيري ولا اليوم ما نظهرلوش حاول اني عاديها حاجه بسيطه ونتخذ الاجراءات اللازمه في اسرع وقت ممكن ويكون متاكد انه الطبيب باش يقوم باللازم ان شاء الله
0: تقريبا جينا على اهم النقاط دكتوره.
1: يعطيك الصحه. الاسئله الحساسه الكل.
0: يعيشك دكتوره. اهميه التنظيف مره اخرى نقفوا عندها، يحل لكم راه برشا مشاكل.
1: عادات بسيطه ديما نعاودها، عادات بسيطه تمنعنا من برشا حاجات.
0: والتشخيص المبكر، مش لازم نتوجعوا باش نمشيو لطبيب الاسنان، نعملوا معناتها مريره كل مده لابد نتوجهوا لطبيب الاسنان وقت القلب.
1: احنا كان ما فما شيء الحمد لله، كان فما حاجه ناخذوا احتياطاتنا ونتدخلوا في الوقت المناسب، ما نقعدوش مخر.
0: وكان ما فماش حاجه كبيره تحتاج تدخل الدكتور، او لون الاسنان محلاه كيما خلقنا ربي، معناتها يلزم نتقبلوا رواحنا، مش لابد الامور تكون منظمه 100% وبيض يشعل ويبرق كيما نشوفوا في النجوم، مو يتاثروا بالنجوم.
1: بعضكم اختفيسال عاد هذاك ندخلوا في حاجات اخرى.
0: المؤثرين والنجوم يسر ياثروا على الشباب وياثروا على الناس الكل، مش حتى كان على الشباب يحبوا يوصلوا ديما للنتيجه هذه. يجيوك برشا هكا يا دكتوره؟
1: اي هو ما فماش،
0: مش كان شباب الناس الكل يقول لك نحب ثنايا هكا.
1: فما شكون يقول لي اسمع ما نحبش ثنايا كيكا انا بيض، وفما شكون يقول لك اسمع نحب كيف النكيكا
0: بيض.
1: اما راهو هذوك ندخلوا في حاجات اخرى ارتيفيسيال، معناتها اللي هي الليفاسات. شو معناتها راهي الليفاسات؟ بالحق مزيانه تطلع مزيانه، وخاصه كي نعملوها حسب البروفيل نتاع المريض.
0: والضحكه الهوليوديه وبرشا برشا امور اخرى تو نحكيو عليها.
1: هذاك تجميل يقعد ديما ندخلوا في نطاق التجميل، حاجات اخرى ليفل واحد اخر.
0: اما هي تعطينا اللي به الفائده الساعه، هي تعطينا يبدا الفم في صحه جيده. راهو هذاك ما فماش ما احسن من الفم يبدا في صحه جيده.
1: اي حاجه ارتيفيسيال، خاطر الارتيفيسيال مهما يطول وقتها راهو يجيها وقت لازم تتجدد، مهما تقعد معك عشرات السنين باش يجي وقت لازم تتجدد.
0: شكرا لك دكتوره سهى نصري طبيبه اسنان على كل التفاصيل المهمه اللي تفيدنا بها كل ما تكون حاضره معنا. شكرا لك، بالتوفيق لك دكتوره سهى نصري. مستمعينا الكرام ما تبعدوش بعيد، بعد لحظات عنا موعد مع اخر فقره وهي فقره صحه لك، لحظات موسيقيه ويواصل لقنا معكم في ديما لاباس.

0: على هذه الإيقاعات نعم نرحب بكم من جديد ونستدعيكم باش نمشيو مع بعضنا لآخر فقرة في لقانا اليوم وهي فقرة الحاليك في ديما لاباس. صحاليك العشرة وخمسين دقيقة على موجة إذاعة الشباب. نرحب بالدكتورة لبنى دمس خبيرة في الأعشاب الطبية والمواد التجميلية الطبيعية. لبنى صباح الأنوار والخيرات.
1: بون غوتور لي
0: يعيشك. شكرا لك لبنى, شكرا لزملائي اللي كانوا حاضرين في تعويضي في تقديم برنامج ديما لاباس وقت اللي انا كنت في اجازه. مشكورين. نرجع اذا مواصلين العمل. نعاود نرحب بك من جديد لبنى. اليوم اخترت باش تحكي لنا على الطفل اللي نسمعوا برشا على المنافع نتاعو وعلى فوائده, وتختلف الالوان نتاعو, يمكن نحكي ونقولوا هذا وهذا الوان مختلفه وشنو هو المنافع وين نلقاوه كيفاش ناخذوه وشنو نعملوا به. التفاصيل الذي الكل عندك لبنى, تفضل.
1: هو احنا في تونس جينيرالمون كي نقولوا طفل نذكروا شوش ورد وطفل وحمام.
0: العادات الزمنيه القديمه نتاع التوانسه.
1: ولا في الجهاز نتاع العروسه يحطوهم على اللوبين ومع
0: والله يرجعوا راهو لبنى طويكه للعادات هذيا التجميليه واللي فيها مع تفاوت صحيه
1: تقليديه اما نافعه معنا جينيرالمون. احنا اليوم نعرفوا الطفل نتاعنا هذيك اللي هو اكثر يستعملوه للشعر في تونس. احنا باش نحكيو على الانواع الاخرى اللي نلقاوها سواء في السوق موجوده لكن برشا عباد ما يعرفوش شنيا هي وشنو الاستعمال نتاعها. وباش نركز على نوع اخر اللي هو الطفل اللي موجود على البحر, ساعات تلقى دي ريجيون مثلا في المسير عندنا بارتي اللي فيها طفل اخضر ويبدا ديريكتومون على البحر دي جيزمون تاع
0: طين طين. احنا نقولوا هكذاك هو الطفل. اي باهي لبني تفضل.
1: اي هذاك هو طين الطفل الاخضر. يمكن معناتها نوجدوه في الجبال في بلايص جافه ونجمو معناتها نلقاوه على البحار. من انواع الطفل نلقاو الاخضر وفما الابيض زاد هو نوع من الطفل راهو اسمه كاولين. عن الاحمر الوردي زاد الغاز يبدا لونه محلى. عن الاصفر وعن الغسول المغربي اللي هو بني زاد كيما الطفل نتاعنا التونسي. شنو ليتيليزاسيون نتاعهم الاستعمال؟ مثلا الاخضر الفوق اكثر غاز, الابيض يمشي للفوق المتوسط معناتها نقولوا فيها دي زون
0: زونتي مختلطه غاز. البشره المختلطه.
1: الاحمر اكثر اللي الفوق نتاعهم حمار اكزيما عنده اغيتاسيون وكل حنات في سطح حمار يستعملوا الوردي والاحمر. الاصفر البونورمال والغسول الفوشيحه مبيته بلوتو كيما الاخضر. دونك اش نحكي شويه على الطين هذاك اللي نوجدوه على البحر اللي هو غني بالاملاح عكس الطفل الاخر اكثر املاح فيه. من الاملاح والمعادن تكون بنسبه كبيره مثلا المغنيسيوم الكالسيوم البوتاسيوم. هنا تجي القوه نتاعو معناتها كونسونطري برشا ينظف برشا الفوق. مثلا الشخص الفوق اثنيك عنده عبد حبوب في جلده. صغار اللي مرضى معناتها عندهم امراض جلديه اللي عنده دي بيكور دانسيكت نقولوا احنا
0: القرصه نتاع الحشرات.
1: الحشرات قرصه الحشرات هذيك من اعز الحاجات اللي نجم نستعملوها لبدلنا. دونك تنظيف البشره هذيك نعرفوه نخلطوه بشويه ماء ورد. والا الفول فما برشا ناس تخاف منه على الوجه يقول لك يشيح لي برشا
0: جوستومون خاصه اللي عندهم بشره ديجا هي من طبيعتها حساسه وجافه.
1: دونك لاستيس هنا شنيا بعد ما تخلط شويه ماء ورد تزيد نكته زيت اللوز او زيت زيتون بكر تزيدوا للخلطه نتاعك عباره باش تعمل قناع يولي كيما الكريم. هو تخلطوا مليح يولي كيما الكريم تدهن به وجهك. وجهك يقعد معناتها ايدغاتي رطب ما يمتصلوش الزيوت نتاعو الكل بالعكس وتحسه نظاف على الاخر عباره عملت له تقشير عميق عليه على خاطر يدخل برشا في ليبوغ. هو يدخل في ليبوغ وكي تغسل وجهك تحسه ليبوغ سيغي على خاطر فيه المفعول نتاع يسكر ليبوغ اللي تحلو. وبالطبيعه تنظيف معناتها تحس بالاشراقه تحس حتى من اللي تاش كي تعودها برشا مرات هذه الوصفه تحس حتى من اللي تاش
0: نقصوا ولا تنحى. نعاود نذكروا بالمختلف الانواع. قلت لي الاخضر شنو الابيض والروز.
1: الابيض كاولين الاحمر الروز الاصفر والغسول المغربي.
0: البشره انواع البشره
1: الأخضر هو البوم زيتة، الأبيض البو عادية معناتها زونتي زيتة، السين الأحمر والوردي بو إغيتي تبدأ كلي تحمار في الوجه معناتها وجه فيها يحمار، الأصفر بو عادية زيتة ميديوم، والغسول للبوم زيتة كيما الأخضر.
0: واضح واضح المنافع متاعو إذن، وكيما قلت أنت وينظف برشا، هو قبل معروف قديش ينظف الشعر لبنى، معناتها الشعرة تولي تلمع ونظيفة برشا ومن غير ما يخليها تفقد.
1: ونجمو نزيدوها حتى على الحنة، ناخذ مغرفة ونزيدوها على الحنة. نزيدوها
0: على الحنة. شنو المفعول نتاعو مع الحنة؟
1: الحنة يفرخشي لي شوفو، معناتها ساعات تبدا الشعرة ملبدة، قلت قد ما نخسر شعري شعري تحسو يزيت في الغسيل، وقتها نزيد مغرفة أغجير. من نحيلك لي بيليكور زاد القشره
0: القشره
1: يمشي نساور الجيل، وحتى اطفال معناتها تخلطوا حتى معناتها الدبوزه نتاع الشامبو سورتو للصغار اللي عندهم مبادئ قشره هرمون وكل عندهم هرمونات ماشي مريقله، تزيدوا في دبوزه الشامبو في دبوزه اخرى تعمل اضافه مغرفه مع على دبوزه الشامبو يشيح لك ويخلي لك شعرك معناتها ما يعرقش فيه توا، والهيوميديتي زيت نتاع معناتها ياسر احنا السقف نتاعنا
0: رطب برشا برشا رطوبه فيه. اي صحيح اي صحيح، هذيك المشكل الكبير
1: برشا الشعره معناتها تتبدل كريمه.
0: شكرا لك لبنى، محلاهم الوصفات، وصفات صحيه وصفات طبيعيه.
1: محلى صوتك مع الشغرب مع الشغرب علينا.
0: يعيشك لبنى، شكرا لك. اذا من ذوقك، يعطيك الصحه لبنى، مشكوره على كل التفاصيل اللي تقدمها لنا والمعلومات. ونعاود نذكر لبنى معناتها كل اسبوع الموضوع وتبحث عليه وتبحث على المعلومات وتعمل ريشيرش كبيره وتخصص لنا وقت كامل، مش مجرد معناتها اي سوجي نلقاوه نحكيو فيه، معناتها هذا الكل حتى نقدموا معلومه مفيده وصحيحه للمستمع، وخاصه صحوا المعطيات اللي قاعدين نشوفوا فيها ونسمعوا فيها على مواقع التواصل الاجتماعي. مشكوره مره جديده لبنى دمس، نهايه اسبوع طيبه. شكرا لك، الى اللقاء. هكا احنا زيدا وصلنا نكونوا بنهايه الفقره هذه اللي نهايه لقانا بالنسبه لعدد اليوم الجمعه 21 اوت 2026. ان شاء الله فدناكم بمواضيعنا اليوم، اجمل تحيات كامل الفريق نجم الدين بن سالم في الاخراج التقني للاستوديو، ضياء الدين جبالي في الديجيتال، وسامح بن عيسى الفرجاني كانت معكم في اعداد وتقديم هذا العدد من برنامج ديما لاباس. شكرا للجميع على المتابعه، بقيه اوقات ممتعه، نهايه اسبوع رائقه، ان شاء الله ديما لاباس. Peace.

0: الملابس، مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: الفنان مشواره حكاية تتلخص في كل غناية، مع كل حصة نعيش رواية،
3: مع كل حصة نعيش رواية.
2: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصون. 100% 100% فنان حبيتوه، 100% تبعتوه وغناه حفظتوه. 100% موسيقى، جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا. تبعنا في 100% وزيد في الصون. 100%
4: مرحبا بكم في 100% على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال السنوسي. باش تكون رحلتنا اليوم خاصة بالفنان حميد الشاعري، اللي باش نرجع معاه لعام 1986 بألبوم أكيد، ونسمعوه يغني من كلمات صلاح الشيخ، ألحان فولكلور ليبي، وتوزيع حميد الشاعري حبيبة.
5: حبيب

جنة، هكا غنى حميد الشاعري من ألبوم جنة اللي خرج عام 1988، وغنية جنة من كلمات عادل عمر، ألحان جيل جليلة وتوزيع حميد الشاعري. وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وباش نمشيو مع حميد الشاعري لعام 1989 من ألبوم شارة، نسمعوا من كلمات عادل عمر وألحان وتوزيع حميد الشاعري جلجلي.

بتكلم جد. من أشهر أغاني حميد الشاعري اللي شركته في الغناء فيها سيمون، وإحنا معاكم في 100% على إذاعة الشباب، وبش نمشي والألبوم عيني اللي خرج عام 1997، ونسمعوا حميد الشاعري وهشام عباس بغناية عيني، كلمات وألحان عنتر هلال وتوزيع حميد الشاعري.

رحلتنا متواصلة معاكم في 100% على إذاعة الشباب، ومازلنا مواصلين رحلتنا مع حميد الشاعري اللي باش نمشيو معاه العام 2006 بألبوم روح السمارة، وباش نسمع أغنية روح السمارة اللي هي أغنية من الفولكلور وعاود وزعها حميد الشاعري وعاود كتب الكلمات وليد الشاعري، وإحنا باش نسمع حميد الشاعري في روح السمارة.

0: تعدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل سلوان سميري يؤكد برمجة جلسة تفاوضية اليوم للنظر في المطالب المهنية لسوق شاحنة نقل المحروقات. سميري أضاف أن الجلسة ستجمع أصحاب شركة نقل المحروقات وسلطة الإشراف.
3: جلسة برمجة مع أصحاب شركات هذه سلطة الإشراف، معطيات جديدة اللي عنا في علاقة بالمحاضر الاتفاق اللي ماشي متبقى للعمال متاعنا. جلسة بشتجمع على طرف الكل الحد اللحظة هذه مع الناس، يعني تأكيد في كل الحالات كما كدنا نحن البارح حبينا القطاع هذا يبعد على أي احتجاجات تنجم تمس مصالح المواطنين، لكن في نفس الإطار ما ناش مسلمين في مطالب العمال هذوما اللي من مدة قاعدين ينتظروا في بعض تحسينات خنقوه للقطاع أو بالأحرى تطبيق الحد الأدنى من القانون اللي يمس العمال هذا.
2: 176 رياضيا تونسيا في 28 اختصاصا يشاركون بداية من اليوم في منافسة دور 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تارانتو الإيطالية. محكمة المحاسبة توج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتندرج هذه المسابقة في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. في الشأن الثقافي، تتواصل اليوم وغدا بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة فعاليات الدورة 36 للمهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية التي انطلقت أمس تحت إشراف الإدارة العامة للعمل الثقافي بوزارة الشؤون الثقافية. وفي العالم، حذرت وكالة تابعة للأمم المتحدة وقوات حفظ السلام اليوم من أن 94% من سكان قطاع غزة بحاجة إلى مأوى في ظل استمرار نيران القصف والضربات الصهيونية داخل القطاع. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك.
0: تسمع صوتك.

0: الفنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%

كان هذا يا حميد الشاعر اللي سمعناه في شعبيات معكم في 100% على إذاعة الشباب، وإحنا باش نمشيو لعام 2000 بألبوم غزالي، وباش نسمعوا مصطفى قمر وحميد الشاعري يغنيوا من كلمات سامح العجمي وألحان أشرف سالم وتوزيع حميد الشاعري غزالي.

كانوا هذوما حميد الشاعري ومحمد قماح، سمعناهم بغنية ويلي، وإحنا هكا نوصل معكم الختام لقائنا اليوم في 100% على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع حميد الشاعري ودالندا يغنيوا ليش أجمل تحيات خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: فنان مشوار وحكاية تتلخص في كل غناية مع كل حصة نعيش رواية
1: مع كل حصة نعيش رواية
0: 100% في 100% تبعنا وقوي في الصوت 100% 100% فنان حبيتوه 100% تبعتوه وغناه حفظتوه 100% موسيقى جديد كلاسيكي عصري ورومانتيكا ورومانتيكا تبعنا في 100% وزيد في الصوت 100%
2: شباب من تونس
3: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم
4: أنا فريلانسر مازلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي نحب نعمل مشروعي أما مازلت ما نجمش نتحمل مصروف
3: صنعتي في داية ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب
5: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
3: في عمرنا هذا ولينا نفكر في CNSS
2: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب إجراءات مبسطة ميكلفناش فلوس ووقت أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو نطورو خدمتنا نحسنو وضعيتنا ويكون عنا CNSS ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا حقنا ما يضيعش وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في عدد جديد من جرين تالك. من توا حتى الماضي ساعة سويعة من زمان مع بعضنا، إن شاء الله نتحثوا فيها بصوت البيئة. برشا مواضيع تستنى فيكم كالعادة، برشا ضيوف أكيد في كل مرة، نشكرهم على حضورهم معنا لتأثيث طبعا الحصة وأيضا لإفادة مستمعينا. نسلم عليكم الكل، شكرا لكم لاختياركم موجات إذاعة الشباب. ربي يعينكم كان تسمعوا فينا في مواقع العمل، ثنية زينة لكم كان تسمعوا فينا في الطرقات، وسعى البال إن شاء الله ديما حاضر يا ربي، وربي لطف الجو إن شاء الله ويعطينا على قد ما نتحمل، خاصة من حرارة الطقس. على كل قادمين على موجة أقل حدة حسب طبعا الخبراء والمختصين في المناخ، خاصة حديث على موجة خفيفة شوية مش كما في جويلية، باش تنطلق من غدوة في نهاية الأسبوع. على كل إن شاء الله باش نرجع للحديث في الموضوع هذايا. أيضا اليوم عمل فينا المعلب، خاصة اللي يستهلكوا في المياه المعلبة، اليوم باش نحكيوا على ماء الحنفية، ماء السبالة. وكما وعدتكم أمس في تونس اليوم، قلت لكم باش نرجعوا للموضوع هذايا في ظل أزمة المياه المعلبة، هل ماء الحنفية صالح للشرب؟ شنو الفرق بين ماء مطابق للمواصفات وماء نظيف؟ هل عمليات التعقيم غيرت ثقة المواطن؟ علاش المواطن ما عندوش ثقة 100% في مياه الحنفية؟ وشنية أسباب تغيير اللون أو الطعم أحيانا؟ وهذه الناس اللي يحلوا سبالة يلقوا ماء. على كل التفاصيل أخذوها من عند الخبراء، من عند الباحثين، باش يكون حاضر معنا سي حمزة الفيل. أيضا اليوم باش نتحدثوا على ملف الفضلات وعودة، فعلا كي نشوفي في طرق قاتنا وفي أنهجنا مشاهد تقلق برشا فعلا، حتى لهنا في طبعا في نهج في شارع فلسطين أكيد فما مشكل كبير برشا في النفايات، معناتها النفايات بكل أنواعها، الفضلات الموجودة شنو المسؤول، كنا مسؤولين، ولكن أيضا المشكل كبير برشا كي نتحثوا على فضلات ما يتمش رفعها، المشكل كبير برشا كي نتحثوا على مواطن أيضا ما يتحملش المسؤولية. اليوم نتحثوا على فضلات الأكياس البلاستيكية مثلا اللي تقلق برشا من عادة يومية إلى كابوس بيئي. اليوم خلينا نتحثوا على أكوام الفضلات اللي تتكاثر، من يتحمل المسؤولية؟ أيضا في زوم اليوم نتحثوا على شواطئنا وحوالي 6000 متر مكعب من الفضلات رفعت من 152 شاطئ. باش نرجع للحديث هذايا مع وزارة البيئة، مع الوكالة الوطنية لحماية وتهيئة الشريط الساحلي، ضيفتي إن شاء الله تكون حاضرة معنا. ونختم كما العادة بالحرارة وبالطبعا النصايح اللي نقدمه، وأيضا المختصين يكونوا حاضرين معنا، والحرارة وموجة الحر باش تكون إن شاء الله في نهاية الأسبوع هذايا. خليكم معنا، أهلا وسهلا. نسلم على نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، نسلم على ضياء في الديجيتال، وهند السعيدي معكم، مرحبا.

0: نص نهار ودرجين، مرحبا بكم، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. نتحثوا على الماء وما أدراك ما الماء، نتحثوا على مياه الشرب، ما نعرفش ماء الحنفية يتشرب ولا لا، معناتها فما بارشة جزء من التوانسة كأنه فما أزمة ثقة ما بين ماء الحنفية والتونسي. اليوم ماء الحنفية هل هو صالح للشرب؟ تعرفوا مياه المعلبة وشنو عملت في فينا المدة الأخيرة في ظل الأزمة؟ نتحثوا على ذي بعد شوية أكيد مع ضيفي، خليكم معنا. جرين بوكس، مرحبا بيه، اهلا وسهلا بيه وسعيده باستقباله سي حمزه الفيل، اكيد الباحث الاستاذ الباحث والمختصه في المياه والخبيره في المياه من مركز التكنولوجيا المياه ببرج السدريه. سي حمزه اهلا وسهلا استاذ، مرحبا. حاضر معنا؟ الو، تقص التليفون، نجم نشوف الأمور ثم نرجع بعد شوية. هي مهم جدا اليوم حديث على الماء، مهم جدا تحثوا على تركيبة الماء وشنو فيه. معناتها التونسي يسأل علاش في بعض الأحيان فيه برشة ملوحة، وهل إنو الفلتر اللي نعملوا فيه وتوخاوه برشة توانسة؟ اليوم فما برشة عائلات تونسية يستعملوا الصفاية أو الفلتر اللي فلتر الماء، يقول لك من بعد يبدأ صالح للشرب، برشا معتها نقاط في الإطار هذية. نتحثوا عليكم أنتم زادة تشربوا الماء ولا لا؟ هاو نسمع روبرتاج، نسمع روبرتاج من أعداد بدران العرفي ويسمعنا هي مس روبرتاج، خنعاودوا نسمع التوينزة شنو يقولوا على الماء السبالة ماء الحنفية ثم نرجع لاستقبال ضيفنا.
1: قعدت نلوج على الماء، ما مشيتش الماء السبالة جم.
2: علاش؟
1: فرافور على قبل ما شي تشرب جملة، في برشا كالكيل وفي برشا حاجات ما يتشرب الجملة، قبل نشربوه عادي كبرنا عليه بجملة، أما تو مساعد الجملة جافي المطعم
2: صحي.
1: لا مش باهي صحي، أصلا كي تحل السبيلة يعرف من اللون الأصفر وبعد يصفر، على ذاك معناها ريسكي، ولا نقعد عطشان خير من اللي نشرب سبيلة.
3: والله بزهري أنا بزهري نلقى في الماء، فهمتي؟ غما أزمة كبيرة، ما بزهري نلقى كنص إيترا إيترا أنواع وأشكال، 180 نوع ولا في البلاد، وين واحد يفض باش يشرب وكا وش يعمل؟
2: والسبيلة؟
3: السبيلة ما تشربش، ما تشربش من السبيلة، وش نجمش تشرب؟ غير صراحة للشرب امبوسيبل، نجمش تشرب. وبلايس بلايس اذا بالك بالك فما بلايس فيها مي باهي، ما نعرفش، اما السيكتور لهنا تونس امبوسيبل، نجمش تشرب.
2: تقطع وش عمل؟
4: كي تقطع نشرب ما سبارح عادي، نشرب اموري من رجله ولبس الحمد لله.
5: تبقى وليت نشرب ما سبالة ما نعرفش عليك
2: عادي
5: عادي، ما سبالة عادي كيما ما سنة صغير تنس بيه، انا صغير فهمتني 40 سنه ولا 35، واحنا نشربوا في تولي نشربوا في الماء معدني، اما قبل نشرب ماء السبيله ديريكت، التو ما تنشرب ماء السبيله، اكون حل السبيله ونعرف لي الماء صافي هابط هكا، نشرب ماء السبيله عادي
2: عايش
5: مرسي.
0: هذا هو، فما اللي يقول لك نشرب ماء السباله، فما اللي يقول لك لا ما يتشربش، فما اللي يقول لك زادت ربينا ومن الصغرى نشربوا ماء السباله. الاستاذ والباحث والخبير في المياه ورئيس مخبر في مركز تكنولوجيا المياه ببرج السدريه سي حمزه الفيل، مرحبا بك، اهلا وسهلا استاذ.
6: اهلا بك، مرحبا بك، شكرا على هذه الاستضافه.
0: شكرا لك على حضورك معنا. نتحدث على مياه الحنفيه، تعرف الازمه مياه المعلبه وشنو عملت في العائلات التونسيه. سؤال بسيط ومهم جدا، هل مياه الحنفيه اليوم صالحه للشرب؟ وايضا ما بين السؤال هذايا وايضا من جانب اخر، فما ازمه نتاع التونسي مع مياه الحنفيه، تفضل سي حمزه.
6: كما قلت هي فما أزمة وعدم الثقة، وإن معناها فما صحيح فما الناس تشرب وماء الحنفية الجودة متاعه تختلف حسب الزمان وحسب المكان. فما أنا مثلا في تبرقة عندهم ماء ممتاز، مثلا في المرسى وسيدي بوسعيد وكارتاي زادة كيف كيف ماء ممتاز، فما الأماكن تختلف، فما مياه سدود، فما مياه أبار، وبالتالي تختلف حسب المكان وحسب الزمان. وزيد من فوق فما هو شنو ولا حاجه اللي خلات عدم الثقه، خاطر انا مثلا عدم ثقه في جاسنا في مارس وفي فيفري مارس يعني انه الماء كان ممتاز خاطر نتبع فيه نشرب، حطيت بردته شويه وحطيته فوق الطاوله ما غير ما قلت للعائله شربوا. جيت من غدوه قلت لهم زايره وما السباله ما حبوش يشربوه.
0: هذا ياهو
6: معناه هذه لا بيرسيبسيون اللي عند المواطن.
0: شنو تفسيرها؟ شنو تفسيرها استاذ؟ نعم اي شنو تفسيرها فعلا؟ انا كيما عائلتك حطينا كيف كيف معناتها فما
6: تفسيرها تفسيرها هي انه الماء مرات قلت لك مرات به ومرات خايب. كي واحد يشرب تجيه مثلا على 10 مرات نقولوا حتى 5 مرات خايب، اللي يبقى في مخه اللي هو الخايب. ولكن زاد بكل صراحة تقرير 2024 معناه للمياه أعطى أنه المياه تقريبا 50% غير مطابقة للمواصفات الكيميائية، معناه التركيبة الكيميائية يا ما مجموع الأملاح يا ما الكلورير يا ما السلفات وكل، وفما زاد أكثر من 20% آخر مرة أنه من الناحية الميكروبيولوجية اللي هي. وبالتالي ثم إشكالية في مياه الحنفية، والإشكالية هذه تكثر أكثر في الصيف، خطر في الصيف كمية الإنتاج أنا نقول مرات تفوق طاقة استيعاب المحطات اللي تتعالج. وبالتالي وزيد من فوق ثم المياه المواصفة التونسية تعطي أنه مياه الشرب ينجم يكون حتى 2 جرام في اللتر، وهي من أعلى المواصفات في العالم. أغلب العالم في ولكن من الناحية هي يكون ضمن المواصفات، لكن كي تفوت الملوحة 1 جرام في اللتر يصبح طعمه غير مقبول. الناس يشرب ماء سبالة ولا ماء من المياه المعلبة ولا المياه مثلا الماجل يراه انه ماء مالح الطعم ما عادش ينجم يشربه. معناه مرات الماء يكون ضمن المواصفات لكن طعمه غير مقبول.
0: نعم لهناك التعقيم، نتحدث شوية على التعقيم السناد معالجة المياه اكيد هناك تعقيم، هل التعقيم هو اللي ربما يغير في اللون ولا يغير في المطعم؟ معناتها الانسان كي المواطن كي بش يشرب الماء في بعض الحين يتقلق برشا من مطعم قوي برشا، فما زاد اللي يقول لك زاد اللون الماء نحل السبالة الماء لون متغير
6: مدردر
0: فوالا لهنا مش
6: هذوما حاجتين. التعقيم هي عملية لابد منها على خاطر الماء يفوت وباش يمشي وكل يلزمه يتعقم. المشكلة التعقيم هي تصير بماء جفال. التعقيم ونقوله في المدة الأخرانية تحسن خاطر جات في 5 سنين التالي كان نسبة الكلور وصلت حتى أكثر 10% من الحد الأعلى. التويكة تحسنت لكن ما زالت ليس بالجودة المطلوبة. إذا يحط إذا يظل ياسر ما جفال فما طعم يبقى كريه هكا معها، واذا ما نحطش بزايد معناها ما الجفال يولي البكتيريا تتكاثر يولي يتعفن، وبالتالي حتى المواصفات خول يكون يلزم يكون من 0.2 ل 0.5 ملي جرام في اللتر. وهنا زاد اللي عنده مشكله ماء جفال معناها مشكله طعم جفال ينجم يعمل لك الفلتر شربون اكتيف نتاع الفحم المنشط. الفحم المنشط هذاك يحطه في السباله نتاع اللي يشرب منها فانسبات كوجينا يشد الكلور ويشد من البكتيريا. هذا ينجم يعمل فما حاجات النجم نحسنوا بها مياه الشرب. لكن هذا ينحي لك نعملوا فيلتر 5 ميكرون ينحي الشوائب معناها اللي موجودة، وفيلتر شربون اكتيف الفحم ينحي شوية نسبة من البكتيريات وينحي الكلور هذا، لكن ما ينحيش الملح.
0: شنو الأفضل؟
6: نعم
0: أنا هو الأفضل.
6: لا هي موزادة مربوطة
0: خاطر انتشرت في الآونة الأخيرة سمحني يا أستاذ، معناتها في الديار يعملوا الفلتر يقولك باش ينظف.
6: هذا مش فلتر، هذا الناس تقول هو صفة. واحد تحلية منزلية أوسموزور ينحي ساعة الوساخ كلهم وبعد ينحي الملح. وهنا باي فما شكون مرة في راديو قالوا أنه هذا النجم يكون مسرطن، هذا كلام لا علمي لا كذا، لكن هنا ديما نقول أنه لابد خاطر الماء كي محلي يظل الفم وحدات عادية تنحي الملح ويبقى ماء دون المواصفات معناها دون مناسبات.

0: نوتو فما شكون يبيعهم بالطريقه هذيك. فما هلو اسمه زهر اللي يعطيك ملوحه لازم اقل شيء يكون فيها 0.2 غرام في اللتر. اللي باش يشري يلزم يتاكد من اللي شاريها انه تعطي اقل شيء 0.2 غرام من لتر من الملوحه. ما محلي ما فيهش املاح ولا فيها اقل من 0.1 املاح ينجم على طوال يضر ماهوش ينجم تشربه مره اثنين وذا الكل، لكن على طويل المدى بعد سنوات ينجم يضر، على خاطر فما بعض الدراسات تقول انه ينجم يعمل مشكله في مشاكل الشرايين والقلب. وبالتالي ما هو انا واحد من الناس مثلا لو نحكي انا عامله في المنزل، لكن انا عملت له موديفيكاسيون، عملت الخلطه وحدي وكل الناس اللي ما يعرفوش فما تو ينجم كي يشري يطلب معاه منظومه خلط ولاو يستعملوا فيهم. معناها فما حود، فما حود رخاص انا ب 300 دينار ما ننصحش منهم، ننصحش بهم. فما حود ب 400 و 450 ياما فيهم يزيدوا زياده املاح والا فيها عمليه الخلط.
1: المياه الكل استاذ هل المياه، خاطر نعرفوا اللي ايضا اللي عندهم الماجل والمياه الماجل يزيد يعمل وندخلوا للدار وكذا بطريقه الحنفيه يزيد يعمل هل وحدات التحليه، شنو رايك معناتها اللي تصفي ربما الشوائب هذا يقلق ولا لا؟ معناتها يخلي الماء نقص املاح او لا؟
0: هو ماء الماجل راهو يبدا يعني نقول لك هو من افضل الاشياء، لكن الماء الماجل قبل كانوا فما ناس يعني يعملوا جير والكل دونك ياخذ شويه املاح، تو اللي ما عندوش عامل صح الدليز والكل يلزم يحط حجره جير باش اول حاجه تعمل نوع من التعقيم جير يعمل ويعشي بعض الاملاح. هذا يبقى من الماجل بهي من افضل، انا نعتبره من افضل المياه، ما يلزم الماجل يقع كل عام تنظيفه. وفما ناس بايما في جربه وفي صفاقس مازال فما ناس مختصه تقوم بهذايا، في البلدان الاخرين نقصوا الناس المختصه اللي تعرف كيفاش تنظف الماجل. فانا قلت لك عمليه التحليه يكون كلمة يكون أكثر من جرام في اللتر.
1: أيوة.
0: نأخذ الوحدات التحلية، لكن يلزمنا نثبت أنه الماء أنه المحلي يكون أكثر، هما به يحبوا بالكونديكتيفيتي إلكتريك هذاك الكل، تكون يما أكثر من 0.3 ما يسمى ملي سيمانس بر سنتيمتر، وإلا مجموع الأملاح أكثر من 0.2 غرام في اللتر. مع خاطر ما منزوع الأملاح ينجم يكون مضر على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد. هو طعمه مرات باهي ناس تحبه، لكن أنا ننصح به، وأنا مرات أولادي يحبوا يشربوا ديركت ما خليهمش. ما خليهمش يشربوا ماء محلي، لابد من عملية خلطة ولا مع عملية إضافة أملاح. أملاح تنجم تكون فما ديفيلتر خاصين بذاك ولا إضافة الأملاح بخلطة مع الماء الحنفية بعدك الفيلتر.
1: لو كان نحوصل أستاذ، يعطيك صحة عن نقاط مهمة جدا قدمتها لنا، لو كان نحوصل الناس اللي يسمعوا فينا وتعاملهم مع الماء الحنفية اليوم وتعرف أهمية الماء وبلادنا والميدة المائية وأزمة الأزمة الأخيرة متاع المياه المعلبة، ماذا نقول في رؤوس أقلام هكا على مياه الحنفية أو النصائح؟
0: نعم. أنا مياه الحنفية مثلا في بعض الجهات حتى في تونس الكبرى كيظلي ما فيهاش ياسر ملاح، نجم نعمل زوز فيلتر ساعة في مدخل الدار باش يشد أكل وسخ، خاطر الوسخ ينجم يضر ماكينة الصابون وينجم يضر الشوفور كل. نعمل فيلتر 5 ميكرون هذوك كانوا يتباعوا نشد بهم الوسخ، ومن الأفضل هذا تغييره ياما كي ترى لونه تغير وإلا كل شهرين ثلاثة. ونجي للسبالة اللي نستعملها للشرب ولا للأكل، نحط فيلتر أشربون أكتيف الفحم المنشط، ينحي الكلور وينحي نسبة من البكتيريات. هذا لكن ثم في عديد المناطق وممكن نقولوا أغلب المناطق أنه الماء يفوت جرام في اللتر. كي يقول جرام في اللتر فما ناس نجم تشربه ما أقولش، لكن ثم ياسر يقول لك لا ما لحمة هذايا ينجموا نعالجوا بوحدة تحلية.
1: أيوة.
0: اللي هما يتباعوا على السوق منزلية باهي صحيح كثروا هما تو فما شكون عندهم يلزم واحد لدى يعرف منين يشري ويشري وحدة أنه تضمن فيها النسبة الأقل من الأملاح. ياما يشرط على البائع يعطيه التحليل وإلا كي عام خاطر عنده وحدة تقيس الأملاح يركبها له في الدار يشرط عليه توريني نسبة الأملاح اللي هي مادي ينجم عنده ماكينة تسمى كونديكتيمات.

0: هي بورتابل يلزم يلقى اقل شيء 0.3 ملي سيمانس بار سنتيمتر.
1: نعم واضح.
0: اذا لقى هذاك ينجم، اذا لقى اقل يلزم يعمل عمليه الخلطه اللي حكيت عليها سابقا.
1: نعم يعطيك الصحه، شكرا لك على كل النقاط المهمه جدا اللي قدمتها لنا الاستاذ الباحث والخبير في المياه ورئيس مخبر في مركز تكنولوجيا المياه ببرج السدريه الاستاذ حمزه الفيل. شكرا على حضورك معنا.
0: يعطيكم الصحه.
1: الى اللقاء. يلا نرجع معكم أكيد في مواضيعنا وبقية ملفاتنا في جرين تولك بعد شوية أكيد بعد موجز الأخبار، خليكم معنا.
2: J'ai chanté à capelle sur la dernière mesure dans la médina au bout de la rue tordue une porte bleue un mur de chaux fondu ta voix descendait des balcons fleuris le soir

0: جرين توك. جرين توك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين توك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين توك مع هند السعيدي.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: أهلا بكم. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية ينطلق الأحد المقبل 23 من أوت الجاري وإلى غاية 29 من نفس الشهر المخيم العلمي الصيفي بعين درهم من ولاية جندوبة. المخيم ينظمه قصر العلوم بالمنستير ويهدف إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة بين الناشئة في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان سدرات.
4: المخيمات العلمية تهدف أساسا لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. شباب هذا عايشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلقوا له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي الصيفي السنة إن شاء الله باش يكون من 23 إلى 29 وتف مقصر العلوم بالمنستير بدار الشباب في عين درهم. إن شاء الله باش يضم 18 تلميذ أو شاب من كافة ولايات الجمهورية. هنا عديد المطالب، قرابة 40 مطلب، عمر يلزم يكون من 12 ل 18 سنة. حبوا نخلقوا مغامرة معرفية ثقافية. مخيم فيه عديد الورشات العلمية، ثم ثلاثة مخيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة تباعا في الأشهر الجاية.
3: دار الثقافة النموذجية ببن عروس تحتضن بداية من 26 من أوت الجاري فعاليات الدورة التاسعة لتظاهرة لون صيفك. التظاهرات تتوصل إلى 30 من نفس الشهر وهي موجهة أساسا للطفل والعائلة، وتتضمن برنامجا ثريا ومتنوعا يشمل خاصة مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والموسيقية وأخرى تنشيطية. في العالم، متحدث باسم الحكومة العراقية يقول إن الحوار مستمر بشأن حصر السلاح، مضيفا أن ثلاث فصائل من بين ستة منخرطة في ملف تسليم السلاح والبقية لديها بعض التحفظات. قالت إيران اليوم إن ردها على أي تهديدات أمريكية جديدة سيكون مدمرا بعد أن توعدت واشنطن بفرض أقصى عقوبات مالية في التاريخ بهدف الإطاحة بالقيادة الإيرانية. وتواجه طهران أزمة محروقات متفاقمة مع استمرار الحصار البحري وتراجع إنتاج الوقود في أعقاب الأضرار التي لحقت بعدد من المنشآت النفطية. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.

0: هي الأغنية حطتنا في الإطار على الأخر يا نجم، يعطيك الصحة. الأغنية حطتنا في إطار البحر، صح عليهم الناس اللي طبعا في شواطئنا توا، بلادنا مزيانة فيها برشا شواطئ محليها على كامل تراب الجمهورية، خاصة في الشريط الساحلي برشا شواطئ محليها، ولكن تكون أحلى وأحلى وقت لنحافظوا عليها، وقت لنحافظوا على جماليتها، وقت لنحافظوا على نظافتها، ما نرميوش لكل أكياس البلاستيك وكل الأجواء الكل. بعد شوية نتحثوا في الإطار هدايا على الشواطئ واللي نتنفسوا فيها خاصة في فصل الصيف، كيفاش للأسف نشوفوا في مشاهد خايبة برشا من خلال تراكم الفضلات. نعملوا زوم على شواطئنا. زوم اليوم، وشكرا لها على حضورها معنا سيدة سيرين الفرشيشي، رئيسة مصلحة التوعية والتحسيس والتربية البيئية بوكالة حماية تهيئة الشريط الساحلي لابال. مرحبا بك سيدة سيرين، أهلا وسهلا.
1: عايشك، مرحبا بك،
0: نورتنا. مرحبا، احنا نقاشنا بدي في الأوف معناتها، حتى قبل ما ندخلوا للمباشر نتحثوا على الشواطئ، نتحثوا على الحملات اللي انتم توا أنكور طبعا في حملات من جمرت حتى السوسة، ثم حملات متواصلة، ولكن أيضا ثم خدمة خدمتوها من أول وانطلاق طبعا فصل الاصطياف، وعندكم تقييم النصف المرحلي لبرنامج تنظيف الشواطئ التونسية خلال الصائفة هذه. هات نبداو
1: بالبرنامج
0: وانطلقتوا اكيد من شهر جويليا.
1: اي يعطيك الصحه هند، ومرحبا بيك ومرحبا بمستمعينا الكل، ويعطيك الصحه على الاستضافه وانك يعيشك. هذا موضوع الساعه، موضوع الساعه برنامج تنظيف الشواطئ اللي هو على اثره عملنا التظاهرات، معناها السلسله من التظاهرات التحسيسيه هذه. هو برنامج تعامل متواصل تابع للوكالة، يعني هو أعطى في التقييم النصف مرحلة متاعه لسنة 2026، أعطانا معناها رفعنا أكثر من 6000 متر مكعب من النفايات على الشطوط، هي كمية كبيرة، معناها برشا تفجع. فوالا معناها عنا بريسك معناها 8 متر مكعب يوميا نرفعهم، ويعني بنسب متفاوتة، معناها كل شط قديش عندنا ديجا الشط اللي ماخذ الجائزة الأولى في النفايات، مش جائزة هي مجيش جائزة هي نورمال، مو مش جائزة
0: المرتبة الأولى،
1: المرتبة الأولى في الأوساخ،
0: في الأوساخ معناتها مش باش تذكر الشط
1: رفرف شط رفرف 18 متر مكعب ما يعادل 4.5 طن في اليوم الواحد. إش خلينا احنا كويكيل عملنا له حصه صباحيه وحصه مسائيه، معناها هذا هو احنا كي لقينا
0: باش تفسر هذايا سيده سيرين، باش تفسر الشط هذايا فيه برشا معناتها وش خليكم تخلي
1: قلة الوعي نقول انا قلة الوعي
0: كبير، ولو انه الشواطئ اكثرهم فيه مقبيل
1: إقبال كبير هو، وفما غاديك المنازل ويكري والكل، وفما معناها بتدخ ما فماش بتدخ يعني زون توريستيك منظمة، هو يعني شط معناها عمومي.
0: نعم أنا اللي حيرني وهو نحكو هكا بتلقائية وقدمينا طبعا البرنامج، ولكن خلنا نعمله هكا بين ذفرق. اللي حيرني مواطن يهز عائلته ويمشي بحر بكل ما هو الجو التونسي الدلاية وكذا والأجواء الكل، وبعد يخلي الفضلات هذية ويغادر.
1: أي أي
0: حتى بعد نتحدث على الأرقام هذية اللي تفجع.
1: أي أي
0: وين السلوك التونسي، وين السلوك الحضاري عنا فعلا، كان كل واحد مسؤول راه ويفيق بالنقطة هذية ويتبنى النقطة هذية. خلينا خاطر الكل
1: أي, أي أي أي
0: راو أي أنا أقل ما نش مثاليين، ولكن أقل من الرقم هذية.
1: أي هي فوالا، هي كما قلت أنت معنى حماية الشواطئ هي مسؤولية مشتركة راه بين الدولة ومؤسسات الدولة وبين مجتمع مدني وبين المواطن بين الناس كل. احنا معناها ماك تعرف يعني المواطن باش يقول لك معناها ما نلقاش، وين انا بدي مواطنة راني ونمشي نصيف والكل ما نلقاش، حتى مش كان في الشط يعني، حتى في مدينة في أي بلاصة نحط في كرهابتي في ساشين، حاول نعاون دولتي نعاون فهمت نعاونوا بعضنا الناس الكل، خاطر أنت راو كي تطيش هكيكة راو معناها احنا رانا هو هذي الكل البرنامج مكلف، راو يتكلف برشا فلوس، راو كان عطيك المونتون معناها تكلفة كبيرة فهمت كل عام وساس غيبات معناها هذا هو. هذيك علاش
0: قداش المونتون عندك قداش؟
1: اي 3 مليون دينار يعني فهمت. نحطهم كل عام يعني فريمون تكلفة كبيرة معناها. ان شاء الله العقلية تتبدل، ان شاء الله تتحسن الامور. كما قلت لك ان احنا قررنا مع تحت اشراف وزارتنا، تعرف اللي وزارتنا معناها وزارة البيئة يعني مهتمة بجانب التوعية والتحسيسي بارشا في كل المشاريع والميادين والكل. احنا قلنا خلينا نهبطوا نقربوا للمواطن، نهبطوا كوكالة، معايا الوكالة الوطنية تصرف النفايات، معايا دوتر بارتنير تنحكي لك عليهم. حبينا نعملوا هذي كما قلت انت، خلي نقصوا ما هالنفايات هذي الخطيرة، خطيرة برشا.
0: نعم نعم، معناتها حتى كي تتلم هالنفايات هذية ولون الوكالة، إن شاء الله تكونوا حاضرين معنا زادة، نتحدثوا على أنواع النفايات،
1: الأنواع
0: شواطئنا معناتها ظهر لي فيها برشا نفايات بلاستيكية. أي
1: أي أي.
0: فيها برشا رقم فما كبير. أي حتى مثل الوزارة وزارة البيئة خرجت في كل مرة قاعدة معناتها تقوم ببعض الإحصائيات، خرجت أي رقم كبير في النفايات البلاستيكية على الشواطئ.
1: نعم أي أي. ما عنديش الحقيقة الأرقام بالضبط، أما نقول لك اللي مثلا معايا الفيفييف صندوق العالمي للطبيعة اللي أنا جبتهم معايا في التظاهرة هذه، خاطر عندهم مشروع مهم ياسر أدوبتو بيتش، يعطيهم الصحة الحق واقفين معايا حتى لونجيد يعطيهم الصحة وال الجمعيات. أدوبتو بيتش التقرير متاعه هو يعني ماهوش جست معناها يعمل حملات نظافة للشوتوت أكهو، أما هو يفرز ويسجل يعني الإنسان اللي كيفا أدوبتي، معناها المواطن اللي كيفا أدوبتي لبيتش هذاك، خاطر فما مواطنين وفما مجتمع مدني واعي، هو يعطيك الكميات. احنا لقينا انه أعقاب السجائر من أكبر الكميات، عندك الأكياس البلاستيكية زادة، القوارير البلاستيكية، الدبابز البلاستيكية ذوك مبارشة لقيناهم، علب الألمنيوم
0: زادة.
1: أي أي
0: السجائر والأكياس البلاستيكية،
1: أعقاب السجائر عندك والأكياس البلاستيكية، القوارير البلاستيكية، دبابز الماء، دبابز نتاعنا، هذوكم اللي نلقاو فيهم برشا عشوتوت وبوشونات، لي بوشون زادة نتاع الدبوزة نلقاو برشا هكيكا، وفضلات الأكل.
0: نعم
1: فضلت الأكل اللي هي زادة معناها تتعفن وبعامل الشمس وكل سيغراف مخترة
0: فعلا معناها في المرتبة الأولى السجاير نجم
1: دخان
0: الدخان يعني المذرة مش شرتين مضرة في التريب اللي مضرة فعلا
1: يعني
0: مضرة لصحته، مضرة للبيئة، مضرة للصغار، مضرة شوف كيفاش معناتها.
1: انت تعرف اللي النفايات هذيا كي باش نلقاوها معناها بارقام متفاوته بالطبيعه، كل نوع من النفايات اختر برشا على الشريط الساحلي على الشط اختر. نعطيك اكزامبل، مثلا راهو يجي لصحنا ريتك الدشي اللي انت طيشته صغيب انت طيشته مشيت على روحك، لا راهو يجي في صحنك، اش معناها؟ هو يتجزا الى ميكرو بلاستيك كالدشي هذاك ولا كس الوحده اعقاب السجائر وكل يمشي تاكلها الحوت وتاكلها الفخوي دماغ اللي ناكلوه الكل
0: بعد يرجع على ماكلتنا. نعم
1: هذا يتسبب فوالا يتسبب لنا في الامراض في الامراض السرطانيه عافانا عافاكم الله، فما معناها الاختلال الهرموني، معناها امراض الكبد، الجهاز الهضمي، كل
0: نعم
1: بكتيريا.
0: اليوم مشكل نظافة شواطئنا سيدة سيرين هو ضعف الردع ربما خطر، أم زادة مع هدية غياب الوعي البيئي، وانت طبعا جيتنا من الوكالة تهية الشريط الساحلي ومهمتك أكثر الوعي والتربية البيئية. اليوم نتحدث على الردع، اليوم نتحدث على القوانين قاعدة تطبق ولا لا قوانيننا. سمعناش مرة مواطن تونسي تم طبعا معاقبته تخطيطه لخاطر
1: سي فري ما فماش رد على الحقيقة. ان شاء الله ان شاء الله معناها على اثر هالبرنامج التوعية هذايا وشنو اللي ديما نوعي ونحس، ان شاء الله معناها يكون فما ردع ومن الجهات اللي تقوم بالردع تكون معانا، وان شاء الله ان شاء الله علاش ليه نوصلوا للنيفو هذاك، خاطر حتى في الدول المتقدمة راهو بالردع كل شيء بالردع معناها بالحق. يعني انت سنغافورة مثلا طايش شوينغام ما نعرفش قداش تجيك خطيه فهمت يعني كل شيء لبرا راهو بالخطايا
0: سواء في الشارع ولا في وانت في الطريق و... وعندنا التونسي يبدا في الكهرباء نتاعو كانه الطريق ماهوش تابعه يعني يبدا في الكهرباء نتاعو يطيش
1: صارت لي البارح
0: كيفاش
1: وانا جايه من الخدمه جايه للاداره نخدم في الكياس واحد بكرهبته عمل هكا دابوزه تاع فانتا بعد ما شرب عمل هكا طيشه والله انا درت له هكا ومشيت قلت له سامحني يا اخي انت شبيك طيشت حشم الحقيقه
0: أي.
1: قلت له مش معقول راهو تبارك الله في 50 عمرك
0: أي.
1: قال لي ما توجي المراسكل يهز
0: ايه المراسكل يهز نعم
1: دون لا ناتيو هكاك معناها في بحدا الكياس فما الجر وكل طيش غادي يمشي
0: هذا هو معناتها الصوره هذه المشهد هذا يعبر على برشا حاجات اكيد و خلينا نتحثوا شويه على الحملات اللي انتم انكور ما نعرفش المواطن داخل فيهم ولا
1: اليوم
0: تفاعل المواطن معاكم كيفاش تراه وقتاش نطلقوا الحملات هذه
1: أي.
0: حملات النظافه وحبيت ايضا حيي برشا برشا برشا المجتمع المدني الجمعيات اللي أي. قاعدين والكشافه التونسيه وبرشا اللي قاعدين ديما في كل صيف معناتها ومعناتها حملات نظافه شواطئنا ومهم جدا هدايا لهنا التربية البيئية
1: أي بتبيع نعم. بتبيع احنا الحق كما قلت لك بدينا في قمرت في لوسيس اوت بدينا معناها نهار 16 اوت كانت مزروبة شوية وبالرغم من هذيك لقينا فريمون معناها صغيرات جي ونعملنا مسابقات ترفيهية فهمت كيما قلت لك باش نحكي لك على شركائي شركائي هي الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات عن طريق معناها يعني ورشات تحسيسية للتقليل من النفايات البلاستيكية معناها كيفاش نقلوا باش نعوضوا معناها نحاولوا معناها نوعيوا المواطنين والكل والصغيرات ونقولوا لهم على مخاطر استعمال البلاستيك أحادي الاستعمال ونعوضوه مثلا دبوسة الماء باش تجيب الماء نجموا نجيبوا في جورد مثلا الماء معناها متعدد الاستعمال في عوضة ساشي بلاستيك قفا هذه شنو فما ورشه على السماد العضوي فما ورشه على الزيوت الغذائيه معناها فما ورشات لونجي تقوم بها في في اف كيف كيف معايا صندوق العالمي للطبيعه عن طريق ادوبتو بيتش كيما تحت اشراف وزارتنا نعطيهم الصحه وزارتنا قاعدين زد افيك لونكادرومون والكل فما برشا استراتيجيات في وزارتنا فهمت معانا الوزاره لقينا تجاوب كبير من المواطنين بالرغم قلت لك والله تعاملت مزروبه مزروبه شويه ما والله جاونا المواطنين عملنا مسابقات واسئله واجوبه
0: المواطن وين المسابقه والجائزه وين هو
1: صحيح صحيح شجعني
0: ولكن ميسالش إذا كان معناتها باش نخرجوا ربما جيل على الأقل حتى يحترم طبعا المكان ويحترم الشواطئ مهم جدا
1: أي أي نعم. هو راو كي ترسخ لك الطفل الصغير الحكاية هذيك راو سيء معناها ما عادش تبدل بقدرة ربي دونك احنا عندنا برنامجنا هذاك برامجنا كوزارة وكوكالة معناها نخدموا على التربية البيئية عندنا هذاك تو نحكيو فيه كنت تحب مرة أخرى مي احنا حتى في الحملات هذوما يعني أول فئة مستهدفة هي الأطفال والصغيرات والأمهات معانا زادة شاركوا مشاو لمدوا البلاستيك واللي لم أكثر عطيناه كادو فما كادوات
0: تنافس مهم ما نعرفش الحملات هذه الوقت إيش متواصلة ولا كملت
1: حتى 26 أوت في سوسة آخر واحدة
0: نعم وأنتم ستة في نهاية شهر أوت تكملوا طبعا هالموسم هدايا بالنسبة لسنة
1: أسنين
0: إن شاء الله معناتها انتم في 152 شاطئ وقعت تدخل
1: مع التدخل نتاع البرنامج هذيك
0: البرنامج
1: تنظيف الشواطئ
0: هذا مهم والحملات متواصله اكيد شكرا لك على حضورك معنا ان شاء الله في موعد قادم تكون حاضره معنا سيده سيرين الفرشيشي وهي فرصه نحيي كل طبعا اللي يخدموا برشا على التربيه البيئيه طبعا تحياتنا ليهم لانه مهم جدا اليوم نخرجوا جيل ناجح وجيل معناتها واعي بشنو معناتها نظافه الشوارع وشنو معناتها حمايه البيئه وشنو معناتها وقت تكون بيئتنا سليمه تكون صحتنا وحياتنا سليمه شكرا لي سيده سيرين الفرشيشي رئيس مصلحه التوعيه والتحسيس والتربيه البيئيه بوكاله حمايه تهيئه الشريط الساحلي للابال شكرا تحياتنا لك ونلتقي ان شاء الله الى اللقاء
1: سلامه

0: اللطف عليكم الحر واللطف عليكم الجمرة. أكيد هدية نتاع باسكال مشعلاني، أغنية تونسية بصوت باسكال المشعلاني. نكمل اللقاء معاكم، نذكركم اللي طبعا البوادر الحرارة بدأت من اليوم أكثر، الوضع المناخي يقول لك اللي فما موجة حر قصيرة حسب ما تحدث المختص في المناخ سي حمدي حشيت على تدوينته على الصفحة متاعه، تحياتنا لي سي حمدي. باش تكون درجات الحرارة في حدود 40-42 درجة، وسعوا بالكم مع الطقس، وسعوا بالكم مع قصان الضوء. إذا تعودنا عاد تعودنا على قصان الضوء والأجواء، ربي معاكم الكل مستمعينا. شكرا لكم، شكرا لنجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، ضياء في الديجيتال، هند السعيدي تحييكم الكل. شكرا لكم، ربي يحفظكم وإلى اللقاء.
1: Green Talk. Green Talk. صوت البيئة. آخر الأخبار والقضايا البيئية. تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. Green Talk. من أجل وعي بيئي يعيش معنا. Green Talk.

0: شباب من تونس. إذاعة شباب.
1: إذاعة شباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
2: مستر
0: هاي تك.
2: مستر هاي تك.
3: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
0: آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت.
2: مستر هاي تك. مع العرب الباطني. مستر هاي تك.
4: اهلا وسهلا، مرحبا بكم في عدد جديد من مستر هاي تيك. من توا حتى الماضي ساعة ونص، نصف ساعة نتحدث فيها على أهم أخبار التكنولوجيا هذا الأسبوع وأخبار الذكاء الاصطناعي وخاصة الروبوتيك. باش نحكيو على أخبار تهم برشا روبوتيك هذا الأسبوع في مجال بالطبيعة الذكاء الاصطناعي وروبوتات، وأيضا نختموا بأخبار الموبايل والهواتف الجوالة. حمزة عراقي يأمن الإخراج الرقمي، الإخراج التقني عند نجم الدين بن سالم، وأمان ميكروفون استوديو نجيب خطاب وصالح شغام لإذاعة الشباب. معكم عربي باتيني. بعد الغناء الأولى اللي باش تكون بصوت أحمد سعد، نبدأ لقاءنا وحديثنا على أهم الصفقات والاستعدادات الضخمة في سباق الذكاء الاصطناعي ما بين كبرى الشركات العالمية. أهلا وسهلا بكم.

بكم. اهلا وسهلا بكم من جديد في مستر اي تيك. نبداو مع مجموعه الاخبار الخاصه بحصتنا اليوم، ونبداو البدايه مع الذكاء الاصطناعي وصفقات ضخمه في سوق الذكاء الاصطناعي. بطبيعه نعرفوا اللي هو سباق محموم ما بين الشركات الكبرى، قطبين في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية من جهة، ومن جهة أخرى بتبيع الصين. هذوما القطبين معاهم بعض المحاولات الأخرى في دول أخرى، لكن هذوما القطبين الكبار، ومازالت الريادة إلى حد الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. من أهم الأخبار التكنولوجية هذا الأسبوع أخبار عن سباق الاستثمارات والصفقات الضخمة اللي موجودة في قطاع التكنولوجيا وقطاع الذكاء الاصطناعي، خاصة مع تحرك تشمل الشركات من جهة الشركات المطورة للنماذج، وأيضا مصنعي الرقائق، شركات التكنولوجيا الكبرى اللي تصنع الرقائق والبيوس اللي تخدم بتبيع الذكاء الاصطناعي، وكذلك مراكز البيانات. البداية مع شركة أنتروبيك اللي تستعد لطرح عام أولي قد يكون من بين الأكبر في تاريخ شركات التكنولوجيا. الشركة كانت قدمت ملف سري للطرح في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما تتزايد واللي هي بتبيع من بين الأكبر في شركات في تاريخ شركات التكنولوجيا. الشركة كانت قدمت كما قلت الملف السري في الوقت اللي تتزايد فيه التوقعات بشأن تقييمها وحجم العملية وسط منافسة مباشرة مع أوبن أي وسبيس إكس في سوق الطروحات العملاقة. في صفقة أخرى أعلنت شركة سترايب المتخصصة في المدفوعات الرقمية اتفاقها للاستحواذ على منصة أوبن راوتر اللي تتيح للمطورين الوصول إلى مئات النماذج متاع الذكاء الاصطناعي وتوجيه طلباتهم ما بيناتها. وما كشفتش إلى الآن أي من الشركتين رسميا عن قيمة الصفقة، لكن المصادر نقلت عن رويترز أنه تقديرها تم بأكثر من 8 مليارات دولار. بالنسبة لشركات أخرى كما بول سايد المتخصصة في أدوات البرمجة بالذكاء الاصطناعي، فدور تقارير عن اتفاق ترخيص غير حصري مع انفيديا بقيمة توصل إلى 6 مليارات دولار، إلى جانب استثمار بقيمة مليار دولار في الشركة في صفقة تعكس تزايد اهتمام انفيديا بالشركات اللي تطور أدوات الذكاء الاصطناعي للبرمجة. وفي تطور جديد تتحرك شركة برودكوم للحصول على تمويل ضخم ممكن يوصل الإجمالي متاعه إلى 100 مليار دولار لتمويل تطوير شرائح مخصصة للذكاء الاصطناعي، وتشير التقارير إلى أنه أكثر من 60 مليار دولار من هذا التمويل قد تأتي في شكل ديون في واحدة من أكبر عمليات تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي حتى الآن. تحركات هذه في وقت معناتها الحاجة إلى حاجة شركات الذكاء الاصطناعي إلى مراكز البيانات والرقائق والطاقة والتمويل تتزايد، وتتحول المنافسة تدريجيا إلى سباق تطوير النماذج وكذلك سباق على البنية التحتية اللي باش تشغل الجيل المقبل من الذكاء الاصطناعي. دوك نجمو نتخيلوا ونتصوروا التطور اللي باش يصير. طيب خلينا نمشي ونحكيه على جانب آخر في الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا في لاس فيغاس، عن سيارات الأجرة الروبوتية، خطوة جديدة نحو توسيع استخدام سيارات الأجرة ذاتية القيادة في الولايات المتحدة الأمريكية، والمرة هذه في لاس فيغاس. وافقت هيئة النقل في ولاية نيفادا على تصاريح تتيح لشركات تسلا وايمو و أوبر أنها تشغل ما يوصل إلى 8000 سيارة ذاتية القيادة يتم استعمالها كسيارات أجرة بتبيع في مقاطعة كلارك اللي تضم مدينة لاس فيغاس خلال 12 شهرا المقبلة. وبموجب التصاريح هذه يمكن لتسلا تشغيل ما يصل إلى 5000 سيارة مقابل 1000 سيارة لكل من وايمو وأوبر، فيما تملك زوكس تصريح منفصل يسمح لها بتشغيل 100 سيارة. الأرقام المعلنة تمثل الحد الأقصى المسموح به، مش بالضرورة العدد اللي باش يدخل الخدمة فعليا، يعني كي نحكيه العدد اللي قد اللي حكينا عليه مش هو اللي باش يبدأ بطبيعة في
في المدة الأولى، لأنه تسلا نفسها مثلا تتوقع أن يكون انتشارها الأولي أقل بكثير من 5000 سيارة المتحدث عنها. الأرقام هذه كما قلت جي في خطوة جديدة في وقت تتسارع فيه بتبيع المنافسة ما بين شركات التكنولوجيا والنقل لتطوير خدمات نقل تعتمد على الذكاء الاصطناعي، بينما يثير توسع سيارات الأجرة الروبوتية في المقابل مخاوف عن سائقي سيارات الأجرة والنقل التقليدي بشأن مستقبل وظائفهم، وذا بطبيعة منتظر ومشروع بطبيعة خطر الطوى كي نحكيه. خلينا نحكيه على الأمور بصفة واضحة وجلية، المستعمل ينجم يستنفع والصاحب المهنة ينجم يتضر، فيلزم تكون ثم مسافة في الوسط. مش صاحب سيارة الأجرة يجبد برشا ليه ويولي ما يخدم كان بتعريفات مرتفعة وبوسائل وأساليب تخلي التعريفات ترتفع أكثر من اللازم، ومش زادة من شيرة أخرى تتقطع خبزته وتتقطع خبزة عائلته أو تتأثر بتبع هذايا ما يرضى بيه حتى حد. دونك التكنولوجيا ديما يحاول تكون توظيفها في سبيل أنه ترتح المستعمل وكذلك ترتح حتى صاحب العمل أو المهنة. خلينا نحكيوش كان على سيارة الأجرة فقط بالنسبة لهذا المثال. هنا بالخبر هذايا تكون التلخيص أنه لاس فيغاس باش تتحول إلى واحدة من أبرز ساحات اختبار مستقبل النقل الذاتي القيادة، وباش نشوفوا كيفاش السيارات هذية اللي يقودها الذكاء الاصطناعي هل ستصبح مشهد يومي معتاد في المدينة أم سيتأثر بأشياء أخرى. به من بعد شوية بعد الغنية جاي باش نتحدث على مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين، وباش نتحدث على شات جي بي تي اللي بيش يوسع حضوره داخل أجهزة أبل.

وجه القمر نوصلوا معاه لتوقيت ماضي ساعة و17 دقيقة. مرحبا بكم الكل معنا على موجات إذاعة الشباب، مواصلين اللقاء في مستر ايتك كما قلت قبيلة شوية باش نتحدث على مؤتمر الروبوتات العالمي في بكين. هذا المؤتمر اللي جلب الانتباه هذا الأسبوع، هو في الحقيقة قبل ما نبدأ نحكي معناتها على المؤتمر هذا، أنا جلبت انتباهي عديد الفيديوهات اللي موجودة برشا على الريزو سوسيو، واللي خاصة توري هي عندها مدة قبل المؤتمر، توري عمليات الفشل إذا صح التعبير، أو وقت يتحطم روبو، أو وقت اللي يبدأ يعمل في حاجة ومن بعد ما تنجحش الحكاية دي وتنتشر وترقى الريلز نتاعهم برشا. بون هو باهي باش نتعلموا ونعرفوا ونشوفوا ونكونوا انفورمي كما نقولوا عنا المعلومه، لكن مهم برشا ان نعرفوا انه اي تقدم تكنولوجي او اي تطور او اي حاجه تجلب الانتباه بصفه كبيره راي سبقتها محاولات كثيره وفشل كثير. توا ولا الامكانيه نتاع حضور الكاميراوات بصفه جليه وكبيره برشا تخلي كل العمليات هذه نشوفوا قد نضحك عليها وقد يضحك عليها اللي يشوف الفيديو هذيك، اما اللي يضحك على شكون قاعد يجرب في تطورات تكنولوجية كبيرة قد تنفع البشرية في المستقبل يلزم يضحك ما يضحكش برشا. على كل حال خلينا نحكيه على المؤتمر احنا متاع الروبوتات العالمي في بكين اللي تستعرض فيه الشركات أحدث ما توصلت له في مجال الروبوتات والذكاء الاصطناعي. أكثر من 300 شركة معظمها صينية، 300 شركة ذوما المعظم متاعها صيني تشارك في الحدث هذا مع عرض أكثر من 2000 منتج روبوتي وإطلاق أكثر من 150 منتج جديد، ما بيناتها روبوتات بشرية، روبوتات للخدمات والصناعة والخدمات اللوجستية وحتى المساعدة في الأعمال المنزلية. وتحاول الشركات الصينية هذه المرة الانتقال بالروبوتات إلى مرحلة الاستعراض والعروض المثيرة اللي الاستخدام العملي متاعها يأثر على الحياة اليومية مباشرة، ترتيب طرود، تجميع منتجات، مساعدة في الأعمال المنزلية، الرعاية والخدمات العامة. والهنا كي نسمعوا هكايا أو نشوفوا الفيديوهات اللي موجودة على الشبكات الاجتماعية أو غيره أو حتى الصور نعرفوا اللي فما تطور كبير، لكن رغم التطور هذايا ما زالت ثم تحديات كبيرة أمام جعل الروبوتات قادرة على التعامل باستقلالية وموثوقية مع مختلف الظروف والمهام في العالم الحقيقي. في السياق هذا يرى رئيس شركة يونيتري روبوتكس أن القطاع يقترب من مرحلة يمكن أن تشكل لحظة شبيهة بما أحدثه شات جي بي تي في الذكاء الاصطناعي، لكنه يؤكد أن الوصول إلى روبوت قادر على تنفيذ معظم المهام في بيانات غير مألوفة قد يحتاج إلى سنوات أخرى من التطوير. هذه بطبيعة يعطينا فكرة على التطور الكبير. كما قلت قبيل حكيت شوية على البنية التحتية وتطوير البنية التحتية وحاجة في الولايات المتحدة الأمريكية، الأخبار اللي من بعده لقيناه بطبيعتنا نحكيه على الصين. باش نرجعوا طوى مرة أخرى للولايات المتحدة الأمريكية، الزوز من عمالقة الولايات المتحدة الأمريكية اللي هما أوبن أي وشات جي بي تي وأبل بطبيعة الشركة الغنية عن كل تعريف، في تطور جديد يوسع حضور الذكاء الاصطناعي داخل أجهزة أبل. أطلقت أوبن أي إضافة جديدة لتطبيق شات جي بي تي على أجهزة ماك تتيح الوصول إلى تطبيق أبل مسج. الميزة الجديدة تسمح لشات جي بي تي بقراءة وبحث داخل المحادثات في

صارمة. ولهنا التعليق النجم يجي لأذهان كل المهتمين بالتكنولوجيا، وخاصة اللي عندهم فكرة كبيرة على أبل وعلى سمعتها اللي بناتها على الحماية وحماية الخصوصية وتسكير النظام قدش مسكر وقدش فيه معناتها من جدار حماية ومن وسيلة حماية، وقت اللي تعطي الإمكانية لشات جي بي تي أنه يدخل إلى تطبيقها بخصوصية وأهمية أي مسج، هذا بيشطرح العديد من الأسئلة. يلا نرجع للموسيقى مع محمد المجدوب ولا غلطة، ومن بعد نرجع باش نختم بالحديث عن الهواتف الجوالة في آخر توس أخبار.

ولا غلطة. هذا محمد المجدوب. نوصل معه للجزء الأخير من حصتنا اللي فيه الحديث على الهواتف الجوالة، وحديثنا توا هو على استعدادات شركة سامسونج للكشف على الجالكسي S26 FE. الشركة تستعد للكشف عن هاتف جديد ضمن عائلة جالكسي S26 في فعالية أعلنت سامسونج على تنظيمها نهار 27 أوت الجاري. ما كشفتش رسميا على اسم الهاتف، اكتفت فقط أنه باش يكون أحدث إضافة إلى عائلة S26، لكن جميع التوقعات تشير إلى أنه الحدث باش يشهد تقديم الجالكسي S26 أو S26 FE. التسريبات تشير إلى أنه الهاتف هذايا باش يجي بشاشة أموليد بحجم 6.7 بوس، معدل تحديث 120 هرتز، معالج كزينوس 2500، وذاكرة وصول عشوائي أو رام بحجم 8

0: 8 جيجا بايت، الى جانب بطاريه بسعه 4900 ملي امبير وشحن سريع بقدره 45 واط. على مستوى التصوير يتوقع ان يضم الهاتف ثلاثة كاميرات خلفيه الرئيسيه بدقه 50 ميجا بكسل، الى جانب كاميرا واسعه متوسعه الزاويه لهنا نحكيو، واخرى مقربه. تشير التسريبات الى الوان جديده، تصميم محدث، اضافه الى نظام اندرويد 17 مع واجهه وان يو اي 9. في الوقت نفسه ظهرت معلومات جديده على هاتف اقتصادي اخر من سامسونج هو لو جالاكسي A08 بعد حصوله على شهاده لدى هيئه الاتصالات الفيدراليه الامريكيه. وتشير البيانات المسربه الى بطاريه قد توصل الى 6000 ملي امبير بزياده واضحه مقارنه بالجيل السابق. هذا الكل يبقى في انتظار التفاصيل النهائيه نهار 28 اوت. نمشيو توا للاخبار الثاني اللي يهم الجالكسي زد تري فولد او جالكسي زي تري فولد، وعالم الهواتف القابله للطي اللي باش تطلقوا الشركه الكوريه الجنوبيه قريبا. الهاتف كشفت عليه رسميا في ديسمبر الماضي، كان تم الكشف الرسمي عليه وكنا حكينا عليه في الوقت ذاك. ينفتح مرتين باش يقدم شاشه داخليه ضخمه بحجم 10 بوص 10 بوصات، يمكن استخدامه لتشغيل عده تطبيقات في الوقت نفسه، تحويل الهاتف الى مساحه عمل اقرب الى تابلت الحاسوب اللوحي. يجي الجهاز بشاشه خارجيه 6.5 بوص وبطاريه بسعه 5600 ملي امبير، كاميرا رئيسيه بدقه 200 ميجا بكسل مع شحن سريع بقدرة 45 واط. الشركة بدأت طرح الهاتف في كوريا الجنوبية نهار 12 ديسمبر 2025 قبل توسيع توفره في أسواق أخرى، في خطوة بطبيعة توسع المنافسة. تراهن سامسونج من خلال النوع الجديد هذا من الهواتف على الجمع ما بين سهولة حمل الهاتف والمساحة الكبيرة اللي توفرها الأجهزة اللوحية مع دمج مزايا الذكاء الاصطناعي في تجربة الاستخدام. هذا اللي قاعدين نحكيه ونحن عليه هو الاطلاق العالمي لهذا الهاتف اللي تأخر برشا مرات، كان ثم الكشف الرسمي عليه، الآن ننتظر الاطلاق العالمي الرسمي. بهذا نوصل إلى ختام مستر اي تيك لهذا الأسبوع. أجمل تحية كامل الفريق المتكون من نجم الدين بن سالم، حمزة عراقي، وعربي باتيني. إلى اللقاء.
1: مستر هاي تك. مستر هاي تك. آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت. مستر هاي تك مع العربي البطيني. مستر هاي تك.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
3: تسمع صوتك.
4: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
5: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم مستمعين الكرام في نشرة الظهيرة للأخبار، تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. انطلاقا من اليوم فتح باب التسجيل للحصول على سكن الجامعي بولاية الجنوب. بداية من 7 سبتمبر المقبل فتح نقطتي بيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة. مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلتهم، وفي النشرة ورقة بالمناسبة. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو الإيطالية. انطلقت أمس عملية التسجيل عن بعد لكافة تلاميذ المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية والتعليم الثانوي لسنة الدراسية 2026-2027. وأوضحت وزارة التربية في بلاغ لها أن عملية التسجيل تتم عبر الرابط viscolaire.education.an، مضيفة أن استخلاص معلومة الترسيم سيكون باستعمال المحفظة الإلكترونية واليت وبطاقات الدفع البنكية أو البريدية PaySmart أو تطبيقة الدفع DidiSet. ويتم اليوم فتح باب الترشح للحصول على سكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة إلى ولاية الجنوب، على أن يتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. في شأن آخر، أفاد رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور بأنه سيتم في 7 سبتمبر المقبل توفير نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات. وأفاد منصور بأن الشركة تضع الرقم الأخضر 81003-45 إلى جانب رقم النداء 1826 بالبريد التونسي للإجابة عن جميع استفساراتهم.
6: باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في 2 مبيتات جامعيه، مبيتات بارد ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين مبيتات الجامعيه، وواحد منفتحين على اي مطلب جديد واي اقتراح. بالنسبه للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم اخضر بشركه نقل تونس اللي هو 80145، هو واحد مجاني باش ماشي معناها معطيات اضافيه. تنطلق الحمد لله شركات النقل المدرسي والجامعي نهار الاثنين، والبريد وضع 153 مكتب على ذمة التلاميذ والطلبة. الشركة كذلك وضعت 5 وكالات تجارية موجودة في مرور الرابع سليمان كاهل مرسى حي الخضرة وخير الدين، ووضعت زادة كيف مكتب بتونس البحرية لإصلاح ولا لتعويض الاشتراكات. خصصنا أكثر من 140 حافلة معناها للنقل المدرسي والجامعي خلال 170 مسلك. الأسعار في الحقيقة ما شهدتش تغيير.
7: توجت محكمة المحاسبات بالجائزة 4 في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، أعدهما كل من القاضيتين يمنى بن أحمد وحلال باروني. ويأتي هذا التتويج تأكيدا على ما تسخر به محكمة المحاسبات من كفاءات شابة قادرة على مواكبة التحولات الرقمية التي يشهدها العمل الرقابي، وترسيخا لمكانتها كصرح علمي ومؤسسة رائدة تشجع على البحث والابتكار في خدمة الرقابة على المال العام. بمشاركة 18 تلميذا من كافة ولايات الجمهورية وببادرة من قصر العلوم بالمنستير، ينطلق الأحد المقبل 23 من أوت الجاري وإلى غاية 29 من نفس الشهر المخيم العلمي الصيفي بعين دراهم من ولاية جندوبة. هذا المخيم يهدف إلى تحفيز الابتكار والإبداع واستكشاف المهارات الشبابية، بالإضافة إلى نشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة بين الناشئة في مغامرة معرفية تضم أنشطة علمية وترفيهية متنوعة. رئيس قسم البرامج والتنمية بقصر العلوم بالمنستير سليمان سدرت:
8: المخيمات العلمية تهدف أساسا لنشر الثقافة العلمية وتقريب المعارف والتكنولوجيات الحديثة خاصة من التلاميذ والناشئة والطلبة. الشباب هذا عايشوه مغامرة معرفية ثقافية متكاملة، يكون فيها الأنشطة العلمية، تكون فيها تجارب ثقافية وترفيهية، ونحاول نخلقوا له بيئة محفزة للتعلم وللتواصل وتبادل الأفكار. المخيم العلمي الصيف السنة إن شاء الله باش يكون من 23 إلى 29 وتضم قصر العلوم بالمنستير بدار الشباب في عين دراهم، إن شاء الله باش يضم 18 تلميذ أو شاب من كافة ولايات الجمهورية. هنا عديد المطالب، قرابه 40 مطلب، عمر يجب يكون من 12 ل 18 سنة. حبوا نخفوا مغامرة معرفية ثقافية، مخيم فيها عديد الورشات العلمية، ثم 3 مخيمات علمية أخرى إن شاء الله تكون موجودة اتباعا في الأشهر الجاية.
7: تحتضن مدينة العلوم بالعاصمة الخميس المقبل الدورة 23 لتظاهرة ليلة النجوم في سهرة فلكية علمية وثقافية كبرى. هذا الموعد السنوي الاستثنائي يجمع بين شغف الفلك ومتعة الاستكشاف من خلال برمجة فقرات متنوعة بين المحاضرات والأنشطة العلمية والفنية، بالإضافة إلى رصد الكواكب والنجوم عبر 10 تلسكوبات. المديرة العلمية لمدينة العلوم نجوى باي أكدت أن هذا الحدث العلمي يهدف إلى الرفع من مستوى الثقافة العلمية للناشئة.
9: السهرة الفلكية علمية ثقافية، فيها موسيقى، فيها مسرح، فيها علوم، نشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. تحتفي المدينة بهذه الليلة مش وحدها، مع برشا شركاء وينسى ودوليين. شبك تذكر محلول ما تقدوش حتى الآخر وقت، هي ابتداء من 8:30 ليلة، هو عبارة على مهرجان، المهرجان هذا يليق بالتوانسة. مهم جدا أنه نرفع مستوى متاع الثقافة العلمية للتوانسة، حتى الأولى سميناها من القمر إلى المريخ. دي هي محاضرة متميزة، حاجة مهمة سنة اللي ما عملناهاش قبل الحقيقة، ما كناش نعطيه قيمة للنقاش. السنة حبينا جديد باش يكون مشفوع بنقاش، نعطيه فرصة للشباب. عملنا قرية علوم، الساحة الشرفية فيها فريق مدينة العلوم بكله، فضاءات، المخابر بكلهم، يخرجوا كل ما لهم من ورشات مشاهدة السماء عبر التلسكوبات. في ساحة الناعورة إن شاء الله يكونوا عنا 10 تلسكوبات باش نشوفوا كوكب زحل والقمر، هذه الأجرام اللي باش نجموا نشوفوهم.
7: في شأن آخر، تتواصل مساعي التفاوض مع أصحاب شركات نقل المحروقات وسلطة الإشراف بشأن النظر في مطالبهم المهنية بعد رفعهم إضرابهم الفجئي، وفق ما أفاد به للأخبار الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سليم السحيمي.
10: بارح رجعوا الخدامة يخدموا، فما جلسة باش تنعقد اليوم. هو الحقيقة فما مساعي أرباب العمل قاعدين يحكي ويلقاو في بعض الحلول، واحنا زادة قاعدين نشوفوا مع نقاباتنا. هو فما تواصل عن بعد وقاعدين نحاولوا نحلوا المشكل ونلقاو أرضية متاع تفاهم. نطمنوا الناس الكل أنه هالنهارين وهالثلاثة أيام ذو ما بش يكون العمل مستمر عادي، إن شاء الله نلقاو حل. كان ما لقيناش اتفاق وقتها يولي يمكن نخرج برقية إضراب، ونطمنوا الناس أنه حتى برقية الإضراب باش نعلموا عليها بعد لا تخرج، تكون بعد 10 أيام من النهار اللي تخرج، دونك الناس الكل باش تسمع. أما احنا نسبقوا الخير ونقولوا إن شاء الله نلقاو حل.
7: تحيي تونس مع سائر دول العالم اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب، يوم أقرته الأمم المتحدة لدعم الناجين وحماية حقوقهم وصون كرامتهم. وبهذه المناسبة أكدت مؤسسة فدان تضحيات ضحايا الاعتداءات الإرهابية من أجل أمن تونس واستقرارها ستظل حاضرة في الذاكرة الوطنية ولن يطالها النسيان، وأنها ستبذل كل الجهود من أجل الإحاطة بهم وبعائلاتهم. تبر نعيمي والورقة التالية.
11: عانت تونس من الإرهاب لسنوات وخاصة بعد الثورة، في ظل واقع وطني متغير وواقع إقليمي مضطرب. المؤرخ والمحلل العسكري فيصل الشريف يستحضر بعض أحداث تلك الفترة.
12: تونس عانت من هذه الآفة ليس منذ بدء ثورة سنة 2011، ولكن حتى من قبل، وقد جرت عديد العمليات الإرهابية على التراب التونسي، وراح ضحيتها العديد من العسكريين والأمنيين وحتى من الضحايا المدنيين ما بين 2011 إلى حدود 2000 تقريبا 21. وقد تجندت جميع القوات الأمنية والعسكرية للتصدي لهذه الظاهرة في جميع ربوع البلاد التونسية. نتذكر أحداث باردو، نتذكر خصوصا بن قردان، تلك الملحمة التي تصدى فيها ليس فقط قوات الأمنية والعسكرية ولكن جميع سكان مدينة بن قردان، وكان ذلك في ظل ظروف وطنية متغيرة جدا باعتبار الواقع السياسي وظروف الثورة. ولكن لا ننسى الواقع الإقليمي والدولي، ما وقع في ليبيا، في مصر، في سوريا بالخصوص، وتجنيد شبابنا إلى تلك البؤر، بؤر الحرب والإرهاب. وكانت تلك الـ10 سنوات صعبة وصعبة جدا على البلاد.
11: ويشدد الأستاذ فيصل الشريف على أهمية الجانب الاستخباراتي في إحباط عمليات استهدفت أمن البلاد، منوها بدور المواطنين في التصدي للجماعات الإرهابية.
12: هناك تلاحم ما بين القوات الأمنية والعسكرية والطبقة السياسية، وخصوصا الشعب التونسي الذي رفض هذه الظاهرة وتصدى لها بجميع قواه، وأيضا العديد من العمليات التي أحبطت بتلاحم السكان والذين أبلغوا عن عديد الأشخاص الأبحاث أو العمليات ربما نستخلص أكبر عبرة من تصدي لهذه الظاهرة. هو يجب أن يكون هناك مقاربة شاملة، وهذا ما تم أولا بين القوات الأمنية والعسكرية، وتكون هناك استراتيجية متكاملة وليس فقط بالعمليات الأمنية بل الحصول على المعلومة، لأن هي عمليات استخباراتية بالأساس عمل يقوم به القوات الأمنية، وكذلك تلاحم السكان الذين هم بالأساس من يسعون إلى تأمين مناطقهم وحتى عائلاتهم.
11: ويؤكد المحلل العسكري على أهمية التعليم والتثقيف في توجيه طاقات الشباب إلى الإبداع تحسينا لعقولهم ضد الأفكار السلبية.
12: هناك نقص كبير يتمثل في الإدراك أو العملية التثقيفية للتونسيين والتصدي لهذه الظاهرة من الجذور، أي من المدرسة، من التعليم الابتدائي. ماذا نفعل بأبنائنا؟ وتوجيه تلك الطاقة السلبية إلى طاقة إنتاجية، وأن يتم توجيه العمليات التعليمية إلى تثقيف أبنائنا وتوجيههم نحو إبراز مواهبهم. يبدو هذا هو ما يجب أن تقوم به الدولة اليوم، ويكون في برنامج واضح ليس باسم محاربة الإرهاب ولكن بإبراز طاقات شبابنا اليوم وإعطائهم الإمكانيات اللازمة سواء في المدارس أو حتى عندما يستكملون تعليمهم. فبالتالي يجب الانتباه لأن المقاربة الأمنية وحدها غير كافية، ولكن العملية التعليمية العملية التثقيفية هي الأساس في التصدي لظاهرة الإرهاب.
7: نولي تقديم نشرة من إذاعة الشباب. وفي أخبار الرياضة، تنطلق اليوم بمدينة تارنتو الإيطالية منافسات الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط، وبتكليف من رئيس الجمهورية قيس سعيد يواكب وزير الشباب والرياضة صادق المورالي فعاليات افتتاح هذه الدورة التي تشارك فيها تونس ب 176 رياضيا ورياضية ضمن 28 اختصاصا، وهو ثاني أضخم وفد في تاريخ المشاركات التونسية بعد دورة 2001. مبعوث الإذاعة الوطنية إلى مدينة تارنتو شهير الكافي.
13: اليوم على الصباح كانت المشاركة لمنتخب كانوي كاياك اللي تأهل للدورة نصف النهائي في مختلف المسابقات. قصي العلاقي وفاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر كانوا تأهلوا للدورة نصف النهائي اللي يتلعب غدوة في مواجهة لجدافين من مصر، اليونان، قبرص، تركيا ومصر أيضا، إن شاء الله بالتوفيق. أيضا صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر اليوم كانت كملت في المركز الثامن وتأهلت للدورة النصف النهائي اللي يتلعب غدوة بداية من 8 متاع الصباح. وفاروق الدالي في سباق الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية كان ضمان التأهل صحبة صلاح الدين مقنين أيضا الموجود في المجموعة الثالثة في نفس الاختصاص في الفردي 1000 متر، وغدوة يكون الدورة نصف نهائي تباعا بداية من 8 متاع الصباح. أيضا المشاركة بالنسبة لمنتخب كرة الطائرة غدوة بشكون ضد المنتخب الإيطالي المباراة الثانية. الليلة حفل الافتتاح بشيكون في ملعب تارنتو بداية من 8 بتوقيت إيطاليا 7 بتوقيت تونس.
7: نقطة نهاية لهذه النشرة. نعود الآن ونذكركم بعناوينها. انطلاقا من اليوم، فتح باب التسجيل للحصول على سكن الجامعي بولايات الجنوب. بداية من 7 سبتمبر المقبل، فتح نقطتي بيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة. مؤسسة فداء تحيي اليوم الدولي لذكرى ضحايا الإرهاب وتؤكد مواصلة الإحاطة بهم وبعائلاتهم. وفي النشرة تابعتم تقريرا في الغرض. 176 رياضيا تونسيا يشاركون بداية من اليوم في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط في تارنتو الإيطالية. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبرا البلعزي، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب عدل مشتك.
3: عدل مشتك تسمع صوتك
14: في النهار ولا في الليل. شعل ضوء موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.
15: إذاعة الشباب من تونس.
16: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
17: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: توب سبور.
1: مساء الخير مستمعينا الكرام وفي الرياضة على موجة إذاعة الشباب، أهلا وسهلا بالجميع. اليوم انطلاقة رسمية للنسخة 20 من الألعاب المتوسطية. البداية كانت البارح مع لقاء الكرة الطائرة بين تونس والجزائر، وانتصار ثمين جدا للمنتخب الوطني التونسي 3-0 في انتظار لقاء غدوة ضد إيطاليا اللي عنا معها برشا حكايات، لأنه خسرنا زوز أدوار نهائية ضد إيطاليا، وزوز ميداليات ذهبية اللي تحصل عليهم المنتخب الوطني التونسي كانوا أمام المنتخب الإيطالي. نذكر أكثر من 170 رياضي باش يشاركوا في الألعاب. اليوم الافتتاح الرسمي، وأكيد الافتتاح باش يكون مغاير تماما، لأن دورة طارنتو الإيطالية فيها صورة جديدة، يعني الإقامة في زوز عوامات على البحر في منطقة مغلقة. لكن أيضا المنافسات بدأت اليوم في الكانوي كاياك، وتألق لعناصرنا الوطنية الثنائي صلاح مقنين وكذلك صبيحة عثمان اللي ترشحوا للدور نصف نهائي على المستوى الفردي، في المقابل قصي العلاقي وفاروق الدالي ترشحوا على المستوى الزوجي للدور النصف النهائي. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم يحضر لأولى المباريات اللي باش تجمعوا غدوة إن شاء الله انطلاقا من 8 متاع الليل ضد مقدونيا قبل ملاقاة المغرب وتركيا، وكذلك العديد من الرياضات اللي تبدأ رسميا المنافسات متاعها يوم غد السبت. هذه فكرة أولى بطبيعة الحال. أكيد اليوم إن شاء الله نتابعوا حفلة الافتتاح، وغدوة تبدأ المنافسات بصفة رسمية، وإن شاء الله بالتوفيق لعناصرنا الوطنية. على المستوى المحلي، غدوة تنطلق بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم مع الجولة الافتتاحية. غدوة أربع مقابلات كذلك في نهار الأحد العشية، كل المقابلات تبدأ 4:30 متاع العشية. غدوة الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي، التحكيم سيكون لبديس بن صالح والفار لأزمير سوغوفيتش من سلوفينيا. وبالنسبة لهذه المباراة، هيئة الملعب التونسي كانت أعلنت أنه عملية بيع التذاكر تصير اليوم انطلاقا من 3 وغدوة كذلك في مركب الهدي النيفر بباردو. سقيت الدائر العمران التحكيم لحسن النيلي وحمز الجعيد للفار. حمام سوسة في حمام سوسة يواجه الاتحاد المونستيري وحسام بن ساسي كحكم ساحة ومانكوفيتش السلوفيني للفار. ولقاء بن قردان حمام لمف سيفل الورتي تاني وخالد جويدر للفار. وعلى ذكر حمام لمف، رسميا ملعب حمام لمف سيكون جاهز لاحتضان مباريات البطولة بعد موافقة لجنة صروحية الملاعب وتركيب الفار. ونادي حمام لمف باش يستقبل أولى المنافسية على أرضية ميدانه في الجولة الثانية ضد النادي البنزرتية. نهار الأحد بقية المقابلات، الترجي الرياضي التونسي النجم الساحلي الكلاسيكو، التحكيم سيكون لهيثم الترابلسي وأزمير سوغوفيتش للفار من سلوفينيا. المتلوي النادي الإفريقي أمير لوسيف كحكم ساحة ومانكوفيتش السلوفيني للفار. النادي البنزرتي مستقبل مرسى منتصر بالعربي وأمير العيادي للفار. ولقاء ترجي جرجيس الأولمبي الباجي، هذه المباراة اللي تحولت من جرجيس إلى جربة، التحكيم سيكون لأمير الفقير وهيثم قيرات للفار. رضا الجدي المدير الفني الجديد بصفة رسمية في الجامعة التونسية لكرة القدم باش يعقد ندوة صحفية نهار الاثنين 24 أوت انطلاقا من 11 متاع الصباح. أمل بوشمة من الرابطة الثانية لكرة القدم انتدب اللاعب حسن خمير والمهاجم حسن خمير للموسم الرياضي الجديد. في المقابل قوة في القفصة باش يرجع على التحذيرات والاستعدادات للموسم الرياضي الجديد غدوة السبت انطلاقا من 4:30 متاع العشية. الملعب القابسي يواصل طرابلس التحذيري بعين دراهم، وبعد مباراة أولى وانتصار على بسكرة الجزائري، مباراة ثانية في طرابلس عين دراهم ضد مولدية بيتنا الجزائري، ثم يرجع إلى جابس، ونهار الثلاثاء يستأنف التحذيرات بقيادة المدرب شاكر مفتاح. أولمبيك كيف ضيف الرابطة الثانية لكرة القدم باش يدخل في طرف التحضيري بعين دراهم ويلعب نهار 25 ضد الوفاق الليبية. بطولة افريقيا للكرة الطائرة الشاطئية وتألق لاعبي المنتخب الوطني التونسي في الربع النهائي في الدور الثمن النهائي وانتصار على المغرب 2-0 21-17 و22-20 وباش يلعب ضد الفائز من الموزمبيق او السنغال في مباراة الربع النهائية. بطولة العالم للناشئين أقل من 17 سنة غدوة تونس في مواجهة فنزويلا ونهار الأحد ضد المنتخب القطري. في رياضة التنس معز الشرقي المصنف 197 عالميين تأهل للدور الربع النهائي في دورة كانكون 2 المكسيكية. على مستوى العالم انطلاق البطولات على المستوى الأوروبي والعربي كذلك. على المستوى العربي اليوم انطلاق البطولة المصرية وأبرز المقابلات الزمالك والاتحاد انطلاق من 6 متاع العشية. السعودية اللي كانت بدأت الأسبوع الماضي واليوم الجولة الثانية الرياض والنصر انطلاق من 5:47. الحزم بقيادة جلال القادري مع الدرعية القادسية الاتحاد والفيصلي اليوم انطلاق من 7 كذلك. على المستوى الأوروبي بطولة إسبانيا تدرك جولتها الثانية وأبرز لقاء في الافتتاح اليوم ريال بيتيز وريال سوسيداد انطلاق من 8 متاع الليل. في إنجلترا اليوم الجولة الافتتاحية وأولى المباريات أرسنال يواجه كوفنتري سيتي انطلاق من 8 وانطلاق البطولة الفرنسية كذلك بلقاء مارسيليا ستراسبورغ اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل. شكرا لنجم الدين بن سالم حمزة العراكي. نتقابل إن شاء الله غدوة في سامر كويز إن شاء الله مساعتين حتى للأربعة. برشا ضيوف برشا جوائز برشا مسابقات لكل السادة المستمعين. شيء طيب الجميع وإلى اللقاء.

0: حيعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.
1: عسلامة، مرحبا بكم في موعد جديد من قبل العرض وبعده. من توا حتى الأربعة نحكيو مهرجانات، هو يمكن تقولوا أغلب المهرجانات أسدل عليها الستار، عندكم الحق، لكن فما مهرجانات أخرى تنطلق وقت لي توفى المهرجانات الصيفية. ومن بين المهرجانات اللي بتنطلق في نهاية الأسبوع هذية مهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا، معروف أكثر بالفيفاك، دورة 39. بعد شوية باش يكون بحذية عليها ميمي مدير البرمجة في الدورة هذية، نحكي على فيفاك دورة 39، على البرمجة، على الضيوف، المسابقات، الورشات، التفاصيل هذه كل نحكي عليها بعد شوية مع عليها ميمي مدير البرمجة في الفيفاك. زادة أكيد أحنا نعيشوا أيام فضيلة، بعد أيامات نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف نهار 3 إن شاء الله 25 أوت، مش نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف أكيد أكيد توكي دوروا في تونس، الناس كل تشري في الزقوقو، الناس كل تشري في الفاكية، كل قديروا قدروا أكيد، أما الناس الكل قاعدة التحضيرات الأخيرة للمولد. واليوم كانت الندوة الصحفية للمولدية، المولدية كما كل عام جمعية استنبيلي برئاسة رياض الزاوج تنظم الحدث هذايا اللي على مدى نهارين ثلاثة يكونوا موجودين مجموعات كبيرة من إسطنبيلي، يكونوا موجودين في المدينة بين العديد من الزوايا. فما اليوم الندوة الصحفية، من بعد فما ليلة المولد باش تجي المجموعات يباتوا، وصباح المولد فما الخرجة من الزاوية وجولة في المدينة. وبالحق جو كبير، شخصيا انا حضرتها عميد. بعد شويه باش يكون حضرنا رياض الزوج رئيس جمعيه استنبيلي، نحكي اكثر زاده على تجربه المولديه. هذا كله باش نحكي عليه بعد شويه في قبل العرض وبعده. اما توا نخليكم مع خالد سيلافي.

ما دي ساعتين 11 دقيقة على موجة إذاعة الشباب في انتظار أنه يوصل بحثنا على همامي مدير البرمجة بالفيفاك. نحكي لكم على تظاهرة لون صيفك للأطفال والعائلة من 26 ل 30 أوت بدار ثقافة النموذجية بنعروس، تنطلق نهار 26 كما قلتلكم توصل 30 أوت على الأربعاء. عرض تنشيطي للطفل والعائلة فاميليا شو والمحمد علي جبالي، كذلك 6 متاع العشية 7 ونص متاع العشية عرض لدار الشباب الزهرة First Hours. نهار الخميس 27 أوت 2026 7 متاع العشية عرض مسرحية للأطفال عقبة الجشع لشركة مشرق الثقافة للإنتاج قفصة. نهار الجمعة 7 غير ربع عرض مسرحي عرائسي خيال جميل للفنان محمد الأخوس. ونهار السبت 29 أوت 5 ونص على العشية عرض للعائلة والطفل يلا نمرح الثنائي فيستا شو ياسين الماكني ومنتصر العميري، و7 ونص على العشية مسرحية للأطفال حفلة الصداقة. ونهار لحد الاختتام 30 أوت بش يكون انطلاقا من 6 ونص على العشية عرض غنائي عبر الليل لسارة دريدي ورشاد التانا زفتي. كذلك يمكن الحرارة تخلي برشا فيكم يلتجؤوا القاعات السينما، قاعات السينما المكيفة يعلقينا نتفرجوا في أفلام جديدة وأفلام في قاعات مكيفة باش نبعدوا على الإسخان، وخاصة أنه فما موجة حرارة مرتقبة في نهاية الأسبوع. فأفلام مبرمجة في القاعات كما محمود الثاني فيلم كوميدي يدوم ساعتين غير أربعة موجود في القاعات، هو جديد السينما هلايمات. كذلك نحكيه على أفلام مبرمجة في القاعات، الفيلم الجديد اللي يجمع بين كل من أحمد السقا وياسمين عبد العزيز، واللي هو زاد فيلم كوميدي وفي نفس الوقت كوميدي وهو أكسيون، ويجمع بيناتهم بعد سنوات يلتقيوا ياسمين وأحمد السقا. كذلك أفلام تحريك موجودة في قاعة السينما، يعني كانت تحبوا تشوفوهم عائلات مع بعضكم، ماريوس الروايوم ديمير فيلم أنيماسيون وعائلة يدوم ساعة ونص. كذلك فيلم طومبي دو سيل اللي هو كوميديا وموجه لعموم الجمهور، لا بات باتروي اللي هو زاد فيلم تحريك وموجه للعائلة واللي هو مغامرات وانيماسيون ويدوم ساعة ونص. كما قلت لكم فيلم زاد خلي بالك من نفسك اللي هو ثنائي أحمد السقا ياسمين عبد العزيز ولوبلبا وإختها إخراج المعتز توني، كانت تحبوا الأفلام الكوميدية العائلية موجودة في قاعة السينما. نسمعوا نبيها الكراولي في هذا اللي بيك، ونستقبل حدنا على الهمامي مدير البرمجة في الفيفاك.

0: نبيها الكراولي، هذا اللي بيك، هذا اللي بيك نبيها الكراولي، هو جديدها نبيها اللي كانت موجودة نهار 13 أوت في مسرح قرطاج الأثري، حفل سولد أوت، حفل كان عليه إقبال جماهيري كبير، تعرفوا نبيها ديما حريصة في عروضها مع الجمهور التونسي أنها ديما ترجع بجديد وديما تقدم عرض يليق بجمهور قرطاج ولا الجمهور اللي هي حاضرة معه. فنانة بالحق تحترم جمهورها نبيها الكراولي. احنا موسيقى سينما وسينما وموسيقى وكلها مع بعضها يعني. مرحبا عليها بي.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين. عايش
0: علي، احنا نعرف بعضنا عندنا عوام
1: عوام
0: نتلقاو في الشفاك في الجسيسي
1: في الجسيسي في فيج
0: كل السنة بالحق الدورة 39 انتظرناها وانتظرناها بفارغ صبر، خاطر كانت فهم برشا إشاعات حول الدورة هذه.
1: صحيح،
0: تقال برشا كلام، تقال أنه تنجم الدورة ما تتعملش، تقال أنه تنجم تتأجل، تقال لكن الحاجة البي هي أنه خرج البلاغ راهو الدورة من 23 ل30
1: 29
0: أوت. أنا هنا فما حاجة، هي كانت ديما الفيفا كنا ديما ثالث أسبوع من أوت. عمني مشينا لآخر أسبوع في أوت، علاش اليوم كهيئة جديدة انتوما علاش حافظتوا على التاريخ اللي هو عادة ما هوش هو التاريخ اللي يكون فيه الفيفاك؟ أنه خطر ضيق الوقت خليكم تحافظوا على نفس الدات ولا شنو؟
1: والله مسألة بارابور الأمور التنظيمية يعني. بلوز وموا باش نلقاو أكثر وقت أون بلوس كو سا، زادا تعرف إنه المهرجان ياخو أغلب المعدات نتاع الصوت نتاع نتاع البروجيكسيون نتاع الأفلام من وزارة الشؤون الثقافية، هو الشريك الرئيسي نتاعنا والداعم الرئيسي للمهرجان، دونك المعدات هذيا أغلبها تكون في مهرجانات فوالا صيفية. كيما كارتاج كيما حمامات، دونك نحاولوا في فما كالندري نبعدوا شويه على المهرجانات باش نحاولوا انه ناخذوا المعدات اللازمه للعرض الافلام.
0: دونك هذا
1: السبب
0: الرئيسي انه مشينا من يعني في الاسبوع الاخير من شهر اوت انه نستناو المهرجانات الصيفيه توفى باش نجم يكون عندنا المعدات التقنيه اللازمه للعرض
1: ولتأفيف العروض.
0: به انتم هيئه جديده،
1: اي
0: يعني هيئة جديدة، تحديات أكيد كبيرة بالنسبة لهيئة جديدة، على خاطر اليوم زادة على ما نكتبوش على بعضنا كي نقولوا أنه فما يعني برشا مكاتب في برشا ولايات ما عادش موجودة بالنسبة للفتيسية ولا نشاطها أونفيوس
1: برشا نامدي. هو أي. هو الحقيقة ذي معناها من قديم الزمان فما الإشكالية متاع أنه معناها تجي تدخل جينيراسيون الكلوب، معناها يسوفي نجحت الباك وباش تقرأ معناها
0: في الفاكولتي،
1: دونك الأغلبية خاصة نحكيو على النوادي اللي في الداخل، دونك تلقاهم في تونس انستالي ولا في تونس وقليل وين يرجعوا الغادي.

0: اي
1: كيف كيف نادي تطاوين، نادي حمام لمف، نادي قليبيا، نادي طاهر حداد، براتيكمون هذوما النوادي سنة قاموا بتظاهرات معناها على المستوى المحلي والجهوي، وكانت تظاهرات ناجحة معناها، ونحاولوا باش نزيدوا نأثوا أكثر تظاهرات داخلية باش يزيد إشعاع الجامعة وإشعاع النوادي، ونجموا معناها نضخوا دماء جديدة في النوادي هذيك يا خاطر الإفتتاحية مادام مواصلت إلى حد الآن راهو إلا ما فما جيل بعد جيل يتسلم المشهد.
0: أكيد هو كان مش كان هو يمكن فما برشا الناس يمكن ساعات تنسى الناس خاطر تنسى أنه كان مش الإفتتاحية كان مش الفيفاك راهو فما أجيال من المخرجين التوانسة رانا ما عرفناهمش ولا راهم هما بيدهم
1: ماهوش موجودين
0: ماهوش موجودين، والسينما التونسية ما عندهاش المكانة اللي عندها اليوم سواء عربيا ولا حتى دوليا يعني.
1: أكيد أكيد حركة السينما النهوات هي حركة معناها كانت في الوقت اللي تأسست فيه ما كانش عندنا مدرسة سينما، هي المدرسة الأولى ومدرسة معناها مش بالمعنى التقني إنك تتعلم سينما، لكن فما الجانب التثقيفي على خاطر هو هي نافذة الافتسياء على العالم، إنك تشوف أفلام ساعة في كل دورة المهرجان من أصقاع العالم اللي تتطرق المواضيع عديدة سواء كانت اجتماعية سياسية، هذا كل معناها يزيد في الزيد التثقيفي للسينما الهوي، وما يخليش فقط إنه نكونوه بشي يولي سينما محترف، ليه معناها تنجم تلقى النجار الطبيب الفلاح الخضار معناها كلهم معناها محلولين على الناس الكل باش يحاول إشعاع يكون للماكسيموم. وفما من ولادنا اللي كانوا معناها من كما نقولوا حكيم حمودة كان معناها وزير سابقا، رضا بن حليمة، سلمى بكار، حبيب مستيري، معناها عديد الأسماء معناها
0: وليد الطايع واللي حيث ديما تكون موجودة في الفيفاك زادة نشوفوهم كل سنة،
1: باش خاصة الأجيال الجديدة تفهم اللي راه فما مشروع وراه
0: فما زملاء صحفيين زادة اليوم ولاد الفيفاك.
1: أكيد ولاد الفيفاك معناها
0: كما سعاد بن سليمان كما نيلة الغربي
1: أكيد أكيد
0: سميرة الدامي
1: أكيد ذوكم ولاد المهرجان، ومعناها يخليوا إشعاع المهرجان ديما متواصل، معناها عندنا شركاء نقولوا شركاء ونقولوا أبناء المهرجان اللي هم صحفيين محترفين في المسرح في الموسيقى في السينما، دونك فما تشبيك علاقات مهم صاير في يصير في في في المهرجان اللي هو تواصل سنوات ولت عشرة معناها نحكي ومعناها بار كل شيء.
0: نذكر سنوات التالي نجوى إبراهيم المخرجة الفلسطينية كانت موجودة في لجنة التحكيم، كنت التقيتها أنا قبل بشهرين وقت تلقات الدعوة، كنت التقيتها في مهرجان عمان السينمائي، قالت لي جاتني دعوة راهو من مهرجان قليبيا وراني ما نعرفوش، قلت لها نجوى أنت عندك حس المغامرة؟ قالت لي أي. تحب تجرب حاجة جديدة؟ قالت لي أي. ملا امشي. نذكر انا وصلت، انا كانت عندي وقت التزامات مهنيه، وصلت بعد نهارين من الافتتاح، يعني اول حاجه قالت لي انا نشكرك انك شجعتني اني جيت المهرجان قليبيا.
1: فما انرجي تتعدى طاقه في قليبيا، ما عادش يمكن هو مهرجان علاش يختلف على بقيه المهرجانات السينمائيه، لانه عنده طابع خاص انه اللي معناها ينظموه كلهم متطوعين، ابناء الجامعه ابناء النوادي هما اللي ينظموا، دونك كي يجيك انفيتي معناها من برا ويراك الطاقه هذيك وانه انسان متطوع في الاخر، دونك يتسحر بك الطاقه هذيك
0: ويرشبيبك
1: كيفاش. معناها انا زيد نطرح حاجه اخرى، ما عمناه معناها معنا صالح مخرج اردني فلسطيني، معناها يقول لنا اعطيوني اي حاجه راني معكم، هم عضو لجنه تحكيم دوليه، معناها كي ترى تقول هذه معناها مش باش ليه اعطيوني اي حاجه راني نعاون،
0: عمل معنا لي ماستر كلاس، عمل معنا ندويت، عمل كل شيء.
1: الحقيقه مهرجان قليبيا فيه طاقه مختلفه عن بقيه المهرجانات معناها الحقيقه.
0: احنا بعد شويه موجز الاخبار، بعد موجز الاخبار باش نحكيوا على البرمجه، باش نحكيوا على الضيوف، باش نحكيوا على الورشات، باش نحكيوا على تفاصيل الدوره 39، واكيد في الختام باش نحكيوا على زعما شنو في الدورة 40. هذا كله بعد موجز أخبار. ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده.

0: وبعده
1: قبل العرض وبعده
0: مع جيهان التركي.
2: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
2: عدل موجتك.
3: تسمع صوتك.
2: تسمع صوتك.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس،
2: من الستة للثمانية متاع العشية،
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار،
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بدء فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد راغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة إلى ولاية الجنوب على أن يتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. محكمة المحاسبات تتوج بالجائزة الرابعة في المسابقة الاستثنائية للبحث العلمي في مجال الرقابة خلال مشاركتها ببحثين حول التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التدقيق، وتندرج هذه المسابقة في إطار الاحتفال بالذكرى 50 لتأسيس المنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة. معهد الصحافة وعلوم الأخبار يمدد في أجال الترشح لكل من ماجستير البحث والمهني للسنة الجامعية 2026-2027 إلى غاية يوم 26 من أوت الحالي. تواصل فعاليات الدورة 36 المهرجان الجهوي لنوادي المسرح بدور الثقافة ودور الشباب والمؤسسات الجامعية بالمركب الثقافي عمر السعيدي بجندوبة. في الرياضة، لاعب تنس تونسي معز الشرقي المصنف 197 عالميا يتأهل إلى الدور الربع النهائي لبطولة كاناكون المكسيكية المدرجة ضمن دورات التحدي إثر انسحاب منافسه الأرجنتيني. في العالم، الخزانة الأمريكية تعلن حزمة عقوبات جديدة مرتبطة بإيران استهدفت أفرادا على سلب الحرس الثوري وحزب الله. الخارجية الإيرانية تصف العقوبات الأمريكية بأنها إرهاب اقتصادي، معتبرة أنها تعكس عجز واشنطن عن تحقيق أهدافها. استشهاد شابين فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق الخليل جنوب الضفة الغربية وجنين شمال الضفة أيضا. حزب الله اللبناني يؤكد أن الإدارة الأمريكية لا تملك أي أهلية أخلاقية أو قانونية لتصنيف الآخرين. ختام الموجز في أمان الله.
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

يعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات للفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: عندي ساعتين وسبعة على موجة إذاعة شباب قبل العرض وبعد، ومازلنا مواصلين معكم رحلة حتى للأربعة معكم جهن نجم الدين. نواصلوا الرحلة حتى للأربعة نحكيو مهرجانات. احنا كما قلت لكم قبل بشوية يمكن أصدر الستار على أغلب مهرجاناتنا الصيفية، لكن مع نهاية مهرجانات تبدأ مهرجانات ونحكيو في فاك، نحكيو دورة 39 على كاولا، باش نحكيو على البرمجة، نحكيو على الأمور الجدية، البرمجة كالعادة، المسابقات
1: الورشات
0: اللقاءات
1: ونقاش الأفلام.
0: هل أنه سنة باش تتناقش الأفلام بعد العروض ولا كالعادة الصباح؟
1: النقاشات يكونوا العشية الخمسة في مدرسة الصيد البحري.
0: مدرسة الصيد البحري
1: مش في نهار العروض،
0: بعد العروض، قبل العروض، قبل ما نمشيو في الليل
1: فوالا قبل ما نمشيو
0: هو معناها ندوات في مدرسة الصيد البحري،
1: لقاءات وندوات في مدرسة الصيد البحري 10 تاع الصباح،
0: وزاد الورشات
1: والورشات زاد في الوقت هذاك تبدا تخدم 10 تاع الصباح. ودونك ذي اللي في مدرسة الصيد البحري. تو نحكيو في التفاصيل بالحاجة بالحاجة. نبداو كنت حاب بتيمة المهرجان السنة
0: لخاطر المعلقة بالحق، يعني تستحق انه نحكيو عليها على خاطر
1: ولا حكايات ولا دونك سنين. بالنسبة للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا الدورة 39، اخترنا انه تكون تيمة المهرجان السينما والصورة زمن الأزمات والحروب، بما انه الوضع العالمي اللي نعيشوه السياسي الاجتماعي الاقتصادي فما تغيرات كبيرة قاعدين نعيشوها، دونك والصورة تعكس جزء من الواقع اللي نعيشوه. دونك اخترنا أن نكونوا في التيمة هذه، تيمة المهرجان. وكما شفتوا زادة في المعلقة الرسمية للمهرجان،
0: الكاميرا والبرج
1: الكاميرا والبرج أو القلعة قلعة هي فما صورة رمزية معناها قلعة السينما البديلة، قلعة السينما الملتزمة، اللي معناها هو كله مشروع ثقافي انطلق من ستينات القرن الماضي. دونك المشروع هذا مشروع حركة السينما النهوات هزوه جيل بعد جيل باش وصلنا اليوم للدورة 39، وهالسيرورة هذه معناها فما عمل كبير من جميع النوادي ومن جميع المكاتب الجامعية باش وصلنا لهالسيرورة هذه، وصلنا للدورة 39.
0: انت عارف باش فرحانة بحق ونغزر لك توا عليه، شفتك السنوات في الفيفاك اليوم انك تكون يعني موجود في الهيئة المديرة، في انك مسؤول على البرمجة، هذايا بالحق يأكد انه مشروع الفيفاك، أنه مشروع السينما البديلة، أنه نوادي السينما اللي قاعدة تخلق في أجيال وراء أجيال، وبالحق تخلق في أجيال، أنه هما فخر اليوم السينما التونسية، أنه نراوكم اليوم أنتم زادة على رأس الفيفاك، بالحق برافو ويعطيكم الصحة، على خاطر ما هيش سهلة العمل التطوعي، ما هوش سهل العمل الجمعياتي، ما هوش سهل أنك تعطي من وقتك وجهدك المهرجان، ويقعد المهرجان يحافظ على نفس الإشعاع ويستقطب نفس الجمهور، وحتى مخرجين خارج تونس يبدأوا متشوقين أنهم يشاركوا ويكونوا موجودين ويكونوا ضمن الفريق وضمن المهرجان وجمهور المهرجان في كل أسبوع ذلك. فبالحق ذي قبل كل شيء برافو لكم أنتم أنكم حافظتوا على الفيفاك.
1: شكرا جيهان. صحيح هذا معناها الحاجه الاساسيه اللي خليت معناها اذا فما سيروره وفي في في في العمل معناها راهو فما من المبادئ الاساسيه هو التسيير الجماعي والديمقراطي، معناها تلقى هيئه بعد هيئه تتسلم المشعل، تلقى عضو ورا عضو يتسلم المشعل. دونك ديما فما نقاشات، ديما فما نقد ذاتي، معناها هذايا اللي خلينا نكملوا ونواصلوا. سينو معناها راهو كيما برشا مهرجانات ولا اي تظاهرات ولا فعاليات راهي ما رانا ما وصلناش. دونك هذايا المبدا الاساسي هو التسيير الجماعي الديمقراطي داخل النوادي وداخل الجامعه.
0: اليوم قداش من فيلم باش يكون موجود يعني على مدى اسبوع؟
1: قداش من فيلم على مدى اسبوع؟ دونك نبداو في المسابقه الوطنيه. في المسابقه الوطنيه سنة عندنا 22 فيلم في المسابقه الوطنيه. دونك عندنا 9 افلام مستقله، 6 افلام مدارس، 6 افلام من انتاج الجامعه التونسيه سيمان هويت، وفيلم من انتاج جمعيه. دونك 22 فيلم هذه مجموعة بالنسبة للمسابقة الوطنية. وبالنسبة للمسابقة الدولية عندنا 29 فيلم من
0: عاد لقيتو من فيلم
1: قديش لقينا فوالا. بالنسبة للأفلام التونسية الوطنية تقبلنا 160 فيلم، وصلنا 160 فيلم تعدي لجنة الانتقاء. وبالنسبة للأفلام الدولية وصلنا 360 فيلم، دونك المجموع براتيكمون 500 فيلم.
0: يعطيهم الصحة لجنة
1: الانتقاء، يعطيهم الصحة.
0: 500 فيلم
1: اللي تتكون من ثلاثة هي وين ربحهم حنين محجوب ممبر فيدرال جامعة التونسية لنوادي السينما، ماهر بن خليفة عضو مكتب جامعي سابق، وأحمد بن رمضان كذلك عضو مكتب جامعي سابق. دونك خدمة كبيرة صارت من أشهر التالي باش وصلنا، معناها خرجنا مجموعة متاع أفلام تنجم تمثل المهرجين ونجم يكونوا في المسابقة. دونك في المسابقة الدولية قلنا عنا 29 فيلم من 28 دولة. 28 دولة. قامت لجنة الانتقاء بانتقاء خمسة أفلام ترشيحهم أفلام تونسية في المسابقة الدولية. دونك تم ترشيح خمسة أفلام تونسية في المسابقة الدولية، اللي هو فيلم من إنتاج جمعية، زوز أفلام مستقلة، فيلم مدارس، وفيلم من إنتاج الجامعة. دونك كذية بالنسبة لل بالنسبة للأفلام التونسية. وبالنسبة للمعنية المسابقة الدولية عنا عديد الدول المشاركة من آسيا، كازاخستان، الصين، من أمريكا اللاتينية، البرازيل، كولومبيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، بيلاروسيا، من أفريقيا جنوب الصحراء زيمبابوي، ليبيا، معناها عديد الدول هي المشاركة، روسيا كذلك، إيران، هذوما البلدان المشاركة، مصر. دونك هذه بالنسبة للمسابقة المسابقات. كذلك عن المسابقة الصورة الفوتوغرافية تم إرسال عديد الصور، وتم اختيار 25 صورة
0: في نفس تيمة المهرجان. الصور
1: في معناها في تيمة المهرجان اللي هي
0: متعلقة الأزمات وزمن الحروب.
1: دونك وكذلك المسابقة السيناريو اللي هي زاد وصلونا عدد من السيناريوهات اللي هي على معناها على الجانب الوطني، معناها فقط مش الدولي. دونك وصلونا عديد السيناريوهات، تم انتقاء منهم 15 سيناريو اللي دخلوا معناها باش يدخلوا المسابقه. دونك هذايا بالنسبه للمسابقات. وكذلك فما مسابقه داخليه لنوادي الجامعه اللي هو معرض الصور الفوتوغرافيه، واحسن معرض ياخذ جائزه. دونك هذا يهم النوادي الجامعه. دونك هذا بالنسبه للمسابقات.
0: هذا المسابقات بالنسبه احنا نقولوا في فاك مع المسابقه مع عروض الافلام. عندنا ديما فما ندوات وفما ورشات. نبداو بالندوات ولا بالورشات؟
1: نبداو بالندوات.
0: ندوات اوكي. اللي هي ديما تصير في نادي صيد البحر.
1: اي فوالا، تصير في مدرسه صيد البحر قليبيا. دونك 24 اوت باش يكون عندنا لقاء حول السينما الفلسطينيه، بما انه باش يكون مزنا في اللمسات الاخيره في فيلم الافتتاح. باش يكون في علاقه بالسينما الفلسطينيه، وكذلك نجم زاد نقول في علاقه باوماج بمحمد بكري. دونك هذا بالنسبه للقاء الاول 24 اوت 10 تاع الصباح في مدرسه السيد البحري. كذلك فما في 25 اوت اليوم اللي بعده لقاء مع جمعيه النقد السينمائي لتي بي سي سي اللي بمناسبة أربعينية الجمعية، وبش يكون فما تقديم مشروع حول جمع الأفلام القصيرة التونسية من الستينات إلى هذا اليوم. معناه مشروع كبير.
0: هو جمعة يعني لدي بي سي سي يعني من عندها تو ثلاثة سنين مع أنس كمون، مع اللي وقع انتخاب أنس كمون، والمكتب اللي معها بالحق قاعدة تخدم في خدمة كبيرة، سواء على الموقع، سواء على أنهم يصدروا كتب. على أنهم يقوموا بتظاهرات مع دار الثقافة بن رشيق في وسط العام مع شباب، يعني بالحق
1: رجعت فما حركية
0: مع لدي بي سي سي
1: وشريك تاريخي لدي بي سي سي للمهرجين والجامعة. دونك حاجه مهمه، ونتمنى انه يكونوا فما عديد المتدخلين معناها في اللقاء هذا. كذلك عندنا لقاء حول 26 اوت، لقاء حول فلسطين فيلم لاب اللي هي فلسطين في الملاب منظمة غير ربحية أسسها حنا عطلة المخرج.
0: شكون حنا موجود فلسطين. ولا
1: هو ديجا عضو لجنة التحكيم الدولية دونك باش يكون باش يتم عرض أفلام في سهرة فلسطين الخاصة وباش يصير لقاء حول فلسطين في الملاب وحول التجربة هذه أهميتها دونك باش يكون
0: خاصة أنه بالحق يعني كتجربة أنا يعني عندي عليها فكرة أنه اليوم تجربة فلسطين في الملاب أنه في وقت من الأوقات وقت اللي كان مفروض أنه يصير المهرجان وصارت أحداث 7 أكتوبر 2023 وما كانش ممكن أنهم يلغيوا المهرجان أنه تعرضت الأفلام في المقاهي وكانت التضامن متاع الناس على مستوى العديد من الدول وكيفاش حتى المخرجين زادة والموزعين اللي أعطوا أفلام المقاهي باش تعرضها في حين الأفلام هذيك عندها أكيد. حقوق وعندها أكيد. حقوق تأليف يعني أكيد. بحق يعني تجربة يعني فلسطين في الملاب يعني بالحق هي تجربة
1: مهمة ولازم
0: نحكيوا عليها
1: ولازم تفتح فيها النقاش ولازم زادة نتفرجوا في الأفلام اللي تم إنتاجها
0: أكيد
1: مهم معناها للحاضرين الفعاليات المهرجان وأبناء الجامعة وصحفيين أنهم يشاهدوا التجربة هذه مهمة جدا ومهم أنه تكتب عليها
0: ومهم أنه في فاك كانت في علاقة معهم وأنه اليوم هم باش يكونوا موجودين في المهرجان
1: أكيد هم من سنوات الحقيقة معناها فما التواصل وفما معناها في دورات سابقة عملنا معهم تم عرض مجموعة من الأفلام سنة باش يكون حنا موجود معنا دونك حاجة مهمة جدا دونك هذه بالنسبة للقاء حول فلسطين في الملاب كذلك فما لقاء حول تيمة المهرجان اللي هي السينما والصورة زمن الحروب والأزمات
0: هذي أنا نهار
1: هذي بش يكون 27 أوت وبش يهبط البرنامج على صفحة المهرجان معناه بش يكون فيه التفاصيل الكل كذلك فما لقاء حول فيلم اللي بش تعرض في شركة مع منظمة العفو الدولية فرع تونس اللي هو فيلم فلتشربوا من بحر غزة إخراج ألفة لملوم يطرق الفيلم هو تصور على أسطول الصمود تصور في أسطول الصمود دونك صورت تجربتها كي مشيت دونك باش يكون فما لقاء
0: مع مخرجة العمل
1: كذلك في مدرسة السيد البحري باش نحكيو على التجربة انه كيفاش كانت كيفاش معناها تعاملت كيفاش صورت بالتليفون على خاطر معناها قام التصوير بالهاتف ونعرفوا انه التجربة مش سهلة دونك حاجة مهمة زادة هذايا في علاقة
0: التوثيق به
1: أكيد
0: التوثيق به ويقعد
1: هذايا بالنسبة للقاءات
0: الورشات على خاطر بالحق أنه اليوم الورشات مهمة جدا خاصة للشباب وخاصة أنه للتطور متاعها
1: أكيد بالنسبة للورشات فما ورشة الصورة الفوتوغرافية مع زكريا الشيبي بالنسبة للفيلم الوثائقي معنا عبد العزيز بوشمال صوت ملكة شعبان السيناريو الروائي طاهر بن غفيفة الفن التشكيلي للأطفال موجه للأطفال الصادق بن تركيا زاد عنا مع جمعية كلام دورة تكوينية مع بديع المالكي في معناها في شراكة مع جمعية كلام كذلك عنا الذكاء الاصطناعي والسينما تأثير عماد الرضواني وضياء الدين المجيد وزاد كذلك عنا شراكة مع جمعية صدي إيكو النقد والتحليل السينمائي مع غسان عميمي دونك هذايا بالنسبة لل
0: هذايا الشيء اللي أنا من المشاركين في الورشة هذايا
1: دونك هذايا بالنسبة للورشات وسنية حاولنا إنه فما جزء من ورشات يكون مفتوح للعموم يعني أبار الموجهين للنوادي وأبناء الجامعة معناها فما اللي بش يكون مفتوحين لأبناء الجهة للأبناء المصطفين حتى الغادي نجم يتوجهوا ومعناها فرصة هذية تنجم تكون اللبنة الأولى معناها التكوين حاجة مهمة
0: كيفاش اللي يحب يشارك وهو ماهوش منتمي لنادي كيفاش يعمل
1: ينجم يجي لمدرسة السيد البحري أبارتير من 23 ولا يتوجه لدار الشعب الغادي زاد يلقى شكون اللي معناها يقيد الأسامي اللي يحبوا المشاركين
0: والورشة اللي تمو
1: الورشة اللي تمو أكيد. دونك هذا بالنسبة للورشات كملنا اللقاءات الورشات دونك النقاشات الأفلام زاد يكون الفلا مهمة باش يكون نقاش الافلام كالعاده في مدرسه السيد البحري الخمسه تاع العشيه سني باش يكونوا معانا الى حد الان
0: اللي متاكد حضورهم
1: في المسابقه الدوليه مخرج فيلم ذا لاست لبناني شهزاد هاشم ومخرج الفيلم الوثائقي المخرج الليبي محمد مصالي ومازلنا في انتظار مخرجة إيرانية في التنسيق الأخير في التأكيد أنها تكون موجودة.
0: شكرا لك علي.
1: شكرا عايشك.
0: بالتوفيق لك كل الفريق اللي معاك. نتلقى إن شاء الله نهار لحد احنا
1: نتلقى نهار لحد إن شاء الله يكون فما حضور جماهيري
0: أكيد نستنيكم هو في الفيفاك ديما فما جمهور قاعد وفما جمهور واقف على خاطر الكراسي يعني الطاقة
1: تاع المهرجان الافتتاح باش يكون ذكروا معناها نهار لحد 9:30 تاع الليل بمسرح الهواء الطلق زين الصافي قليبيا مرحبا بكم باش تكون فما معناها عندنا عديد زاد لي زوماج نسينا الحاجه اللي تطرق
0: ليها
1: تكريمات سواء من ابناء الجامعه ولا في اللي في الميدان الثقافي اللي غادرونا السنه هذه السنه دونك هذه زاد روبريك مهمه في المهرجان فما حاجات اللي باش تتعرض فيها افلام قصيره فما حاجات اللي باش نحكيو اشخاص باش نحكيو عليهم دونك دوره شيقه انتظرونا ومرحبا بكم
0: اكيد وان شاء الله اليوم نحكيو على الدوره 39 ان شاء الله نحكيو على الدوره 40 ان شاء الله
1: اكيد
0: يعني أكيد هو ديما يعني الديناميكية تبدأ أنت في وسط الدورة وتخمم
1: في اللي جاي أكيد تبدأ تحضر ديجا من العبيد اللي جاي نبدأ نحكيه على عام الجاي على الدورة على الدورة القادمة.
0: شكرا لك علي نتلقى واحد نهار لحد إن شاء الله موعد زادة على موجات إذاعة الشباب نواكبوا معكم افتتاح الفيفاك نهار لحد إن شاء الله في الليل على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. شكرا لك عليها
1: شكرا على
0: مسؤول على البرمجة في الفيفاك ونلتقي إن شاء الله نهار لحد. احنا نسمع أصلنا ستري شخصية عنيدة.

0: سمعوني سمعوني حمقي، ماضي 3 ودرج على موجات إذاعة الشباب كما قلت لكم في بداية قبل العرض وبعده، باش نحكيو على المولدية بما أنه نهار 3 المولد النبوي الشريف، بما أنكم توا أكيد الناس الكل هتوا كي نراوكم في الفضاءات وحتى في الأسواق، الناس كل تقضي في قضية المولد، كل قدير وقدره لما حالة، كل أما كل الناس كل تقضي في قضية المولد، واللي كل عام في مدينة تونس بالحق أجواء مولد كبيرة نعيشوها معاه. رياض الزاوش مرحبا.
1: أهلا وسهلا جيهان، وإن شاء الله كل عام وانتم حين بخير وإن شاء الله سنين دائمة وهالمولد تعد علينا بالخير
0: إن شاء الله
1: بجاه القرآن العظيم. مبروك الاستديو إن شاء الله بالهناء
0: يحيشك
1: إن شاء الله. خمسة وخميس هلي بالضبط
0: وقلت لك الاستديو لا يحل شيء
1: قاعدة مرتاحة تبارك الله من كل جميع ماء
0: والزينة والدنيا
1: ربي زين أيامكم وأيام اللي يسمع فينا الكل يا ربي.
0: رياض المولدية اليوم الندوة الصحفية كانت
1: اليوم الندوة الصحفية الصباح
0: خدمني شوية حدا الميكرو
1: ندوة صحفية أعطيهم الصحة لطول الصحفيين أعطيهم الصحة جاو ودبوا الدعوة أخذوا بخاطرنا جاو سمعونا شعلنا وما عناش وقداش وكيفاش وعلاش بالبسبسة مرزرعة تحكينا. اليوم المولدية دورة نصفها العاشرة الدورة العاشرة
0: 10 سنين
1: 10 سنين 10 سنين عمر سيدي بنادم
0: فهمت
1: فهمت السنة فما برشا كنا نهير جيهان ولو 3 أيام
0: ما
1: اللي هو تبدأ نهار 23 و23 23 و24 و25
0: 23 و24 25 نهي يعني من نهار لحد حتى لنهار 3 لنصف المول
1: حتى نهار 3 نهار 12 ربيع الأول إن شاء الله مبارك علينا واللي يسمع فينا الكل. به هي نهار الاولين ايش تكون فما مع التعاون مع السفاره التركيه اللي في تونس فما دراويش من تركيا بارك الله فيك
0: فين
1: هذه في سحبه بسويقه اللي هو نهار الاحد بما العشاء نتاع الليل تشرف عليها المندوبيه الجهويه للشؤون الثقافيه لولايه تونس ووزاره الشؤون الثقافيه مشكوره هي اللي هي مع التعاون مع السفاره التركيه اللي موجوده في تونس.
0: دراويش تورنور
1: لا مش تورنور اكلي فيها الدراويش هيك الدراويش هذوك ما يلبسوا نقولوا احنا بندوروا الدراويش 62 رقص
0: واو
1: معناتها تبارك الله سحبه بسويقه كلها
0: استقام ما شاء الله استقام كلها سبكتاكل افوار
1: فما شيخه فما احتفالات ما بتعرف وتونس ولاده وسباقه في الشيء هذا وخاصه شمال افريقيا الكل هي تحت المولد معروف على
0: احتفالاتنا
1: وجونا خاصة التوانسة عاد احنا نكتنا عاد نقدوه ونكتنا عاد وحدنا التوانسة السنة اللي شكون فما دراويش من تركيا اللي هون هلا حد في سحبة بسويقة نهار
0: مجاني العرض
1: مجاني في سحبة بسويقة
0: في الساحة
1: في الساحة الناس الكل تسمع فيها تبارك الله تنجم تجي وتسهر هكا مع النسمة وكل شيء فهمت قاعدة حلوة هذاك نهار نهار الأحد نهار الاثنين ان شاء الله شتكون زياره في سحبه بسويقه فما الزياره
0: الزياره اللي نعرفوها
1: ايوه ونهار نهار نهار المولد الصباح
0: الزاويه
1: سيدي محرز والمدينه والمسلك السياحي اللي مسانسين به وتعودنا عليه
0: ومعها الفرق
1: اللي هي من نفطه توزر المتلوي ام العرايس قابس القيروان سوسه صفاقس ان شاء الله ما نسيت حد قفصه ان شاء الله ما نسيت حد برشا جهه
0: هذوما كل يتنقلوا نهار 22 يجيو بيتو
1: لا هذوما يجيو لنا نهار 24
0: يجيو نهار 24 يبيتو
1: يجيو نهار 24 يبيتو اي شتكون فما نشاط في مقر الجمعيه ديال المولد
0: كما كل عام
1: هذاك يجيو الدار كل واحد دار كبيره خاطر هي تحضنهم وتلمهم ودارهم
0: باش تعملوا العصيده ليلتها؟
1: هي العصيده هذيك لازم.
0: انا هي العصيده البيضاء ولا عصيده
1: السكوكو؟ لا لا لا تعملوا العصيده هو تبارك الله على جهين العصايد من كلون يا كريمه.
0: اي
1: فما الخضراء اللي بالفيجة.
0: اي
1: فما العصيده البيضاء ما هي عصيده بيضاء ما الواء. حتى من اللحمه قالوا لي شو تحط فيها الدندونه قلت لهم لا الماء اللي يطيبوا به العصيده هو نتاع البتراف.
0: اي
1: مش دندونه معناتها مش بروديش كيميك حاجه طبيعيه.
0: فما عصيدة زقوقو ساعة ولا لا؟
1: زقوقو فما عصيدة زقوقو وعصيدة البفرية وفما عصيدة الجرجلان من كل نيا كريمة يعني قلت لك معناتها كذاك مدك الطبق تبى تختار انت انا هو العصيدة اللي تحب تحطها خاطر هو السنين ماك تعرف الزقوقو غالي فهمت غالي بالكدا والعباد ربي ان شاء الله يرفق بهم وان شاء الله التجار يسمعوا فينا يكونوا زاد يرفقوا بالمواطن بالشعب خاطر ماك تعرف هي سنة حميدة هذه وهي مش منزوم علينا العصيدة اما حتى يقول لك حتى فين فارين حتى على عاده
0: هو انا شخصيا يعني تربيت في دار انه نهار المولد الصباح نعمل عصيدة البيضة.
1: كنا
0: نعمل
1: حتى كنا نعمل عصيدة الفاكهة
0: حتى لازم الزقوقو
1: اي ولا عصيدة الزقوقو لازم العصيدة
0: البيضة
1: لازم
0: اليوم بالعصيدة البيضة
1: البيضة هذيك الصباح قبل وتربينا على حاجة جي هيك
0: العسل والزبدة
1: فما بالزبدة وفما اللي بالزيت وشي يرش عليه شاي بسيسة
0: شاي سكر
1: وشاي بسيسة شايحة معناتها كل جهة لو تونس ما هو المولد مش حبس على قيروان ولا على مدينة تونس هو ما تعرف سيدي أحمد دبي حبس تونس على سيدي نبي تونس من شرقها لغربها تونس قالوا له شو تهدي المولد قالوا نهدي له تونس كاملة معناتها سيدي نحن الهدية متاع سيدي نبي تونس كاملة من شرقها لغربها هي حبس محبسة معناتها تونس النهار هذاك النهار المفضل وانت تعرف جهين اول حاجه المدمه هنا ديريكت وبحذاك
0: هي عصيدة زقوق ونعملوها احنا
1: نعملوها نحن ايوه وهي ما تعرف كان في تونس برك عصيدة زقوق
0: عصيدة زقوق احنا نعملوها
1: فهمت اما حتى في ليبيا يعملوا عصيدة البيضه
0: اي
1: وفي المغرب يعملوا عصيدة البيضه
0: اما زقوق احنا
1: لا زقوق كنا احنا معروفين بها
0: عندك والله عملنا البوفريه
1: وعملنا تو ولات الجلجله والفستق
0: ما حدش كون يعمل كاكاويره
1: وفما اللي يعمل زاده بالزوزه عصيد الزوزه
0: احنا توا في بيك على شنو انا ما عادش في قبل العرض وبعد احنا اوكي رجعنا كاينا في شتافي على كيفك نحكي على الماكله
1: ايوه فما جهين وتبدا تصافيه فما هكا فما احتفالات وفما كل الاجواء وتربينا على سيت المولد وعلى الهمزيه وعلى الدليل الخيرات معناتها هذوما اللي موجودين كانت والشربات اللي برشا ناس ما يعرفوهاش الشربات نهار المولد كل دار
0: شربات نهار المولد ونعملوها زاد الكتبان الزديق الشربات
1: اي اما الكثريه زاد يعملوها في الزديقات هما الكثريه فما شربات مش شربات مش الشروب الاحمر
0: لا لا الشربات الشربات
1: الشربات اللي يقلب السكر يتحل في الماء ويزيدوه كيت عطر نتاع الورد ويبدا يحركوا يولي ترونسبارون ومن بعد يحطوه في الشرابي في الخوابي وكل
0: ويبرد
1: وكل دا تبعث قله للجامع خاصة جامع اللي دايرين جامع الزيتونة أيوة علاش خاطرك الشاب لقى الهمزية يعني أول حاجة يبل ريقه والحلاوة به للزوزة يقولوا استغفر الله للحلق فهمت وجبنا ريحته فيه أوكي ماء بالسكر ماء وسكر هو وفيه قطرة الورد ويبداوا في الشراب في الشرابي كانوا كل ليت المولد قبل ليت المولد كل دار تبعث يجي يسمع فيه يدور ويمشي انت دار سي فلان ودار سي فلان ودار هذه ودار هذه العائلات اللي في مدينه تونس نحكي كذا مدينه تونس
0: باش اللي يحضر صلاه الفجر
1: بعد الفجر وكل شيء كيجي يقرا الدلائل الخيرات نحن نقولوا بالدارجه الدلائل فلان عنده الدلائل شو هما الدلائل هما دلائل الخيرات اما هاك تخسروها الكلمه مختصر الهدره يعني عش عندك وين ماشي عش الدلائل وما تعرف حكينا عليها معك العام كلمه بقعه الدلائل الخيرات هي سيدي مدين وسيدي مدين هذايا موجود وين موجود؟ موجود يا لنا تسمع فيها في نهج مونفيوري وزيت المونفيوري القبه اللي على اليسار. هكا فما تلقى قبه وانت
0: قبه. هكا طلع.
1: هكا طلع هذيك نجم القاسم الشابي فما وين دخل سيدي منصور وبعد سيدي المشرف ودايب الحمال هكا جهه هذيك باب الزيره وسيدي هكا جهه هذيك فما قبه هذيك سيدي مدين تو عملتها مكتبه وزاره الشؤون الثقافيه مكتب سيدي مدين هي كانت من غادي اول نهار ربيع الاول يقراوا دلائل الخيرات. والهمزية تربينا على الهمزية ودليل الخيرات والقادرية يعملوا البردة مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك يا خير وتقام في الكتاب تو الكتاب تلقى تسنافيا مدب إلى متلمثوا ويبدأوا حلق في الجامع الصغار من قدام والخشاشة من قدام والكبار من تالي في الحلقة وكل واحد كل شيء كل مدب معاه تلمثوا فهمتوا شي يهزوا للمدب نتاعهم القالب السكر علاش يحلوا به الشربات معاش القلب السكر تو عرفت القلب السكر يخرج في الميه يحطوهم في السماع هذوكم هما فهمتني معناتها كنت فما اجواء ولتو نحن الاجواء هذيك موجوده
0: المولد نعيشوها
1: نرجع للمولديه المولديه ماك تعرف السيركوي مش يصير سيسين نهار الثلاثه اللي هو نهار 25
0: الصباح
1: نبداو الا من 6 تاع الصباح في زاويه سيدي محرز هما نساء اليوم الاربعاء علاش نساء فما نساء يجيو من الاربعه شي يبدا واكل مدلك ويحصدوا العصايد وكل واحده قدامها كلمة القزان تبى اللي انت تسمع ترشق تقول لي نسخوا في اللبانه وهو تسمع فيه
0: هو المدلك في
1: المدلك في في في, في القزان ومن بعد يحطوا كل الثباسي هذوكم للزوار والضيوف اللي شي يجيو للمولديه ياكلوا كل عصيده هذيك الصباح عصيده البيضه ومن بعديك يعملوا كل العمل والشغل اللي في الصحن البخاري جبت على زاويه سيدي محرز يخرجوا من غادي مع حكايه 9:30 خاطر الدنيا سخونه شويه قدمنا شويه مش في العشر غير القايله نطيحوا في سطح التريبون نزوزوا على سوق سيدي محرز، نخرج نزوزوا على نجم المستيري، من نجم المستيري ناجح وانت عاشور وين دار الدرجوات، من دار من نجم احمد عاشور نزوزوا على سيدي ابراهيم الرياحي، من سيدي ابراهيم الرياحي نزوزوا على نجم تريبونال، ناخذوا في ساحه تريبونال بعد بعد طال الحداد ناخذوا غادي نحطوا المحطه كراحه نعملوا هكا
0: وين متحف خير الدين،
1: وين متحف خير الدين فك المتحف هذيك تاع كل فرقه.
0: وين بربي خليني بالحق يا رياض خل نتوجه بنداء البلدية تونس لنهار الثلاثة رجاء، راه كل عام انا كل عام شخصيا نحضر المولدية ونحضر الخارجة، المسلك محليه وكي نوصلوا لساحة التريبونال وساحة خير الدين، ساحة خير الدين للأسف الكراهب اللي تقاري غاديكا ما تخليش الفرق تتوزع بالطريقة اللي تحب تتوزع بيها،
1: حتى العبيد
0: والعبيد ما تنجمش تشاهد الفرق اللي قاعدة تعزف ما يلقاوش كيفاش يوقفوا. فرجاء بلدية تونس كان تسمعوا فينا بالحق، نهار المولد ما يسالش من التسعة متاع صباح النص النهار ما يسالش، أنه هما المفروض بعد ما وقع إعادة
1: الزرس
0: يعني بعد ما تعاودت مدينة تونس وتعاودت الشوارع وكل شيء، كان المفروض أنه الكراهب ما تدخلش غادي، كان فما قرار أنه الكراهب ما تدخلش غادي، سيدي الكراهب تدخل، أما علقينا نهار اللي فما احتفالات وفما فرق وفما الناس جاية تتفرج وفما هذاك الكل، ما يسالش كان على مدى نص نهار الكراهب ما تقاريش في ساحة متحف خير الدين. متحف خير الدين
1: هو
0: قلت عليه لسانك انت اللي تقول
1: الصحه انت جهين في المعلومه هذه، وزاد حتى السكان المدينه أي. سكان مدينه تونس وخاصه يسكنوا في نجل باشا وين المسلك السياحي، ماذا بينا مش حتى تنجل تريبونال بركه حتى بتصح رمضان
0: بي
1: وين بعد بين الاحجار، ولا الساحه هذيك الساحه اللي مقابله بين الاحجار
0: باش نجموا نتعديو
1: حتى العباد، حتى نقول انا اللي قدر يصير مراه داخت غم عليه قلبه وانساه، حتى الحمايه المدنيه ما تنجمش تزوز وتبارك الله ليت الخاطر تبارك الله يجيو برشا ويجيو من كل ولايات أيه؟ مش من تونس العاصمه بركه، حتى ضواحي تونس معناتها الاحياء اللي دايرين في تونس العاصمه
0: وحتى الناس من تونس يعني اليوم المولديه بما انها يعني العشر سنين المولديه يعني التظاهره تصير، فما ناس استانست وفما ناس تجيب الذمه من تونس تلقاك راهبه وتدخل
1: فما
0: مزارعين
1: فما من كيف انا نعرف اللي جماعه عمناه وتسمع فيه والله فما جماعه جاوا من القفصه
0: يقول لك سمعنا في الاذاعه ولا جيناك في التلفزه
1: جينا في التلفزه ولا في الاذاعه تسمع فيها جينا بذمه، وفما جماعه فما والله من قريب معناتها فما معناتها مش من تونس العاصمه بركه، وليت العباد استانست
0: ومش ناس المدينه كهو زاد
1: معناتها مش سكان المدينه، حتى سكان المدينه ماذا بينا تسمع فيها حتى هما ناس ضيوف عنا، نحن كيما نقول لك انسان جاي يضيف لدارك والحومه هذيك حومتك، كان كل وحده تصب طرف ماء قدام دارها وتنظف الزناقي، ما نعملوش مش كل شيء الحاكم راه ما نعملوش على الحاكم وعلى البلديه وكل شيء، تو البلديه تجي تلم يا اخي البلديه ما هو انا وانت وذاك وذاك يا اخي شكون البلديه يا اخي زاد ما فيها باس هذيك صوره وانت يجيهن ريت هم حتى السواح
0: اي فما برشا سواح فما برشا سواح يجيو في المولديه
1: خاصه في المولديه وريت فما سكان يسكنوا في الميزون دوت اللي موجودين غادي معناتها ماذا بينا نعطيو صوره
0: يخرجوا يتفرجوا
1: نعطيو صوره نعطيو صوره للبلاد ونعطيو صوره نسمع فيها ايماجه حلوه على تونس معناتها مش انا مثلا حاشك نلقى فضلات نلقى بوبيله بسبب نتاع زبله خاصه المدخل نتاع سيدي ابراهيم الرياحي على حوا نتاع عاشور زاد الناس حتى عيب معناتها ما تجيش كيما تنظف دارك
0: وحتى التجار لانه زاد نهار المولديه راهو التجار اللي يبداو محلولين برشا ناس تشري كنوقه وتشري الحلوى
1: وهي نثبت انا الدوله الاولانيه جهين والله والله كانت تسمع فيها جينيا والحوانت مسكره وكل شيء توا ولات المدينه سوق دلال كما يقولوا سوق دلال ولات فما حركيه ولا فما موفمون كانت المدينه نهار المولد تبقى جينيا بعد الهمزيه بعد الهمزينية اقتل واذبح كما يقول لرمي لبا تسمع حسها توا وليت لا الحوانت تحل والتجار يحلوا هذاك اللي يشري دربوك هذا الشيخ طرف
0: حلوى فما حتى قهاوي المحلولين الناس تقعد تشرب ليموناضه تاخذ كويستي
1: معناتها الكل هذاك تستعفية ولا مثلا زاد عندك قدام سوق الشواشيه
0: اي
1: زاد فما غادي نوصلك وين زي ما حموده باشا على نهج القصبه تبدا ضغط مشكورين منطقة بسويقة يعطيهم الصحة وبالحق كل عام تو 10 سنين وهم واقفين معانا معناتها قديش منه زيد الرجل الامن ما اخويا واخوك وانت ومتاعك وولدك وبنتك هذاك اللي يخدم فيه ما الناس كون تعاونوا وديما السعفية الضيف نحن خاطر تونس معروفه بالكرم ومعروفه بالنظافه كيف شوف فما مثل تونسي يقول لك قداها رتبتها إذا بتها قدام عتبتها كما نظف داري كما تنظف عتبتك انا هكا وكان قبل نسين شيخ مراه باش يعرف المراه كي يغسل عتبه الدار معناتها ماذا بينا الناس كون نتعاونوا هذه نهير نهير هو في العام نهير في العام تسمع فيه ماذا بينا تكون
0: ونفرحوا الناس كل مع
1: بعضنا نفرحوا مع بعضنا وفرحي هو فرحك وكما كانت بكري ببن ديال محلوله اللي جاي مرحبا نمد ابو زمان طيب قهوه تفضل معناتها مرش فيدي حتى مرش هو بعرقان مدو مرش فيه زهر معناتها هذايا انا كان مشيت تسمع فيه والله جاي مشيت البلاد من بلدان اللي بحضينا معناتها نهار مش حضرت في مولد وحضرت في مناسبه والله انا كان غريتهم الناس هذوما قعدت اعمل هكا قلت هذا نهار المود يحلوا السقيفه باب الدعله في محلول على الفرتين ومحطوط تسمع فيه تبقري فيه كيما نقولوا احنا غريبه ولا مقروض ولا اللي هو
0: حلو
1: ويتحط تسمع فيه اللي متعدي لازم يزول تسمع فيه يقول لك عبر سبيل انسان جاك من الابعاد طبينا تسمع فيه هنا مش زاده مش كل شيء نقولوا الوزاره كل شيء الثقافه كل شيء الدوله لا الدوله هي انا وانت وهذاك الناس كون نتعاونوا هذا تونس تونس بلادنا مش بلاد الناس مش كرينا احنا ماليها اذا ما استحفظوش عليها ونظفوها ونفرحوا بالناس ما ما ما ما ما ما ما عندناش كيف على كل حال اللي يسمعوا فينا الكل ما نطولش عليهم
0: مرحبا بكم
1: مرحبا بكم الزاوية زاويتكم والخدمة خدمتكم
0: نهار لحد في الليل نذكروهم ساعة نهار لحد في الليل
1: عندكم نهار لحد في الليل في ساحة بسويقة دراويش للأتراك الحاضر يقول الغايب يجي راهم دراويش
0: من 10 متعلين
1: فما جلال الدين الرومي وما أذاك من جلال الدين الرومي كي نقولوا دراويش يقولوا جلال الدين الرومي فما العشرة متعلين في ساحة بسويقة معروفة مقابلة القاعة تاع علي بالهواء فهمت وعندك تسمع فيا نهار المولد الصباح هذيك عاد هكا حد ما قال
0: الخرجه تاع المولد
1: مرحبا بيه الناس الكل
0: في الزاويه ومن بعد
1: في الزاويه ماذا بينا الناس الكل تسمع فيا ايدي يد في يد بعضنا وفرحنا فرحتين بجاه القران العظيم وان شاء الله ربي يتمم بالخير على بلادنا وربي يبقى علينا الستر حتى اليوم الست
0: وان شاء الله كل عام وحنا حيين بخير
1: وان شاء الله السنين دائمه
0: يعيشك يا ريال ميرسي

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الأخباري. فتح باب الترشح للحصول على سكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة إلى ولايات الجنوب. لون صيفك عنوان تظاهرة موجهة للأطفال والعائلات، تنظمها دار الثقافة النموذجية ببن عروس من 26 ولغاية 30 من أوت الحالي بدار الثقافة النموذجية ببن عروس. قافلة صحية مجانية متعددة الاختصاصات والأدوية، تنظمها جمعية تأمين الخيرية لمرضى السرطان والأيتام بالتنسيق مع المجلس المحلي ببرج العامري يوم الأحد 6 من سبتمبر المقبل بالمدرسة الابتدائية الحفصية ببرج العامري من ولاية منوبة. في العالم، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يفيد بأن 94% من الفلسطينيين في قطاع غزة بحاجة إلى المأوى ومستلزمات منزلية أساسية في ظل استمرار الاحتلال والحصار الإسرائيلي على القطاع. الرئيس الإيراني مسعود بازيشكيان يدعو إلى إنهاء الحرب مع الولايات المتحدة اليوم، قائلا إن إيران باتت في موقع قوة في وقت تصاعد فيه واشنطن ضغوطها الاقتصادية على طهران وتتوعد بفرض ما وصفته بأقصى عقوبات في التاريخ. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما على مرحلتين في المنطقة الواقعة بين بلدة أرنون وكفر رومان في الجنوب اللبناني. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من تونس.
5: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد، إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
6: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

كم بعد موجز أخبار ما 3:30 على موجات إذاعة الشباب في الجزء الأخير من قبل العرض وبعده نحكي على مهرجان الجونة السينمائي. مهرجان الجونة السينمائي اللي الدورة التاسعة باش تكون من 15 ل 23 أكتوبر 2026 ونحكي على أول 10 أفلام اللي أعلن عليهم المهرجان واللي باش يكونوا موجودين. أول الأفلام هذية أرض الأجداد البافيل بافيلسكوي بولندا ألمانيا إيطاليا فرنسا اللي هو مخرج في فيلمي إيدا 2013 وحرب بردة اللي تعرض في مهرجان الجونة في 2017 كذلك الفيلم تمسك بي هولد أون تو مي اللي هو المرسني أريستيدو الفيلم الطويل الأول قبرص الدنمارك اليونان ويدوم 100 دقيقة كذلك حديقة أحلامنا The Garden We Dreamed خواكيم ديل باسلو اللي هو من المكسيك رابع الأفلام رسائل صفراء Yellow Letters للمخرج الكار تشاتشاك من ألمانيا روز الفيلم هو للنمسا الماركوس شلاينرزر كذلك فيلم الضيف The Guest المادس مانجل الفيلم الطويل الأول الدنمارك وطبيب أمريكي American Doctor البوسيتينج الفيلم الطويل الأول زادا All of Sudden فجأة كذلك فيلم من فرنسا ملكة في البحر Queen at Sea من قتل أليكس عودة هو فيلم الولايات المتحدة الأمريكية هذا مجموعة الأفلام اللي أعلن عليها مهرجان الجونة السينمائي واللي بتكون موجودة في الدورة التاسعة واللي أعلن عليها نهار الأربعاء والدورة نذكر أنها بتكون من 15 ل 23 أكتوبر 2026.

أشهد هذا كاظم الساهر ومعه وصلنا لنهاية حلقتنا معكم في قبل العرض وبعده. كانت معكم في الإعداد والتقديم جيهان تركي، نجم الدين بن سالم، كوثر البجاوي كانوا معنا في الهندسة الصوتية، وحمزة في الإخراج الرقمي. بعد شوية موعدكم مع دينا السمح مع محمد رمزي المنصوري والشيخ عبد الكريم الترافلسي. أنا نتلقى معكم غدوة في تعويض الزميلي سامي الويسر من 9:30 الماضي ساعة متاع الليل في فيلا. من هنا الغدوة، اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. باي باي.

نعيشوكم أجواء العروض لحظة بلحظة، من الكواليس والتحضيرات والبروفات للمتابعات الفيدباك والانترفيوات قبل العرض وبعده. مع جيهان التركي.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح يتواصل معكم كما تعودتوا على امتداد ساعة في موعده الأصلي. ديننا السمح بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب به. مساء الخير فضيلة الشيخ. أهلا بك.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. مرحبا بك كل متابعينا الكرام. تقبل الله منا ومنكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك أن يوفقنا وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. طبعا صديقتنا وزميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، حمزة في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي منصوري يرجو لكم رفقة طيبة. موضوعنا هو مساوئ التسويف، التسويف اللي هو تأجيل الأعمال. سوف سوف سوف باش نحكيه في الموضوع هذايا من منطلق حديث الحسن البصري يقول أنه قال: إياك والتسويف فإنك بيومك وليس بغدك. طبعا هذا جزء من الحديث وسنتم بقية الحديث. باش نحكيه على التسويف والآثار السلبية التي يمكن أن تنجر عنه، فضائل إنجاز الأعمال في مواعيدها، والدعوة إلى عدم التهاون والمماطلة، لأنه يندرج ضمن باب التسويف. وعلاش سمي التسويف تسويفا؟ لأنه مرتبط بكلمة سوف، أو اللي تدل على المستقبل البعيد، س المستقبل القريب، سأذهب وسوف أذهب. التسويف معناها كما نقولوا احنا ديما عندنا في الدرجه بتاعنا التونسيه يعمل الله تي ان شاء الله تورم هكا ولا فضيله الشيخ
1: اتو
0: هكا اتو هذيك مضبينا لي
1: اتو باش
0: باش
1: ومشتقاتها
0: هذا اذا موضوعنا مستمعينا 71 844 411، اذا كان تحبوا تشاركوا معنا، والا اذا كان عندكم اسئله تحبوا تطرحوها طبعا على الصفحه الرسميه radiojeunetunisie.tn. ومرحبا بكم وبكل أسئلتكم. فضيلة الشيخ، علاش اخترنا أن نحكيه في موضوع مساوئ التسويف وربما عواقب تأجيل الأعمال؟ وقلنا أنه المنطلق هو ما قاله الحسن البصري: إياك والتسويف فإنك بيومك وليس بغدك.
1: نعم، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب.
1: شكرا لك خويا محمد رمزي. أكيد يعني حديثنا من خلال برنامجنا دين السمح نحاول أنه أحيانا يكون منطلقنا من خلال آية قرآنية، ومن خلال حديث النبوي، ومن خلال أيضا حكمة من حكم التابعين. نعم، هذه المأثورات. والحسن البصري على فكرة هو من التابعين، يقول طبقة التابعين، يعني هو ليس بالصحابي، ولكنه هو الذي عاصر الصحابة وتعلم عن الصحابة، وهو فعلا من أهل البصرة، وهو قاضي ومحدث ومن علماء الأمة في صدر الإسلام. يعني هو يعتبر، يقول الحسن البصري، هو من أكبر التابعين، يعني من أكبر التابعين، يعني هو ولد
0: يعني منزلة كبيرة جدا،
1: يعني منه للصحابة، منه سيدنا عبد الله بن عباس وأبي هريرة وعبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة الأجلاء. تولد عام 21 للهجرة، وتوفي سنة 110 للهجرة، يعني فلذلك هو يعتبر من كبار التابعين، كما تحدثوا عن سعيد المسيب وغيره. فالحسن البصري هو قاضي ومحدث، هو من العلماء، وله مأثورات كثيرة حتى في يعني أيضا في تفسير القرآن الكريم، وله حكم من بين هذه الحكم ما ذكره الآن، يعني في حكمته: إنما أنت بيومك وليس بغدك. لأنه علاش هو شوف على أهمية الغد أكيد، وعلى أهمية سوف، وعلى أهمية سأقوم وسأفعل. هذا من تحصيل الحاصل أنه الإنسان مش يقول أتو، لكن أحيانا نكثروا لها من أتو بالضبط. وبش
0: لا، وتولي عادة،
1: وما في بعد فما شيء
0: بالضبط. وتكثر الأعمال اللي هي مؤجلة، وقتها تولي ما تعمل شيء.
1: نعم،
0: تكثر تأجل متاع البارح، تأجلوا لليوم، وتزيد عليه متاع اليوم، تأجلوا الغدوة، ويتلموا زوز، ومن بعد يوليوا ثلاثة. أنا فضيلة الشيخ نحب نقراه ربما القول كامل.
1: نعم،
0: لأنه بليغ جدا. نعم، وعميق جدا. إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد لم تندم على ما فرطت في اليوم. يعني شوف كل منطق يعني نعم. حتى التبرير والتعليل هو تعليل منطقي
1: وهو كذلك
0: يعني
1: وهو كذلك يعني لأن الإنسان يملك اليوم لكنه لا يملك الغد.
0: نعم.
1: هذا هو الأصل، ولذلك يقال أن التسويف هو رأس مال المفاليس.
0: والعياذ بالله.
1: يعني الكابيتال نتاع المفلسين، جمع المفلس
0: المفلسين.
1: يعني جمع هذا مفاليس، يعني مش مفلسين، مفاليس.
0: جمع جمع
1: جمع جمع. فهمت؟ وهذه حكمة، يعني التسويف هكا، يعني الحكمة تقول حكمة عربية، التسويف رأس مال المفاليس. يعني فاللي هو ما عندوش كابيتال كما قلنا احنا، ما عنده ما باش يقدم وعارف روحه، يقول لك اتو
0: اتو.
1: والاشكال انه وقت اللي نربي وابنائنا احيانا على ذلك، وقت اللي اتو ناخذ لك اتو نعمل لك
0: كيف مازال بكر يعيش مزربنا
1: صحيح، تولي هنا مشكل ويتربى الطفل على عادي من الانجاز. واحنا عندنا قاعده تعلمناها احنا صغار، يقول لك لا تؤجل عمل اليوم الى الغد.
0: انا وياك تما تخاطر توصل،
1: يعني
0: انا كنت باش ننطقها وانت قلت
1: سبحان الله.
0: لا تؤجل عمل اليوم الى الغد، هذا تربينا عليه منذ الصغر.
1: هذا معناته من القواعد الاساسيه اللي تعلمناها في الابتدائي ومن السنه الاولى، لا تؤجل عمل اليوم الى الغد. يعني كل نهار ونهار، وكما قلنا احنا الانسان ما يخليش التراكم تاع العمل، وهذا اللي يخلي الانسان احيانا يبخل. وبرشا ناس يجي مثلا باش عنده قضاء تاع ديون حتى فلوس، ولا مثلا ما عرفش انا عنده قضاء حتى مع الله عز وجل، عنده ايام ما رجعتهمش، ولا عنده ايام تاع رمضان ما رجعهمش، ولا اتو اذا به تخلى عليه شعبان وبعد خر رمضان وما ثم حتى شيء. ولهنا التسويف هذاك يؤدي، ولذلك التسويف هو يقال انه جند من جنود ابليس.
0: والعياذ بالله.
1: يعني ابليس عنده برشا جنود، من بين الجنود الكوارت كما قلنا احنا اللي يستعملهم
0: يستعمل.
1: باش يغوي الانسان ويثنيه، ما يقولوش لا ما تعملش ورد بالك، لا لا هاكا ما يقولوش ما تعملش ورد بالك وين جبت الحكايه هذه وفماش منها. الله يبارك اتو
0: جديدة
1: اخرى أصبر في العقل. هذا ما يسمى بالتراخي.
0: تراخي بالضبط.
1: فالتراخي هذا فالاصل الاصل في العباده وفعل الخيرات هو ماذا؟ هو المسارعه.
0: المسارعه طبعا، وكنا حكينا عليها.
1: شفت علاش؟ وهذا كل يعني علاش هو مربوط ببعض، سارعوا الى مغفره من ربكم. وهذاك علاش برشا ناس يعني هنا وقت اللي يتعلق الامر اخطر حاجه في التسويف خويا محمد رمزي اللي هي التوبه. وقت اللي الانسان لازم يتوب لربي عز وجل، واذا به يوخر التوبه.
0: لا تعلم نفس
1: ولا تدري نفسه ماذا تكسب غدا، وما تدري نفسه بأي أرض تموت. يعني لذلك فالإنسان أخطر حاجة لما يؤخر التوبة، لأنه سبحان الله أنت بيومك ولست بغدك، أنت ما تملكش الأنفاس اللي أنت فيها.
0: أنت متأكد أنك باش تعيش له غدوة اللي باش تتوب فيها؟ أنت نعم. متأكد الآن أنك الآن معناها في اللحظات هذوما
1: نعم.
0: أنك حي وتنجم تتوب، ولكن غدوة ولا بعد ساعة ولا بعد عام من أدرك؟
1: ولذلك شوف النص القرآني لما يقول ربي سبحانه وتعالى ذرهم يأكل ويتمتعوا يليهم الأمل ويليهم الأمل. التسويف يلهيهم الأمل. هو مش مقصود بالأمل أن تأمل في الغد خيرا، لا لا، الأمل مقصود به هو طول الأمل. يعني الإنسان يأمل في أنه مازال بيش يوصل للسبعين والثمانين، وقت اللي هو في الخمسين لا مازال توصل للستين، هو في الستين مازال السبعين، هو في السبعين يعينيه على التسعين وهكذا. هذا طول الأمل يترك الإنسان أنه ديما يترخى وديما مازال بكري
0: يسوف.
1: وهذه أكثر ما يثني الإنسان عن فعل الخيرات. يقول الإمام ابن القيم يعني في كتابه زاد الميعاد، يقول إن أكثر أهل النار من المسوفين. يقول كرجل احتاج إلى قلع شجرة، شوف الصورة والتشبيه، كرجل احتاج إلى قلع شجرة فرآها قوية لا تقتلع إلا بمشقة. يعني ممكن يقلعها لكن
0: مشقة.
1: أيش قال؟ قال وآخرها إلى السنة القابلة، هي فك علي خير العام الجاي، وهو لازم يقلعها لأنها فيها مضرة، فيها جاي يعني في مكان يضر. فلما تركها العام الجاي شنو صار؟ ضعفت قواه وقويت الشجرة. نفس الشيء هذا اللي قاعد يصير عند الكثير من الناس. حاجة اليوم هي تتكلف لك مثلا مشقة بسيطة جزئية، راكي تأخرها غدوة
0: شوالي مشقة
1: راهي بش هي كالحاجة هذيك اللي كانت تعمل لك مشكلة صغيرة باش تولي لك مشكلتها كبيرة.
0: بالضبط.
1: شوف انت كيما تاخذ والعياذ بالله ناخذ نحن مثلا مرض خبيث ناخذ ورم والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وقت الانسان فما عارض يشوف عارض بسيط مثلا حبة صغيرة يقول يحكي فارغ خليك هيك يدي بار يمشي للطبيب تي تو من تو نمشي أتو أتو حتى للي
0: تصبح
1: الحاجة هذيك تكبر طبعا. ويزيد هو تخور قوة متاعه البارح كان عمره 20 ولا اليوم عمره 40 وهكذا وقت اللي يمشي يشوف يلقى روحه الحاجة هذيك كبرت وهو القوة متاعه
0: ما عادش يستحمل ربما الجراحة والأدوية وما إلى ذلك.
1: ريت التسويف هذا نفس الشيء المبدأ هذا كل ما يتعلق بالمسارعة إلى الخير في صحتك في إيمانك في كل ما يتعلق بخير
0: بالإنسان
1: فاستبقوا الخيرات
0: استبقوا الخيرات
1: مع استباق الخيرات ما عادش تحكي لي على التسويف عشوائي
0: طبعا لأنه ما ما ما متعارضان يعني ما يتقابلوش مع بعضهم إما أن تكون سباقا للخيرات أو أن تكون مسوفا وتاركا أعمال يومك إلى غدك وتتراكم هذه الأعمال
1: نعم هو شوف تصديقا لكلام أخوي محمد رمزي فما شاعر من الشعراء الجاهلية وهو الأعشى بن ميمون قيل أنه يسمى بصناجة العرب يعني من كثرة ما أنه الشعر متاعه كان يغنى فسمي بصناجة العرب هذا الشاعر أدرك الإسلام يعني هو من شعراء الجاهلية
0: أي
1: مخضرم وأدرك الإسلام يعني فخرج من القبيلة متاعه من قبيلة اليمان هو الجزيرة العربية مشى القريش فلما مشى القريش بدأ يشكر في محمد صلى الله عليه وسلم وقال تدخل الإسلام يا حدا يا كفار قريش تغاضوا إذا كان هذا يا صناجة العرب والعشة هذايا بش يدخل الإسلام إذن بش يقول شعر في محمد صلى الله عليه وسلم إذن فهذه ضربة قاضية تعتبر يعني فك الوقت هذاك الشعر هو كيما احنا تو وسيله اعلاميه
0: بالضبط
1: انت عندك تو انت عندك منصه قويه وسيله تواصل اجتماعي قويه راه الشعر هذاك هو يعني يعني الشعر يجري على ألسنة العربي بالسليقه يقولونه واذا كان يقول واحد معروف كيما الاعشى هيك هو عاد فدا جاوه منا دخلوا له من هنا باش يثنيوه
0: يهديك
1: يا ريت يهديك ايش عارف منك فجاوا واش قالوا له محبوا يلعبوا له على الاوتار الحساس تي راهو يحرم الخمر قال له انا راجل كبير ما تذهب العقل راهو يحرم الزنا قال له انا سي كبرت وما عادش عيني فيها حاسيل ودخلوا له منا شيء اللي شنو مشاو له الفتنه عظيمه والعياذ بالله فتنه المال اعطاه 100 ناقه 100 ناقة راهو في الوقت هذاك الناقة هي أغلى ما يملكه العرب
0: ثروة بطبيعة الحال تقاس الثروات بالنوق
1: كي شافك ال 100 ناقة هذيك قال مالا نستنفع بها سنة ونرجع بها لبلادي والعام الجاي تو نسلم
0: تأجيل الإسلام
1: هاكا التسويف فهمني خلينا نستنفع بها سنة وتو العام الجاي نسلم أي سيدي في ثنيته هو مروح لبلاده القبيلة نتاعو اليمان فطاح من على الناقة فكرومته كما قلنا احنا
0: قسمت
1: في اثنين يعني
0: طاح ربي متاعه
1: هكا هو
0: مشي على روح
1: شوف لهنا كيفاش المآل متاعه أنه كان ناوي توبة فأجل التوبة هذيك للسنة المقبلة على أساس أنه هو ضمنها وشوف سبحان الله من الناس اللي هما أثناوه واللي حاولوا باش أنهم يقنعوا بأنه يولي بأنه ما يوليش مسلم
0: أسلم من بعد
1: اللي هو من بعد أسلم اللي هو منهم أبو سفيان الذي أسلم في الفتح فنسأل الله الثبات ساعة
0: آمين
1: إن شاء الله ربي ثبتنا ربي يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
0: آمين يا رب
1: فالقصة هذه متاع الأعشى ابن ميمون هذا تخلينا أن نحن ديما نقولوا أنا ضامن غدوة أنا ضامن اللحظات اللي باش تجي من بعد يا أخي فما شكون حضرته ساعة تقضاه كما قلوا نحن ربي إن شاء الله يلطف بينا إن شاء الله وبكل من يسمعنا إن شاء الله وبلادنا وبأمتنا يا ربي فهل ترى هو كان يتوقع أكل قضاء اللي بيش يصير عليه
0: أبدا
1: فسبحان الله فلذلك الإنسان دائما يسارع إلى التوبة وما يأجلش فلذلك أحنا مما ينقصنا في هذا الباب فما شخصية وهو من المفكرين وأنا تعرفني يعني مغروم به ونقراله وهو مالك بن نبي هذا الرجل من أعلام الفكر الإسلامي في الحقيقة في القرن العشرين وهو جزائري ابن قسطنطينة
0: من أروع المفكرين
1: تعرف عنده اقتراح علم لأنه هو شايف القارئ أن الحضارة قال ترتكز على ثلاثة أسس قال الإنسان والتراب
0: والزمن.
1: قال أن المشكلة متاعنا نحن مش في التشخيص ولكن في تقديرنا للزمن ويدعو إلى علم يسميه علم الزمن ويقول أن الزمن هو بمثابة النهر الذي يمر من كل الأوطان ولكن كل منا يستثمره بحسب ما يستثمر. يعني كما يقول أحد الفلاسفة يقول ديكارت العقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس. أنا أستل هالعبارة هذه باش نقول أن الزمن هو أعدل الأشياء قسمة بين الناس. الناس كل عنا الزمن، معطى الزمن عند الناس الكل. ونعطيك حاجة أخرى في قيمة الزمن أخوي محمد رمزي، كل شيء يتدارك ويسترجع إلا الزمن، إذا كان مشي معاش يرجع.
0: والله تعرف هذه أنا التوى نتذكرها، وقتها أستاذ رياضة في البكالوريا وندربوا على المئة متر وعلى بقات في ذهني الجملة ما تفسختش، يقولنا ان طون بيردو نو سورا جامي ريكوبيرابل.
1: وهو كذلك الوقت الذي يضيع لا يمكن ان يسترجع.
0: تجب تدركوا ما تدركوش. هو أستاذ رياضة معناها وقتها يحكي لنا كيفاش احنا في 100 متر راه يلزمك معناها، ولكن بقات المقولة نقيس فيها على برشا على الأزمنة الكل مش على الزمن الرياضي برك.
1: نعم هو كذلك
0: وقت
1: فعلا
0: اللي يهدر ما عادش نجم تديركو
1: لأن الوقت المهدور هذاك أخوي محمد رمزي هو يعني نسميه منطق العمل، منطق العمل والحركة. وهذا كما يقول مالك بن نبي يعني أنه مشكلة المسلمين كما قلنا ما هيش في نقص الأفكار ولكن في غياب منطق العمل والحركة، يعني لأنه الزمن
0: الفكر.
1: نعم
0: في استثمار
1: خطر الزمن هو المجال الحيوي لتفاعل أفكارنا يعني شوف ريت الأمة اليوم اللي تتطور أكثر من غيرها هي اللي تكون عندها قدرة أكبر على توظيف الزمن واستغلال الزمن.
0: بالضبط
1: الأمة اللي هي قادرة على التحكم في الزمن نتاعها واللي تنتج أكثر في أقل فترة مد يعني زمنية واللي توصل أكثر لتحقيقي يعني مقصد معين من خلال غزو فضاء أو غزو تكنولوجي أو كذا في أقرب وقت. يعني لذلك اليوم التسابق تسابق يعني معرفي وفكري تسابق يعني في أجزاء من الثانية. اليوم اليوم بفعل الزمن الطبيب اللي ما يوقفش المستجدات يعني بكل نهار ونهار فإنه ما يعملش مزاجور كما قلنا احنا، يعني المهندس البناية كل شيء كل شيء كل شيء
0: المعلم
1: البيداغوجيا التربية إذا كان ما تجددش معارفك أنت من خلال النظر وتحينها ففعلا يفوتك هنا القطار كما يقال.
0: لأنه احنا كما قولوا فضيلة الشيخ أراه اللي ما يقدمش اللي ما يقدمش مش يبقى ثابت في بقعته ولا لا يوخر.
1: نعم هو كذلك
0: لأنه يعني الأخرين قدموا هو ما قدمش والأخرين قدموا فهو وخر. ولكن لو كان نرجع توحنا لتراثنا العربي والأقوالنا العربية المأثورة نلقى الزمن اللي تحكي عليه أنت فضيلة الشيخ روع عنا أقوال جميلة جدا. الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك.
1: نعم
0: الوقت من ذهب.
1: نعم
0: إن أضعته ذهب. يا وعنا أنا معناها واعين بقيمة الزمن وبدوره وما إلى ذلك على ما نستغلوهش
1: لأننا لم نغير ما بأنفسنا. أيوة. وإن الله لا يغير وبقوم حتى يغير ما بأنفسهم. لأنه إذا أردنا أن نغير التاريخ فعلينا أن نغير من أنفسنا. يعني الزمن هو التاريخ، إذا أردت أن تمتلك التاريخ تمتلك الجغرافيا فعلا تمتلك المكان ولكن عليك أن تمتلك اللحظة
0: قوة.
1: نعم وأن تغير من نفسك ووقت اللي يوصل الزمن من
0: مش نخرج من حالة الضعف والهوان هذه لابد من
1: نعم من حركة من فعل
0: حركة
1: ومن تقدير للحظة الراهنة. فاللحظة الراهنة التي نعيشها الآن يعني كيف خططنا لها سابقا، هل رعيناها حق رعايتها؟ لأنه شوف التسويف راهو لهنا خطر نتاعو مش لما يكون بين الأفراد. اليوم مظاهر التسويف خويا محمد رمزي حتى في الجماعات، يعني اليوم مثلا كي تجي تشوف أنت مشروع مثلا مستشفى في ولاية معينة،
0: ولاية معينة.
1: المستشفى هذاك مستشفى هذاك مثلا أنت عملت له عام معين قلت أيه لازم 70 مليار أي تفضل هاي هام 70 مليار وبدي يخدم على روحك بسبب التسويف وأتوا والبيروقراطية وزيد شوية أرجع له بعد 4-5 سنين بشي ولي معاش 70 بشي ولي ضعف
0: طبعا
1: إيه
0: يعني كان مش ضعفين
1: صح شفت كيفاش. إذن من أسباب ذلك هو ذلك التسويف أي مازال بكري خلي أتوا نعمله هنا لما يصبح لهنا تطبيع العقل الجمعي لما العقل الجمعي يطبع مع التسويف
2: فهنا يولي الكارثة والعياذ بالله،
1: يولي الخطر، الخطر في المنوال التنموي، الخطر في الجانب الحضاري، في الجانب الاقتصادي، في كل مجالاتنا.
2: يعني تقدمنا ووقعنا باش يولي هو بيدو مسوف مؤجل، هو بيدو مؤجل.
1: وهذاك الانسان علاش احنا نقولوا يعيش اللحظه اللي هو فيها
2: كما
1: يعيشها. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا عبد الله ابن عمر يقول جذب رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني هنا اي جناب، يعني مش احكي لك حاجه، شد هذيك نتاع فما حاجه. ايش قال له؟ قال له كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. سيدنا عمر أو ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. اخدم خوي على روحك الآن، واللحظة اللي أنت فيها الآن اخدم، يعني أعمل اللي عليك، وانسى أنك أنت بتكون موجود من بعد. مش معناتها ما تخططش، لا لا، لا فرق لا بين لا التخطيط، مش ما يفهمونش الناس بالغلط، بين التخطيط والتسويف. لا لا، حاجة واحدة باش نفرق بيناتها. الفرق بين التخطيط وبين التسويف، التخطيط هو فعل بطبيعته يحتاج إلى مستقبل. يعني أنا مثلا مش نتحدث على ولدي غدوة هو عمره 20 سنة، هو تو عمره 10 سنين، هذا يحتاج إلى تخطيط. ما أنت منحكيش على اللحظة متاع العشر، نحكي على اللحظة متاع العشرين. لكذلك هذا باش تتقدم الأمم. لكن التسويف هو العمل الذي يجب أن ينجز الآن لكنه يؤخر، هذا هو الفرق
2: إلى أجل غير مسمى.
1: نعم، هذا هو الفرق،
2: وقد لا ينجز.
1: شفت الفرق بين التسويف

0: غدوة عندك موعد مع ما نعرفش مؤسسة ولا ما إلى ذلك ويلزم تعملوا الموعد ذلك مربوط به مستقبلك ومربوط به هذا هو التأجيل والتسويف.
1: شوف التأني بالعكس يعني التأني هو من التؤدة ومن الحكمة ومن التخطيط. أين أعطيك أنا حاجة الجراح لما يشخص حالة جراحية وتطلب الحالة هذيك تدخل جراحي عاجل يعني هل من المسؤولية سؤال هل من المسؤولية ومن الحكمة ومن الوعي ومن الإحساس مسؤولية واللي تحب أنت أنه آخر
0: قول لا خلي نثبتوا
1: لا نزيدوا شوية لا يعني فما أشياء في اللحظة هذيك ما تتأجلش لأنه فما أحيانا راهو فما أشياء لو كانت سوفها وتأجلها راهي تؤدي إلى مشاكل وإلى دمار وإلى موت وإلى وإلى نفس الشيء حتى في التربية يعني فما أشياء في التربية لا تؤجل فما تو لازمك أنك أنت تقوم ولذلك احنا عندنا قاعدة من القواعد الأصولية أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إيش معناتها؟ يعني نعطيك فما مثل شوي نقرب لك بالدرجة أضرب لحديد وهو سخون
0: هو سخون بالضبط ولدك
1: يعني أنت سامحني أنت تو الحداد لو كان الحديد في اللحظة اللي هو حامي فيها يقول خنزيد شوية ما زي بش نظم يضرب المطرقة وكذا صحيح ففي اللحظة هذيك لازم يكون التدخل بالضبط. كذلك لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالضبط. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذا المعنى وقت اللي يشوف حاجة لازم يتدخل يتدخل ما يؤخرش ما يقولش لا أتو نتدخل من بعد فأحيانا يصير إشكال لازم تتصرف بحكمة وبتؤدة وهذا إن شاء الله نزيد نفصلوهم بعد
0: ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح وقفة موسيقية ومن بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجع للجزء الثاني من ديننا السمح أبقوا معنا

0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الإطلاق الرسمي للمنصة الرقمية للخدمات الإدارية لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. المنصة تتيح نفاذا آمنا وشفافا لإيداع ومتابعة الملفات والإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة عن بعد. 7 سبتمبر المقبل سيتم توفير نقطتين لبيع شراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه. وفق رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور، جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس تنظم نسخة 10 من تظاهرة المولدية احتفاء بالمولد النبوي الشريف لأول مرة، وذلك على امتداد 3 أيام بالمدينة العتيقة بتونس العاصمة بداية من 23 أوت وإلى غاية 25 الشهر ذاته. في العالم، استشهاد فلسطيني برصاص مستوطنين في خربة حمروش شمال شرقي الخليل بالضفة الغربية المحتلة. وبمناسبة الذكرى 57 لإحراق المسجد الأقصى في 21 أوت 69900 وبالتزامن مع تحولات ميدانية وسياسية خطيرة تشهدها القبلة الأولى المسلمين، حركة حماس تؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك لن تفرح في تغيير هويته الإسلامية أو طمس معالمه. وزارة العدل التركية تطلب من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية، وفق ما أعلنه وزير العدل التركي. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، اما يلزمك تعرف اللي برشا اخبار واشاعات كاذبه وتصاوروا فيديوهات مفبركه ومش صحيحه تدور في المواقع هذه. وانتي كيف تنشر خبر ولا تصويره ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك او صفحه غيرك وتستعمل عبارات منافيه للاخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة، أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: يتواصل لقائنا على موجات إذاعة شباب في ديرنا السامح. طبعا موضوعنا هو مساوئ التسويف أو تأجيل الأعمال. تحدثنا في بداية اللقاء وكان المنطلق متاعنا هو حديث للحسن البصري أنه قال إياك والتسويف فإنك ما أعرفش علاش الثالث مرة نغلط فيها التسويف. إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك. طبعا هذا الحديث اللي كان المنطلق متاعنا واللي من خلاله حبينا نقف على المساوئ والمخاطر ومش مساوئ فقط راو. هناك مخاطر يمكن أن تنجر عن التسويف وتأجيل الأعمال وتأجيل أعمال اليوم إلى الغد. وذكرنا اللي احنا رانا منذ طفولتنا ومن أول الدروس اللي شفناها في المدرسة الابتدائية لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. ومع فضيلة الشيخ باش نواصلوا في السياق هذايا لأنه فيه طبعا المسكوت عنه هو الدعوة إلى عدم التهاون والمماطلة، لأنه التسويف باش يعلمنا التهاون سيعلمنا المماطلة وتولي الحلقة تمشي وتكبر. فضيلة الشيخ
1: وهو كذلك أخويا محمد رمزي، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، مرحبا بك مرة أخرى وكل متابعين الكرام. هو شوف من الأدوية للتسويف ولطول الأمل أنه الإنسان يتأمل في العمر متاعه، لأن العمر هذا أخوي محمد رمزي هو عبارة عن ليلتين، يعني كان باش ناخذ يعني هو ليلتين، ليلة بين أهلك وأولادك تكون مسرورا منعما، وليلة تكون يعني في قبرك وحيدا فريدا لا أهل ولا ولد وليس لك إلا العمل. فحياة هذه كلها كان نخصوها هي ليلتين، لأنه احنا عندنا ثلاثة محطات الإنسان يؤمن بهم، فما محطة أنت تعيش فيها، ثم فما حياة الآن، فما حياة برزخية اللي هي بالقرآن، يعني هذه ما ينكرها إلا من كفر.
0: طبعا
1: اللي ينكر البرزخ فقد كفر، لأنه هذا بالقرآن الكريم. فالحياة هذه معناتها إذا كان قسمه عندك الحياة الدنيا،
0: حياة الدنيا
1: حياة البرزخية هذه، ثم الحياة الآخرة. يعني قبل الآخرة، فحياتك هي ليلتين، ليلة تأنس فيها بمالك وبأهلك اللي هي الحياة الدنيا، وليلة لا أهل لا مال ولا تأنس إلا بعملك اللي هي وانت في قبرك. فلما الإنسان يتفكر هذا العمل فيقول يعني لعل الساعة تكون قريبة،
0: وهذا وارد بالضبط، وهذا وارد في كل وقت.
1: نعم.
0: ما تعرفش اللي هي الليلة هي آخر ليلة.
1: نعم.
0: أنا ما نجموش نعرفه طبعا، للأعمار بيد الله، ولكن حتى واحد ما يعرف على عمره وقتش يوفى.
1: ولذلك الإنسان حتى في العلم سادتنا العلماء وأئمتنا ومشايخنا ودكرتنا دكاترة متاعنا علمونا أن الإنسان لما تجي خاطرة يكتبها يقيدها. احنا نقول العلم صيد والكتابة قيد، يعني أحيانا لما أنت تبدأ تكتب في حاجة تألف تكتب في خاطرة وتجول في ذهنك خاطرة تقول أتو نكتبها من بعد،
0: مشيت على روح،
1: تمشي على روح،
0: لا مشيت على روح،
1: عرفتك الحمامة وطارت
0: بالضبط
1: فعلا. تبقى
0: وتحاول تذكر
1: وتحوم وتمشي على روح. وهذاك علاش نقول الإمام ابن الجوزي، الإمام ابن الجوزي عنده كتاب مسميه صيد الخاطر.
0: صيد الخاطر
1: فعلا، علاش سميه صيد الخاطر؟ يذكر الإمام يقول أنه تعرض له خواطر من العلم فلا يكتبها ويمني نفسه ربما يتذكر الخواطر هذه، لكنه وجد في هذا خسارة عظيمة فعزم على تقييد كل خاطرة، على تدوين كل خاطرة تجول في عقله في كتاب. فلما دوانا تأجل هذا معاش فما تسويف طبعا. ولذلك يقول الإمام الجوزي هكذا، يقول رحمه الله، يقول لما كانت الخواطر تجول في يعني في تصفح أشياء تعرض لي ثم تذهب، كان من أولى الأمور حفظ ما يخطر على بالي لكي لا ينسى، وكم قد خطر لي شيء فأتشاغل عن إثباته يعني عن إكتابه يقول فيذهب فأتأسف عليه فجعلت هذا الكتاب قيدا لصيد الخاطر. يعني هو في كتابه هذا كتاب صيد الخاطر هذا من, من, من أحسن ما تقرأ يعني في جانب الرقائق كي فعلا هو خواطر جي خاطر يكتب وما شاء الله يعني متعة كبيرة في ذلك. ولذلك من أخطر الأبواب اللي يدخل منها الشيطان إلى العبد هو هذا هو التسويف والأمان الخادعة اللي تجعل الإنسان في غفلة شديدة عن الآخرة ويغتر بزينة الحياة الدنيا. ولذلك يعني علينا أن نبدأ بقطع حبال التسويف. ضع قدمك على بداية الطريق وستجد التوفيق بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنه كما يقال رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة واحدة وأول الغيث قطرة كما يقال. ولذلك يعني شوف قول الإمام الحسن البصري نعود ذكر به أخوي محمد رمزي يقول إياك والتسويف فإنك بيومك ولست بغدك، فإن يكن غد لك فكن في غد كما كنت في اليوم، وإن لم يكن لك غد فلن تندم على ما فرطت في اليوم. يعني تكون
0: منطقي.
1: شوف فما شكون يقول يعني يذكر مثلا من العلماء يقول لو كان ناخذ أحد العلماء الأبرار اللي الناس اللي يقولوا نحن خدمت واستغلت الوقت متاعها، لو كان يرجع بهم الزمان التالي فيقولوا الحمد لله يعني كنا سنستغل زمننا كما استغلناه في قراءة القرآن وفي فعل الطاعات وفي فعل الخيرات، لأنهم عمروا دنياهم، لأن الأثار متاعهم تحكي عليهم، الكتب متاعهم تحكي عليهم، الأثر متاعهم، الخير متاعهم، الصيت متاعهم، السمعة متاعهم موجودة. يعني فحتى لو عادوا إلى هذه الحياة الدنيا لن يزيدوا شيئا كثيرا على ما قدموه
0: وما يندموش.
1: نعم
0: ما يندموش على أنهم فوتوا زمن وفوتوا وقتهم وما استغلوش ما أحسنوش استغلاله.
1: ولذلك أخوي محمد رمزي يعني التسويف نقوله يعني فعلا يعني حديثنا اليوم يعني عن عدو خفيرة
0: عود لنا المفاليس
1: أي فعلا يعني
0: رأس ومال المفاليس
1: هكا يعني التسويف رأس ومال المفاليس رأس يعني أو رؤوس أموال المفاليس وذلك علاش اليوم حديثنا عن عدو خفي يتسلل إلى حياتنا دون أن نشعر
0: يتربص
1: بنا ما غير ما تشعر يعني هو شوف لا ترفع به لا سيف ولا تكسر به باب ولا يسرق به مال لكنه يسرق أعمارا يسرق أعمارا كاملة. التسويف هو أن تعرف ما ينبغي أن تفعل وتكون قادرا على فعل ذلك فتؤجله إلى وقت آخر وتقول غدا تقول بعد قليل عندما أتفرغ عندما أتحسن ظروفي عندما أتقاعد عندما أتزوج عندما يكبر الأولاد عندما أجد الوقت. وذلك علاش واحد يتقول أخويا برمشي قايد الحج باهي برمشي يسر عندك الفلوس تمشي تحج حتى يكبروا الأولاد هم كبروا الأولاد حتى يعرسوا الأولاد هم عرسوا الأولاد حتى نعملهم دار يعني إلى متى هذا التسويف؟
0: عايش 200 سنة.
1: ريت الإنسان لما يدخل في الحلقة هذه متاع التسويف تهنى راه
0: يتعود بها لأنها زون دو كونفور.
1: شوف منذ مدة شخص يعني أحكي لك من واقع سمعت به اللي هو يعني توفي وكان لا يفارق أن يكون قبالة المسجد
0: سبحان الله
1: ولكنه لم يدخل إلى المسجد ولم يصلي جامع من الجوامع
0: يقعد قدام الشيخ
1: فيه باركينج الجامع هذاك فهو يجي لك الباركينج هذاك نتاع الجامع باش هكا الناس كي تجي تصلي هو يحرس وياخذ الفلوس باهي مش مشكله في هذا باهي هاي كملوا الناس صلوا وهزوا كرهابهم ادخل صلي لا ما نمشيش باهي برا ادخل اتو نمشي به برا امشي صلي عاكس وانت قدام الجامعة وتسمع في الاذان وكل شيء والجامعة برا ادخل لا انا مانيش نصلي لهنا توكي نمشي لبلاد اخرى ما غير ما نسمي البلاد اتا ونصلي لهنا ما نصليش فسبحان الله اذ به دخل لم يدخل الى المسجد وهو حي فدخل وهو ميت. لذلك العبرة صلي قبل أن يصلى عليك.
0: عليك بالضبط. صلي قبل أن يصلى.
1: برا حج خوي العزيز.
0: قبل فوات
1: الأوان.
0: صحتك وغتيب.
1: ما شفنا إحنا الإنسان لما يغتنم خمسة قبل خمس هذا ما نحتاج إليه. ولذلك الإشكال عندما يصبح الغد قبر لأعمالنا ولطموحاتنا ولأحلامنا أكبر قبر نعيشوه اليوم هو قبر الغد. هو أرجع غدوة، هو أتو غدوة، أتو المرة الجاية. ولا أحيانا تغيظني كلمة إن شاء الله، هي إن شاء الله من السنة ومن الأدب. ربي قال ولا تقولن لي شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فعلا التخطيط، يعني أنت مثلا عندك حاجة باش تعملها غدوة، ما نحكيوش على التسويف لهنا، حاجة انت تجب تعملها كان غدوة، فتقول تو إن شاء الله غدوة نعملها، إذا به هو لا من الأول ما هوش ناوي باش يعملها، وقيد على إن شاء الله. لدرجة أنه فما شكون من صغيراتنا وقت اللي بوه يقول إن شاء الله هكا، وقلت إن شاء الله ما نعرفها أنا ماكش
0: مش بتحقق مرتبطة
1: بإن شاء الله. إذا كان قلت إن شاء الله عارفك معناتها وإحنا بلهجتنا
0: أعطيني باش نشري حوايج العيد إن شاء الله ينوب الله.
1: بلوغة الشباب يقول لك تتليفة.
0: إي بالضبط،
1: شفت كيفاش؟ يعني لهنا يصبح هالمصطلحات هذية اللي يستعملها البعض متاع أتو وبش، وتلقى فما برشا بش بش بش، وإذا كان سمعت برشا بش أعرف وقتها والفعل ربي
0: يجيب.
1: فالإشكال هنا أنه لما يصبح الغد هو مقبرة لأعمالنا.
0: حذاري فضيلة الشيخ، راهي تكون معدية زادة لو كان الأطفال الأبناء القاو الوالدين متاحهم يسوفوا، راه هو بيدو باش يولي من عاداته التسويف.
1: وهو كذلك
0: هو بيدو ما عادش باش يتحمس،
1: يعني حتى كي تقول له انت عاش ولدي بر مشي اقرا وراه عندك امتحان كذا، اتو من بعد
0: اتو غدوه الراجع
1: باه اتو من بعد اتو غدوه او مازال بكري ما تلومش عليه ما له. وبعد ما تجيش تقول واه شنو ليله تصلى الله تجي وتعمل في الامتحانات نتاعك وما تعرف الامتحان وما تعرف التحضير، كان اياك تكون علمه تسويف.
0: لا تنهى عن خلق وتأتي مثله.
1: نعم
0: عليها. وانت المدرسة اللي يتعلم منها المدرسة اللي قدامه،
1: وماخي بك يا سنتي
0: المدرسة عند غيري، وماخي بك يا سنتي عند غيري. والمدرسة كما قلنا انت مدرسة متحركة قدامه، هو يتعلم منك من حركاتك من سكناتك من تصرفاتك، فما تلومش عليهم بعد اذا كان ما
1: يعني شوف خوي محمد رمزي، نرجع ونقولوا أن كلمة سوف هذه صغيرة في اللسان ولكنها كبيرة في أثارها، اللي هي منها كلمة تسويف كما يعني بيّنت سيادتك.
0: وذلك كبيرة علشان في أثارها السلبية.
1: أي أثارها السلبية أكيد وخيمة جدا. ولذلك ربي يقول ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. ربي قال يليهم الأمل يعني التسويف، ما قالش يليهم الفقر ولا العمل ولا المرض ولا كثرة الأبناء، وإنما يلهي الإنسان هذا التسويف هو الأمل الطويل. يعني الإنسان هو يحتاج إلى الأمل، ولكن المشكلة لما يتحول الأمل هذا إلى وقود للعمل أو وقود يعني يؤدي إلى التخدير، يعني وكأنه سوف هذه تصبح مخدر.
0: مخدر
1: بالضبط. مخدر يعني
0: كل
1: مسكن
0: قوة وقدرة.
1: تكون أنت عندك جذوة هك وفم حماسة متاع عمل بكلمة تبت. سوف وبكلمة أتو وبكلمة خلي غدوة وارجع غدوة والعام الجاي ومشتو ويا من عاش
0: غدوة أبرك وبعد غدوة أبرك
1: كلش أكل حماسة هذيك الكل تيح في الماء بسبب التأجيل. وهنا ما تقول يعني تقول لنفسك مثلا سأحفظ القرآن بعد أن أتقاعد.
0: لا قلت ضامن انك باش تبقى حتى لتتقاعد.
1: شفت كيفاش؟
0: شكون فينا ضامن انه باش يبقى حتى الغدوه مش حتى ليتقاعد؟
1: يعني انت هنا عندك الوقت وربي يسر لك وعندك ما شاء الله تفضل،
0: ومازالت عيني
1: اقرا قران
0: ذاكره
1: بارك الله فيك. التحصيل العلمي ما شاء الله، يعني حصل العلم وامشي كمل قرايتك، كمل الاجازه نتاعك، كمل الماجستير نتاعك، كمل واصل اعمل الدكتوراه نتاعك، واصل ما تاجلش. وهذا هو الخطر، أتو إذا بيك تلقى روحك جرابيك العمر وانت يعني ما وصلتش للهدف متاعك وقت اللي كنت قادر على ذلك. لذلك هنا سأتوب ولكن ليس الآن، ابعدك عليها. سأصل رحمي ولكن عندما تهدأ مشاغلي، ابعد عليها. سأعتذر لمن ظلمته ولكن بعد أن تهدأ الأمور، رد بالك ابعد عليها. سأربي أولادي ولكن عندما يكبرون، ابعد عليها. سأقرأ القرآن ولكن عندما أجد وقتا، رد بالك منها. سأتصدق ولكن عندما تتحسن ظروفي، ابعد عليها. لا تحقرن من عروفي شيئا حتى بدينار 500 فرنك. سأحج سأتعلم سأصبح سأبدأ ولكن متى متى متى أجل. هذا الكل في هكاك مسيبه هكاك وقتاش يعني شنو مسيبه هكاك. يعني هذه الكلمه التي ينبغي ان نخاف منها متى، لان الانسان يملك اليوم لكنه لا يملك الغد، كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ولذلك ربي يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوف لهنا كلمة العصر، جمهور المفسرين قالوا العصر هو الزمن، هناك من قال العصر بمعنى أنه عصر الوقت، لكن الجمهور على أنه الزمن. إن الإنسان لفي خسر، ما تلقاش في القرآن الكريم لفظ الإنسان لفي خسر إلا في علاقة بالزمن. علاش يقول القائل؟ لأنه الزمن هي الحاجة الوحيدة اللي نخسروا فيها،
0: نخسروها
1: ما فما حتى شيء قاعدين، يعني احنا ما نش نخسروا كل شيء، يعني نجموا حتى كان نخسروه نجموا نعوضوه
0: نسترجعوه إلا الزمن،
1: ولا ننميو فيه. ريت صحتك نجم تستحفظ عليها وتحسنها، الأولاد نجم تزيد فيهم وتستحفظ عليها، علمك تزيد فيه تستحفظ عليه، الفلوس زيد فيها استحفظ عليها، إلا حاجة واحدة والله لا تنجم تستحفظ عليها، مش تزيد فيها، مش تزيد فيها، باش تستحفظ عليها ما تنجمش، اللي هي الزمن. ولذلك إن الإنسان لفي خسر، لحظتك الآن هذيك ما تتعوضش. لذلك رأس مال الإنسان هو العمر، وكل يوم ينقضي ينقص معه رأس هذا المال. والتاجر لما يعرف أنه رأس ماله ماشي وينقص يجيه النوم، فكيف إذا علمت أن أنت بأن هذا رأس المال هذا الإنسان إنما هو بضعة أيام، فكلما نقص منه يوم فإنما نقص منه يعني الأجل والعمر. فسبحان الله، وكما يقول يعني سيدنا أبو هريرة يقول ما ندمت على شيء ندمي على يوم نقص فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، وإن شاء الله ربي يرزقنا البركة في العمر والبركة في الوقت، لأنه
0: وفي حسن استغلاله.
1: ما تحقرش الوقت الصغير، أراه الوقت الصغير هذاك تنجم تعمل فيه برشا حاجات، لأنه شوية وقت مع شوية وقت مع شوية وقت بإذن الله.
0: مباريات ورياضات تقاس بالعشر ثواني وبعشر ثانية وما إلى ذلك،
1: كما قلت السباق في مضمار متاع 100 متر تلقى الأول والثاني بيناتهم أعشار ثانية،
0: أعشار ثانية. الصعود إلى الكواكب الأخرى كيف معناها السرعة تقاس بأعشار الثانية. فهو الزمن الحقيقي معناها وقت اللي نستثمروه وشوفوا النجم ونصلوا به. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في ديننا السمح. التحية توصلكم من حمزة كوثر البجاوي، محمد رمزي المنصوري. قلكم أبقوا معنا ما تبدلوش الموجة. علاش؟ على خاطر باش تكونوا مع شيمة في تبع الموجة. إلى اللقاء.
2: ديننا السمح.

0: إذاعة الشباب من تونس. عدل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد موجتك تسمع صوتك.
1: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
3: عد موجتك على موجتنا وتابعنا.
1: متابعات شبابية، كل الأنشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
3: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
4: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
1: تبع الموجة.
5: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل. موعد جديد من تبع الموجة من توا حتى للسبعة ونص. الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات، نحكيه على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في المجتمع المدني. وينكم يا جماعة؟ شنو عاملين؟ تنجموا تفعلوا معنا على صفحة رسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء. رافقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي، في الإخراج الرقمي صديقنا حمزة، وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. ما تبعدوش، أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 5:10، مرحبا بكم الناس الكل. المولد إن شاء الله نهار الثلاث 25 أوت، إن شاء الله كل عام والتوينت حي بالفخير، إن شاء الله كل عام والأمة الإسلامية الكل حي بالفخير. من بين العادات والتقاليد في تونس نحكيو على عصيدة الزقوقو اللي تيب جنرالمون في مختلف الولايات في تونس ليلة المولد، إلا أنه طوال باش نحكيه على حملة خاصة بالمولد والعصيدة فيها باش تطيب نهار لحد. التفاصيل كل جينا من عند ضيفتنا اللي معهم باش نزيدو ناخذو أكثر تفاصيل. ملك الحجيبي عن انترات كلوب تونس غولف، اللي نقولو له أهلا وسهلا ملك.
1: أهلا عسلي من اسكل عسلي من ياسمو فينا. جمي بخيزانت ملك حجيبي، عمري 16 سنة وشوي لشيف انترات بيبليك دون انترات كلوب تونس غولف.
0: مرحبا بك ملك. نسلمو زيدة على أي بن حديد عن انترات كلوب تونس جولدن، اهلا وسهلا مرحبا.
2: اصلي من اسكل، انا ايه بن حديد، جي 16 ans passe deuxième année science lycée pilotarienne où je suis la co-chef intérêt public au sein de l'interact club tunis golden eagles.
0: مرحبا بكم. دونك معكم انتم باش نحكيو على حمله خاصه بالمولد النبوي الشريف، وباش نحكيو على صحافي نتاع عصيده باش تخرج في نابل. الموعد نهار لحد 23 اوت. دونك هيت معكم انتم ناخذوا اكثر تفاصيل وباش نمشيو حسب ماكم مقسمين الكلمه بينات بعضكم.
1: دونك الانتراكت كلوب هو جمعيه خيرية أبوت إيمانيتير نعاونو فيه العبيد ديما في دي زوكازيون من حياتنا اليومية كيما عنا دي زاكسيون في الغونتخي سكولير كيما ليفيرو شو وكيما المولد اللي باش نحكيو عليها اليوم. دونك عملناها ان كولابوراسيون افيك لانتيرات كلوب جولدن ايجلز. دونك ايا تو تحكي لكم اكثر.
2: دونك بمناسبة المولد احنا خممنا زوز كلوبات، انا نعملو ديستريبيسيون تاع عصيدة زقوقو مع عشاء للعبيد المستحقة في نابل. Donc l'objectif, notre objectif c'est 130 personnes ou inchallah c'est le 23 août في نابل.
0: دونك 130 plats ou صحفه نتاع عصيده باش يقع توزيعها في نابل. كيفاش تطيب العصيده؟ كيفاش تقوموا بعمليه التوزيع ملك؟
1: دونك لي ممبر نتاعنا ديما نعاونوا بعضنا الكل. دونك باش نتلموا في لوكال افيك ان لان دي بارون، معناها ملي لي ممبر نتاعنا باش يعاوننا هو يعطيه الصحه دونك هو باش يطيب لنا العصيده هذه. ونحنا ديما عنا ان سبونسور، دونك اون ريميرسي بي واي اللي نو سبونسور على السلعه اللي عطاها لنا باش نعملوا العصيده هذه والعشاء زاده. دونك باش نطيبوها ليله قبل ديستريبيسيون مع بعضنا وديستريبيسيون تصير من غدوة.
0: من غدوة دونك نهار لحد نهار لحد تقوموا بعملية التوزيع. شو لها سيها يعطي صحة اللي بشي طيب على خاطر كميمة العدد ماهوش شوية 130 صحفة. دونك يعطي صحة وممتون عندكم العشاء زادة.
1: العشاء الناس المستحقة.
0: وعندكم دي ليست ولا باش تخرجوا في الشارع تحاولوا تلقاو
1: ناس؟ دونك احنا انا كونتاكتي المعتمد نتاع نابل، دونك باش كونتاكتي العباد المستحقه الكل وباش تصير في مكتب غادي. دونك الناس الكل باش تجينا غادي وتصير ديستريبيسيون
0: باهي برشا. وقتاش تكونوا غادي؟ الصباح العشيه؟
1: نحنا نخرجوا من هوني الصباح وغادي اديزور نتاع الصباح نكونوا غادي ان شاء الله.
0: مع العشره تبداو تقوموا بعمليه التوزيع. يعطيكم الصحه. نعرف اللي برشا تعب اما يظلي باش تعلموا طيب عصيدة زقوقو مع الشيف. دونك يعطيكم الصحة. نعرف برشا دي زيفور ومجهودات كبيرة قاعدين تقوموا بها ومحليها بالحق المبادرة نتاعكم. تذكروا الناس المستحقة خاصة في المولد وذوقوهم العصيدة ومن العشاء. إن شاء الله ربي يبارك لكم، إن شاء الله بالنجاح والتوفيق لكم. ومرحبا بكم في كل مرة عندكم الجديد. شكرا لكم ملك حجيبي وآية بن حديد. قولي إيه
2: كان العباد اللي تحب تعاوننا تجمو تلقاونا على النمرو 97-476-336 ولا على النمرو
1: 23-398-445. تجمو تعاونونا باللي تنجمو كسوا ماكلة وإلا حتى فلوس. يعطيكم صحة نسكول.
0: شكرا لكم. يعطيكم الصحة ملكة حجيبي وإيا بن حديد معهم. هما حكينا على حملة خاصة بالمولد النبوي الشريف، عملية توزيع تقريبا 130 صحفة عصيدة مع العشاء في نابل. التفاصيل كل دونك تلقاو مع الصفحات الرسمية اللي انتراكت كلوب تونس غولف وانتراكت كلوب تونس غولدن. احنا مكملين معاكم حتى 7:30 في تبع الموجة، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

0: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقكم في كل ثنية بالموسيقى المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة
4: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. يفتح بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر القادم باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة إلى ولايات الجنوب. وأوضح الديوان أن شروط الانتفاع بالسكن الجامعي تتمثل في الحصول على تعيين بمؤسسة تعليم عمومي بأحد ولايات صفاقس وجابس ومدنين وتطاوين وقبلي وتوزر، إلى جانب وجود مقر إقامة الولي على مسافة تتجاوز 30 كيلومترا عن مؤسسة التعليم العالي المعين بها الطالب وإلا تتجاوز سنه 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 26 و2000. وسيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة المدرسية. رئيس مديرة التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أفاد بأنه سيتم في 7 سبتمبر المقبل توفير نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة وهما مبيت بارد ومبيت شوقي بالمنزه 7. كما أشار منصور إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات. مركز ليفا تكنولوجي بسيدي بوزيد يقدم خدمة متنوعة لفائدة مختلف الشرائح بالجهة وخاصة منهم الشباب والنساء، وذلك بالاشتراك مع عدد من المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجالات مختلفة على غرار الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. دار الثقافة النموذجية ببن عروس تنظم فعاليات الدورة 9 لتظاهرة لون صيفك بداية من 26 وإلى غاية 30 من أوت الجاري. مديرة الدار الثقافة النموذجية ببن عروس نسرين العجلاني الزيدية أفادت بأن هذه التظاهرة الصيفية الموجهة أساسا للطفل والعائلة تتضمن برنامجا ثريا ومتنوعا. الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تنظم بداية من 23 وإلى غاية 29 من أوت الجارية الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. اليوم اختتام فعاليات الدورة 54 من الندوة المولدية بعنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. وفي أخبار العالم استشهدوا فلسطينيا برصاص مستوطنين في شمال شرق الخليل بالضفة الغربية، يأتي ذلك بينما أصاب جيش الاحتلال الإسرائيلي طفلا بالرصاص واعتقل 5 فلسطينيين. ختام الموجز مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
4: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيلو.
1: عد الموشتك على موجتنا وتبعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 5:47 مرحبا بكم تسمعوا في تبع الموجة من إذاعة الشباب. بدينا معكم 5 مواصلين معكم حتى 7:30 الموعد مع مجموعة من الاستضافات. توت سويت نحكيو على تظاهرة زيد تقول، ويحضر بعضنا في الاستوديو مع هما بزيدوا ناخذ أكثر تفاصيل على التظاهرة ذي اللي بشتصير نهار الأحد 23 أو. تحضروا بعضنا في الاستوديو وتحضر معنا أمل المؤدب عن الغرفة الفتية الاقتصادية ببار دول، نقولوا لها اهلا وسهلا.
1: اهلا عايشك،
0: مرحبا
1: عايشك وبيك عايشك.
0: هي تزيدوا نتعرفوا عليك كمل.
1: الو امل مؤدب، عامله ماستر اون انفورماتيك جيستيون، ممبر جي سي اي باردو.
0: قداش عندك في جي سي اي؟
1: عندي انا
0: اوكي. وين باهي التجربه لحد الان؟
1: عسل.
0: مرحبا بك امل، ونسلموا زياده على محمد الياسيسي، مكون محترف مختص في البرمجه العصبية واللغوية وممبر عضو في الغرفة الفتية الاقتصادية المرسى.
2: مرحبا شيماء.
0: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: دونك مرحبا بيك للا. دونك محمد الياسيسي، نخدم في السيكتور بانكير، شوي فورماتور
0: بانكيجي.
2: أي بانكيجي. مرحبا. بانكيجي ومكون. دونك نخدم في السيكتور بانكير، شوي فورماتور بروفيسيونيل اي سبيكر اوسي، جانيم دي كونفيرونس وكل شيء. ميتر براتيسيان اون بي ان ال، هي البرمجة اللغوية العصبية حسب كيما تفضلت انت وقلت، و ممبر في جي سي المرسى. توا عندي جديد في جي سي، عندي من مارس 2026.
0: توا
2: جديد في جي سي، جديد في جي سي. كابيتان دي ايكيب نتاع الفولي بول المرسى نتاع لي فيتيرون. رجعنا شويه بون كبرنا نقولوا فيتيرون، مي الحمد لله يا ربي الحمد لله.
0: وعلاش قررت باش ترجع؟
2: ايه بون جيم، انا نعشق حاجه اسمها فولي بول سبيسيالمون، رياضه اون جينيرال.
0: ولعبتها قبل؟
2: ايه لعبت 14 سنه كره طايره قبل وصلت حتى ليكيب ريجيونال وكل شيء.
0: علاش قصيت؟
2: قرايه وقتها فاك بعدنا شويه، هذاك هو يعني قصيتها كيك نتاع
0: لازم برشا تضحيات. يقول لك هو في دومين تاع سبور،
2: يعطيك الصحه، تضحيات ومواظبه ومثابره. اللي جات وقت الفاك وكل شيء بعدت شويه، دونك قصيت. اما قاعده تجري في دمي، استنيت وعاودت رجعت بعد، رجعت مع لي فيتيرون، رجعنا شامبيون ونلعبوا الحمد لله.
0: شو الاحساس تو كي رجعت؟
2: اوه احساس قوي ياسر، احساس. اسمعني، السبور وال يعني البدن والمخ لازم يكونوا يمشيوا مع بعضهم متناسقين.
0: فوالا
2: يعني الجسم السليم في العقل السليم، العقل السليم بلوتو في الجسم السليم. دونك سبور حاجه اساسيه، والفولي بول انا هوايتي من انا صغيره.
0: واللي يقول لك اللي يجرب يدخل الدومين نتاع سبور وين غادي فما الحس نتاع المنافسه والتحدي، دونك صعيب انه يبعد عليه، دونك يخلي بلاصه كبيره عليه. دونك هذاك علاش انك تعاود ترجع.
2: يعطيك الصحة، الكومبيتيسيون تخليك باقي حي، الكومبيتيسيون تخليك باقي تخمم، الكومبيتيسيون تخليك باقي يعني في منافسة مستمرة مع روحك أول واحد قبل العباد. دونك ما تنجمش تبقى تاع سبور.
0: باهي، وشنو هي الأمور نتاع سكور؟
2: نتاع شنو؟
0: نتاع لي ماتش اللي تلعب.
2: أي لا بون الحمد لله مازلنا كي رجعنا العام الأول
0: ما نجمش نعمل نفس.
2: أي صحي تحقيق،
0: خلينا ما يهمنيش في النتيجة، الفايدة المشاركة.
2: الفايدة المشاركة كبار.
0: الفايدة المشاركة.
2: أما لا عملنا ريزولتا باهي بارابور العام الأول وربي يجيبنا في السويد. ربي يجيبنا في السويد.
0: دونك مرحبا بكم، دونك معكم أنتم باش نحكيو على تظاهرة زيد تقول.
2: هي
0: تنزيدوا ناخذوا اكثر تفاصيل اللي سبق وقدمناها احنا في ذات الشباب. زيد تقول دونك احنا باش نمشيو حسب ما انتم مقسمين الكلمه بين بعضكم. نبداو معاك كمال.
1: اي دونك لا جورني هانس اب تولك ان شاء الله باش تكون لو 23 اوت في لاك 2 في مقر مؤسسه هانس سايدل ان شاء الله. سيت ايفينمون اي اورغانيزي بار جي سي باردو، جي سي قصر سعيد، لا فونداسيون هانس سايدل و لي كلوب سي ان. ان شاء الله باش يكون عندنا ان بانيل في 3 اكسبير منهم سي
2: عايش.
1: دونك شنو باش نحكيو؟ باش نحكيو على التثمين التراث والسياحه في تونس، باش نقولوا اللي التراث ماهوش سي با ان هيريتاج ا بريزيرفي بركا، هو زاد ينجم يكون اون سورس دو كرياتيفيتي دونجاجمون دان امباكت زاد. وهذاك هو. وفي الجورنيه هذه باش نحكيو زاد على، باش تكون لوكازيون باش نحكيو على la compétition nationale des
0: étrouls. Donc femme panel animé.
2: Oui, femme panel فيه ثلاثه من الناس، ثلاثه اكسبير كما قالت امل. عندنا مدام نجله الويد هكا ولا، عندنا جايه من وزاره الثقافه، وانا محمد الياسيسي، ومعنا اميمه زاد كيف كيف تخدم تبارك الله، تخدم في خدمه ياسر مزيانه، ياسر مزيانه يعني ستارت ابز في الثقافه في الباتريمون. دونك انا الانترفونسيون تاعي باش تتعلق كومون بريزونتي هالباتريمون نتاعنا، وكومون ديفاتري لي جون كل شيء. كيفاش هالمسابقه باش نعملوها نتاع زيد تقول ولا زيد قول كيما حكينا مقبليك، يعني كيفاش باش نعطيو لي جون انه يحكي ويدافع اول حاجه على الباتريمون نتاعو التونسي، وثاني حاجه حتى في ديبا وكان في اي في اي ديبا كيفاش يحكي وكيفاش يتناقش وكيفاش يسمع وكيفاش
0: راهو كيفاش يعطي الحجج ويقدمهم
2: صح. دونك تكنيك كامله وهذا الكل راهو يصير بالكوميونيكاسيون افيكاس اكزاكتومون. دونك هو الباتريمون نتاعنا تبارك الله الي ريش، عندنا 6000 حضاره راهو 6000 سنه حضاره راهو من الحضاره القبسيه وانت جاي. دونك اليوم كما نعرفوش كيفاش نعديوه نعرفوش كيفاش نقولوه راه باش يقعد جوست ان باتريمون عليه برشا غبره. دونك احنا اليوم لي جون لازم نمضوا عليه الغبره كيفاش كومون لو بريزونتي.
0: وعلاش ليه في كل مره زاده مهم برشا ان نكتشفوا طرق مختلفه لتقديم التراث نتاعنا، ما نقتصروش على طريقه كهو على خاطر بحكم انه الشباب هو بيدو قاعد يتطور. دونك مهم حتى لو ديالوج يتبدل مع الشباب باش يفهم اكثر التراث نتاعنا. انا باش نقف معاك محمد الياس في نقطه مهمه برشا في علاقه بفن الخطابه ولا التناظر اون جينيرال اللي هو مربوط برشا مجالات في حياتنا. دونك يذولي نحكيو على تكنيك، وقت اللي تاخذها للتكنيك وتفهمها بالكدا تنجم تطبقها في مختلف المجالات والمواضيع اللي بتحكي فيها.
2: يعطيك الصحه يعطيك الصحه.
0: مانيش نحكيو على تراثك هاو، نحكيو على المشاريع على الاقتصاد اي مجال. دونك عندك دي تكنيك كي تحفظهم وتمتريزيهم بالكدا قادر انك تقدم الخطاب نتاعك وقادر انك تقدم لو برودوي نتاعك بطريقه صحيحه.
2: يعطيك الصحه.
0: احنا باش ندلوا عليك ونحب تعطينا اسرار
2: وتكنيك. مرحبا على ما نقدر.
0: باش اللي قاعدين يسمعوا فينا مكون
2: اي مرحبا بيان سور بيان سور على ما نقدروا
0: باش اللي قاعدين يسمعوا فينا ياخذوا لي تكنيك على خاطر فما برشا عباد يقول لك انا ما نعرفش انا عندي حاجه باش نقدمها قدام بوبليك ما نعرفش منين نبدا شنو وين نقف عندي برشا معلومات وندخل بعضي وشنو هي المعلومات كيفاش نرتبهم. دوك اعطينا هكا دي تكنيك يكونوا هكا اون جينيرال باش اللي قاعدين يسمعوا فينا علاش لي غدوه مثلا عندهم سبيتش غدوه ولا بعد غدوه ولا الجمعه الجايه احنا نساهموا معاهم ان نجحوا لهم
2: البارتي نتاعهم. علاش لا شيء ما هو باش نكونوا احنا واضحين راهو فما يعني une petite différence بين يعني prise de parole en public باش نحكي قدام العباد وفين ديبا ملمومين كيما نحن هكا في الطاوله باش نتناقشوا على موضوع يعني تفرق شويه في لي تكنيك فما فرق ما بين صغير هذا
0: مش مشكل توليد دوز استيوس
2: باهي بون باهي باهي. دونك هي لا كوميونيكاسيون افيكاس سامبل على الاخر ما فيها حتى شيء فيها اون ريجل تري سامبل كان تعرف كيفاش تطبقها راك الميساج نتاعك يوصل كلير على الاخر. هو اسمه تكنيك دي 4 سي 4 سي هو كلير كور كونسي اي كونكري لو ميساج لازم يكون قصير وواضح وموجز ولوجيك يعني مربوط على دي في ريال هذا هو. دونك يبدا الميساج نتاعك باش تحكي كما انا توا مع امل انا ليميتور وهي الريسبتور كي نعطيها ميساج واضح وقصير وموجز باش تفهمني تو سامبلومون. اما كي نبداو نحكيو والله كيف تكثر درشنوا من هنا وما غادي تدخل فيها وجيب يبدا الميساج نتاعك مالغري لو فون نتاعو موجود مي الي فلو
0: يعني قد ما يكون سامبل قد ما توصل المعلومه خير
2: صحي
0: راه ما خيرش قد ما تضمن انه المعلومات اللي باش تعطيهم تكون واضحه قد ما تكون خير للمتلقي باش يفهمك
2: اكزاكتومون اكزاكتومون قد ما تقصر وتوضح وتكون واضح في كلامك بطون مستوي حتى الطون راهو المعلومات ولا اللي ما يعرفش راهو لامبورتونس نتاع الكلمات اللي يخرجوا من فمنا راهو 7% كهو من الحوار 93% الاخر الكل جيستويل وانتوناسيون وطلعه وهبطه هذاك الكل الي تري امبورتون. كي نحكي معك انا نعطيك نفس الميساج بدوز طرق مختلفه تفهمه انت بدوز طرق يعني كومبليتمون ديفيرونت فهمت. يعطيك الصحه شيماء تاع فرحه تاع يعطيك الصحه شيماء
0: تو دونك الانتوناسيون
2: عندها دور كبير اكزاكتومون. دونك اليوم كي تحكي على تراثنا اللي هو ياسر كبير من الماكله للبني للمدن نتاعنا كل شيء يزمك تكون فريمون تعطي حقه وتعطي كارو وكل كلمه توزنها وكل كلمه توصلها في بلاصتها باش ننشروا الثقافه
0: نتاعنا ويكون واضح وانا بشر وزاد لي جون يسمعوا
2: يعطيك الصحه
0: المعلومات الكل في علاقه بالتراث. دونك الموعد ان شاء الله نهار الاحد 23 اوت وتظاهرت زيد قول دونك اكيد ان شاء الله بالنجاح والتوفيق ليكم
2: امين مرحبا
0: بالنجاح والتوفيق للناس الكل اللي باش يكونوا حاضرين واكيد اللي باش ياخذوا كميه كبيره من المعلومات اكيد باش يستحقوها دونك انت باش توعدهم تو محمد الياس
2: بون نوعدهم بقدره ربي خاطر الاول ما شفنا شيء شفنا كان لابارتي une partie de la partie apparente de l'iceberg. juste حاجه صغيره بال باش نعاودوا معني كيفاش نتحاوروا كيفاش نسمعوا كيفاش نعديوا الميساج نتاعنا كيفاش نقعدوا كيفاش نعملوا ان سانكرونيزاسيون مع المقابلنا كيفاش تجاوب التكنيك نتاع الفيدباك التكنيك نتاع كيفاش تعمل الفن يعني كيفاش يقولوها الاجابه وفن السمع وفما حاجه قويه ياسر نعطيها لو بوفوار دو سيلونس، فن السكوت، قوه السكوت. راهو ساعات السكوت وحده يحكي. كي تقول جزيره جربه من اقوى الجزر الموجوده في البحر الابيض المتوسط، لك ثلاثة ثواني سكوت هذيك راهو يعطيك تستنى فيا شنو باش نقول وراهم، فهمت؟ مع انتوناسيون باهيه وكل شيء، صح يستنى فيك متشوق متشوق فهمت؟ هذا الكل ان شاء الله باش نشوفوه مع بعضنا نهار الاحد.
0: شوقتنا محمد الياس.
2: اي مرحبا بك يا شيبه، مرحبا مرحبا بالمستمعين نتاعنا الكل ينجموا يجيو شباب ونحكيو. اليوم الشباب راهو الشباب نتاع لي ريلز وشباب نتاع 30 ثانيه، لازم تعرف كيفاش
0: تشدوا في اقل وقت.
2: يعطيك الصحه.
0: بالنسبه اللي قاعدين يسمعوا فينا ويحبوا يحضروا معكم امال بوسيبل، فما فورمولير ولا وليد الجنسيه كهو
1: بوسيبل؟ ساعه لانفيتاسيون للناس الكل، لي جون، لي جون ديبلومي، les étudiants, les enseignants, les employés, n'est-ce pas le marché bébé. On a un formulaire à la page Facebook que j'ai essayé, Bard, Sar Saïd.
0: Donc, il y a trouvé un formulaire, il y a un hadrin maha comme
1: ça. Il y a un hadrin, il y a un hadrin, il y a un hadrin, il y a
0: un hadrin, il y a un hadrin, il y a un hadrin, il y a un
1: hadrin, il y a un hadrin, il y a
0: دونك لحظه نتاع الصباح. دونك الناس اللي قاعدين يسمعوا فينا ومهتمين باش يكونوا حاضرين يدخلوا على الباج اوفيسيال الجي سي بارد وجي سي قصر سعيد، غادي يلقاو فورمولير يعمروه ويضمنوا انهم يكونوا موجودين في تظاهره زيد قول. انا نقول لكم يعطيكم الصحه اللي قلتوه الكل.
2: يعيشك يعيشك يعيشك.
0: نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق. شكرا لك امل المؤدب عن جي سي بارد ومحمد الياس السيسي، مكون محترف مختص في البرمجه اللغويه العصبيه وعضو في جي سي المرسى.
2: اي مرحبا يعيشك يا شيماء، سيتي ان بليزير.
0: شكرا لكم. دونك معكم انتم حكينا على تظاهره زيد قول. احنا مازال عندنا ما نقول لكم برشا يا جماعه، من توا حتى للسبعه ونص مجموعه اخرى من الضيوف يكونوا حاضرين معنا، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

رجعنا لكم 6:11 دقيقة. أهلا وسهلا بالجميع. سنية زينة طريق سلامة لكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك, شيماء بسيبس في عداد وتقديم هذا اللقاء. نتبعوا معكم احنا في الموجة كالعادة كل نهار جمعة من 5 حتى 7:30 الموعد مع مجموعة من استضافات. نعود نذكركم بالتوقعات الجوية وحالة الجو بالنسبة لليوم. دونك نحكي على الوضع الجوي في تونس بعد الظهر اليوم الجمعة 21 أوت 2026. دونك تواصل التقلبات الجوية مع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالمناطق الغربية وتشمل تدريجيا الجهات الشرقية للشمال والوسط. تكون الأمطار أحيانا غزيرة خاصة بولايات القصرين, سيدي وزيد, القيروان, سلينا وزغوان, وتتراوح أعلى الكميات بين 20 و40 مليمتر مع إمكانية تسجيل تساقط محلي للبرد. تتزامن هذه التقلبات مع هبوب ريح قوية تنجم توصل سرعتها ل 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور سحب رعدية. من المنتظر أنه يتواصل الوضع الجوي غدوة 22 أوت مع ظهور سحب رعدية محليا مصحوبة بأمطار بالشمال والوسط, ذي الكل وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. دونك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة, مرحبا بكم. تنجموا تابعونا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك, تابعوا للايف متاع الضيوف متاعنا الكل على الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال. بعد شوية نحكيه على تتويج تونسي. تونس في المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج, ونحكيه على تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج اللي صارت مؤخرا في مصر. نحكيه على 8 ميداليات والتفاصيل كل تجيكم بعد شوية. مكملين معاكم احنا مع الاستضافات ومع زيد الموزيكا. نعود نسلم عليكم وين ما كنتوا ونشكركم على اختيار لفريكونس متاع إذاعة الشباب في العشوية. أهلا وسهلا بالجميع.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: تحب تعيش الجو، التحدي، الحماس من غير ما تحتار؟ تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
2: سمر كويز
3: من الاثنين للخميس،
4: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزير التربية نور الدين النوري قرر إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 25 و2026 و2000 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي. وأسندت الجائزة الأولى الخاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزيان صفاقس 2، فيما آلت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية بسليانة. وعلى مستوى الجوائز الخاصة بالمدارس الإعدادية، حصدت المدرسة الإعدادية المنار بالقيروان الجائزة الأولى، وفازت المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس 1 بالجائزة الثانية. أما على مستوى المعهد، فقد أسند وزير التربية الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية صفاقس 2، ومنح الجائزة الثانية إلى معهد فرحات حشاد برادس ببلاروس. إطلاق المنصة الرقمية للخدمات الإدارية إندستري لوزارة الصناعة والمناجم والطاقة. المنصة تتيح نفاذا آمنا وشفافا لإيداع ومتابعة الملفات والإجراءات الإدارية المتعلقة بقطاعات الصناعة والمناجم والطاقة والطاقات المتجددة عن بعد. 7 سبتمبر المقبل سيتم توفير نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7، مشيرا إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات، وفق رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عيد ماد منصور. جمعية ثقافة فن اسطنبالي بتونس تنظم النسخة 10 من تظاهرة المولدية احتفاء بالمولد النبوي الشريف لأول مرة على امتداد 3 أيام في المدينة العتيقة بتونس العاصمة، بداية من يوم 23 من أوت الجارية وإلى غاية 25 من الشهر ذاته. في أخبار العالم، حركة المقاومة الإسلامية حماس تؤكد أن الإجراءات الإسرائيلية المتصاعدة في المسجد الأقصى المبارك لن تفلح في تغيير هويته الإسلامية أو طمس معالمه. وختاما، وزارة العدل التركية تطلب من وزارة الداخلية إصدار نشرة حمراء بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لملاحقته دوليا في إطار دعوى قضائية تتهمه بارتكاب إبادة جماعية. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
7: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا.
6: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
7: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
8: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
9: تبع الموجة.

0: مش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عدل موشتك على موجتنا وتبعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. 6:38 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. نكملوا معاكم احنا في تبع الموجة، وما زلنا مواصلين حتى للسبعة ونص. نسلموا عليكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت نحكيوا على خبير ينعوش ويفرح. وقد ما نقولوا زيد نقولوا الحقيقة، من بين الأخبار وقت اللي نحكيوا على تتويج تونسي داخل ولا خارج أرض الوطن، راي حاجة ما تنجم كانت تفرحنا برشا برشا برشا برشا. هذيك علاش احنا نحبوا نفرحوكم انتوما المستمعين الكل، ونتقاسموا مع الفايزين اللحظات متاع الفرحة، على خاطر كل فوز وكل تتويج وراه برشا تضحيات وراه برشا صبر وبرشا انتظارات كبيرة. هذيك علاش احنا في كل مرة نكونوا سعداء برشا ان نتقاسموا معاكم الأجواء متاع الفرحة الكل، ونحبوا نعيش ونعيشوكم هذه الأجواء، خاصة ان نحكيوا على تونس اللي تحتل المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج. تحديدا نحكيوا على تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج اللي صارت مؤخرا في مصر. نحكيو على تألق ونحكيو على تتويج، اللي هو 1 2 3 4، نحكيو على 8 ميداليات وتتويج تونسي بثمانية ميداليات. نقولوا ألف ألف مبروك للمتوجين الكل. وإحنا تحضر بحثنا في الاستوديو وئام الحمداني، عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج، اللي نسلموا عليها ونقولوا لها أهلا وسهلا وئام.
5: عسلامة شيماء، ومرحبا بكافة المستمعين. شكرا على الاستضافة.
4: ألف مبروك.
5: عايشك الله.
4: ألف مبروك. رو ما تصورش قديش أخبار كيما هكا تنجم تفرح برشة توينسا قاعدين يسمعوا فينا. ألف مبروك. دونك نحكيوها على مشاركة 16 دولة عربية في هذه المسابقة.
5: بالضبط، كانت مشاركة 16 دولة عربية، وإحنا الحمد لله كان عنا إنجاز عظيم برشا ومشرف برشا لبلادنا، معناها إن احتلينا المرتبة الثانية عربيا. الحمد لله كي روحنا بالراية التونسية مرفوعة والحمد لله. كنا توجنا بثمانية ميداليات. ما كانتش بسهل، كانت برشا، كانت بعد برشا تعب، برشا تحديات، برشا منافسة. يعني سيتي با فاسيل باش تنافس دول أخرى عربية بالمستوى القوي ذاك. يعني فريمون حاجة باهية برشا للصغار زيدا اللي هما ما شاء الله عليهم. عنا أبطال، نحب نقول عنا أبطال في تونس. تبارك الله عليهم. نحب نسميهم زيدا الأبطال دوما اللي توجوا بالثمانية ميداليات. كانت عنا ميداليتين ذهبيتين، يحيى الشلي تحت 16 سنة، ياسمين الديماسي تحت 10 سنوات، أيضا ثلاث ميداليات فضية كانوا آلال مجدوب تحت 14 سنة، إياد صالح تحت 10 سنوات، ونادين رجب تحت 18 سنة، وأيضا ثلاث برونزية، محمد خليل عبد الله تحت 18 سنة، ويحيى الديماسي تحت 8 سنوات، وإيلين الحادق تحت 8 سنوات. ومع هذا الكل سامحني شيماء، حبيت أن نشكر برشا زيدا الأبطال اللي ما توجوش المرضية ما حالفهمش الحظ، عم نحب نقولهم رغم أنتم زيدا أبطال، وإن شاء الله كان مش اليوم غدوة إن شاء الله، واللي جاي خير إن شاء الله.
4: ألف ألف مبروك للمشاركين الكل ومنهم المتوجين. دوك نحكيه على مشاركة 19 مشارك في هذه البطولة، ونحكيه على تتويج تونسي بثمانية ميداليات. نعود ونقول ألف ألف مبروك للمتوجين الكل. نعرف تتويج ذي وراه برشة تضحيات وبرشة تعب، كسوة من الفريق، فريق جامعة تونسية للشطرنج، من عائلات المشاركين. نعود نحييهم برشة على الصبر متاحهم وعلى المثابرة متاحهم. نعرفوا الغرام بالشطرنج يتولد من صغرة ويمشي ويكبر بشوية بشوية. دوك نعود ونقولوا ألف ألف مبروك للمتوجين الكل. المتوجين ما همش حاضرين معنا، لكن خلونا دي ميساجة. دوك احنا باش نسمعوا أول تسجيل من عند يحيى الشلي اللي هو بطل العرب في الشطرنج لسنة 2026. دوك نسمعوا نحن يحيى الشلي الميساج اللي خلى هنا، وكيفاش احكيه على المشاركة متاعو في هذه البطولة العربية دونك للشطرنج.
3: أني أليل مجدوب، عمري 13 عام، من جمعية شطرنج بمساكن. أني بطل تونس 6 مرات، تحصلت على الميدالية الفضية في بطولة العرب في تونس، وتحصلت في المرتبة الخامسة في بطولة العرب سنة 2025 بالمغرب، وتحصلت على الميدالية الفضية في القاهرة في مصر، وشاركت في بطولة العالم سنة 2026 بإيطاليا، وتحضيرا لبطولة العربية في مصر.
4: دوك احنا سمعنا التسجيل لآليل مجدوب، دوك آليل نعاودو نذكرو باش فازت آليل
5: هي الفضية.
4: ألف ألف مبروك الآلية. مازلنا باش نسمعوا يحيى الشلي بطل العرب في الشطرنج سنة 2026، ومازلنا باش نسمعوا زيد الأخوين ياسمين ويحيى الديميسي اللي شاركوا في هذه البطولة العربية.
6: أنا يحيى الديميسي بطل تونس في رياضة الشطرنج أقل من 8 سنوات، وتحصلت على ميدالية برونزية في بطولة العرب في مصر 2026، والميدالية الفضية في المغرب 2025. بديت نلعب بالشطرنج من عمري 5 سنين.
7: أنا ياسمين ديماسي بطلة تونس أقل من 10 سنوات في رياضة الشطرنج 2026، تحصلت على الميدالية الذهبية في البطولة العربية للفئات العمرية في مصر سنة 2026، والبرونزية في المغرب في سنة 2025، والذهبية في تونس 2024. بديت نلعب الشطرنج عمري 5 سنوات، وفزت بالعديد من البطولات الوطنية والدولية.
8: السلام عليكم، أنا يحيى الشلي، جوار شطرنج تونسي، عمري 16 سنة، بطل العرب في الشطرنج لسنة 2026، بعد تتويجي في البطولة العربية اللي صارت في مصر في شروط. الحق كان تجربة مهمة برشا بالنسبة لي، وعاونتني برشا باش نطور نيفو متاعي. نحب نشكر عائلتي على الدعم الكبير اللي قدمه لي، ونشكر زاد الانترينيرات متاعي وكل عبد وقف معايا وعاوني باش نوصل نحقق رجل التوات هذوما. نحب زاد نشكر الجامعة التونسية للشطرنج خاطرها وقفت معايا ودعمتني برشا. التتويج هذا بالنسبة لي يمثل حافز كبير برشا باش نواصل الخدمة ونزيد نتطور، وإن شاء الله نحقق نتائج أكبر ونزيد نشارك تونس في البطولات القادمة. السلام عليكم.
4: ألف ألف مبروك للمتوجين الكل، يعطيهم الصحة للتسجيلات اللي بعثوهمنا. دوك إن شاء الله مبروك هذا التتويج. نعود نذكر تونس احتلت المرتبة الثانية عربيا في الشطرنج، ونحكيه على تألق المنتخب التونسي في البطولة العربية للشطرنج اللي صارت مؤخرا في مصر، وتألقها ب8 ميداليات. سمعنا احنا تسجيلات للمشاركين، دوك آلاء مجدوب، يحيى الشلي، ياسمين ويحيى الديميسي. نعود نحييهم ونقول لهم ألف مبروك، وألف مبروك زيادة للمشاركين الكل. دوك نحكيو على مشاركة 19 مشارك، وفي المجمل نحكيو على مشاركة 16 دولة عربية في هذه البطولة. وئام، أنت كنت مرافقة للوفد التونسي.
5: أنا كنت رئيسة الوفد التونسي هذية، كنت مرافقتهم طيلة البطولة هذه، وكان زيد معايا متواجد رئيس الجامعة التونسية سيد سفيان مجدوب، نقدم له تحية كبيرة خاطر كان عنده دور كبير في دعم صغيراتنا الكل. وزيد ما ننساش المدرب اللي كان مرافقنا اللي هو سيد محمد علي بودريقة، بالحق تعب معاهم زيادة، أكيد معناتها لازم يكون فما مدرب مع صغيرات باش يعاونهم يحفزهم، اللي هكا مازال عنده هكا تساؤلات وإلا يخسر بارتي ولا حاجة يحاول يخدم باش يصلح عليها. دونك المدرب ذاك دوره غادي يعطيهم الصحة الناس الكل،
4: واللي تتبدل عليه زيادة الأجواء، فما منهم اللي مش مستانس بالمشاركة في بطولات عربية مخرج من تونس،
5: فما اللي أول مرة
4: صغر السن يعني عادي إنه تتبدل عليه الأجواء.
5: بالضبط، هذا هو دورنا احنا، ان باش نكونوا داعمين ليهم، معناها نفسيا اكثر منه، معناها مهمه برشا، معناها الامور النفسيه. والحمد لله معناها كنا في المستوى الكل، والحمد لله هذه كانت النتيجه اللي حققناها، معناها روحنا مشرفين تونس، غادي خلينا بصمه باهيه برشا للتوانسه. يعني ما كانتش معناها مرتبطه فقط بالمنافسه وباللعبه، كانت بالاخلاق بالانضباط نتاع التوانسه. بالحق الحمد لله وين نمشي نخليه بصمه باهيه، وان شاء الله ديما هكا، وان شاء الله يعني في بطولات اخرى ومشاركات،
4: وان شاء الله ديما مفرحين التوانسه في مختلف المحافل الدوليه والعربيه. وقت اللي نحكيوا على تتويج تونسي نحكيوا على مختلف المجالات، نحكيوا على حاجه تفرح. رانا نفرحوا ونعيشوا معكم الاجواء الكل. نعاودوا نحييوا المشاركين الكل ونستناوهم زاده في مشاركات اخرى وفي انجازات اخرى. وحنا نحكيوا على الشطرنج وما ادراك من الشطرنج، دونك نحكيوا على غرام كما قلت قبلي كاين ويام انه غرام يبدا من الصغر
5: بالضبط،
4: هو يبدا يتسقل بشويه بشويه ويكبر التحدي بالضبط. وخاصه وقت اللي يدخل الشاب والصغير في اطار نتاع حس تنافسي ومشاركات عربيه بالضبط. التحدي يزيد يكبر ويكبر
5: يكبر بيه بالطبيعه. يولي احنا توا صحيح جبنا المرتبه الثانيه، ما رانا طموحنا مازال الاكثر يعني توا عاد ما عادش توا القدام ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله المرتبه الاولى. علاش ليه؟ احنا راه شاركنا في برشا مشاركات اخرى قبل ومازالوا عندنا مشاركات، يعني شاركنا في بطولة العالم للأصغر بجورجيا، وشاركنا في جوان كانت في 2026 وبطولة العالم بإيطاليا كيف كيف، وكانت زادة فما دورة يعني اسمها سبيلينبرغو بإيطاليا كان شارك فيها أحمد البوزيدي وزبير العمدوني وياسين بربرية اللي هما معناها المنتخب يمثلوا المنتخب الوطني للأكابر. كانت دورة تكوينية للبطولة اللي بتصير الأولمبياد الشطرنج اللي بتصير تو بأوزباكستان إن شاء الله في سبتمبر بمشاركة 5 لاعبين يعني من المنتخب الوطني للأكابر وخمسة لاعبات من المنتخب الوطني للكبريات يعني ولا إن شاء الله يا ربي.
4: طبعا مرحلة تحضيرات
5: أي تواي
4: طوف تحضيرات
5: وعنا تحضيرات أخرى زيدا
4: أي
5: توا الحمد لله زاد في 2020 كانت سنه بالحق مليئه بالتتويجات وبالنجاحات للجامعه التونسيه للشطرنج والشطرنج التونسي بصفه عامه. تم معناتها كان لينا شرف بتكليفنا كجامعه بتنظيم البطوله العربيه للرجال والسيدات باش تكون في تونس ان شاء الله في ديسمبر 2026. قاعدين تو بصدد التحضيرات
4: تحتضنها تونس وين بالضبط باش تصير مازلنا الفعاليات
5: مازلنا تو في التحضيرات
4: في الامور اللوجستيه
5: بالضبط اي وان شاء الله نقولوا بالتوفيق وهذه ثقه كبيره برشا
4: تشارك من بلاد فيها
5: مازال معنيش
4: مازلت مع تقريبا هكا
5: تقريبا ديما تكون نفس العدد الدول يعني هكا كيما مصر 16 دوله هكا قاعدين 16 20 دوله معنا مشاركه
4: دكتور وانتم في تحضيرات زيدا
5: تحضيرات ولازمنا
4: الموعد ان شاء الله في ديسمبر
5: ان شاء الله هاي في ديسمبر
4: بيه ان شاء الله تتويج تونس يكون
5: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نفرحوا بهم الساعه الوفود العربيه بالجديد بدنا نكونوا معناها قد الثقه اللي عطاها لنا الاتحاد العربي للشطرنج نوجه له تحيه كبيره ومعناتها ان شاء الله نكونوا في مستوى هذا الكل ويتعدى كل شيء به
4: ان شاء الله موفقين ان شاء الله ديما متالقين تحياتنا للشباب الكل اللي معاكم اللي ينشطوا في الجامعة التونسية للشطرنج وان شاء الله ديما من تألق الى تألق. سينو ايام انت عضو جامعي بالجامعة التونسية للشطرنج
5: اي
4: ومغرومه زاد بالشطرنج والغرام بدا من الصغرى
5: من الصغرى
4: هي كيفاش
5: انا بابا علمني الشطرنج من الصغرى وغرمني به من الصغرى يعني قبل في المدرسه وكان مدير مدرسه ابتدائيه يعني وكان عامل لنا نادي نتاع الشطرنج من وقتها وانا من الاول ما حبيتش الحقيقه وهو معناها اللي علمهولي وكل شيء بعد تغرمت به تغرمت ولينا في الدار لعبه يوميه ولات يعني نلعبوا فيها تحدي ولا
4: وليتوا تتلموا
5: انا واخواتي وانا وبابا
4: تتلموا على الشطرنج ويصير لك الحصه تنافس
5: بالضبط بالضبط
4: وشكون يربح كي
5: شكون يربح
4: الوالد
5: شكون يربح يربح الوالد قدم له تحيه كبيره برشا
4: تحياتنا ليه على ربي فضله شكرا ليك يعطيك الصحه وايام عطيتنا كل التفاصيل في علاقه بالتتويج التونسي دونك يعطيك الصحه وايام الحمداني عضو جامعي بالجامعه التونسيه للشطرنج تونس تحتل المرتبه الثانيه عربيا في الشطرنج ونحكيه على تالق المنتخب التونسي في البطوله العربيه للشطرنج اللي صارت مؤخرا في مصر ونحكيه على تتويج ب 8 ميداليات. ألف ألف مبروك للمتوجين الكل وللمشاركين الكل. مكملين معكم احنا في تبع الموجة حتى لـ7:30 ما تبعدوش.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ما هو

حسبت مع قديش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشعل جمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا متباسي التفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انساني شفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير انا ليه

هذا حمزة نمرة في كان وكان وصلنا للسبعة وسبعة دقائق. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل، يعطيكم الصحة على اختياركم لي فريكونس متاع إذاعة الشباب. رافقوكم كالعادة كل عشرية في تبع الموجة من الخمسة حتى للسبعة ونص. يا زينة وطريق السلامة للجميع، نسلموا على سليم القصيبي التحق بنا في الكوتي تكنيك، ونقول صباح الخير الكوثر البجاوي. دونك احنا مكملين معاكم في تبع الموجة حتى للسبعة ونص. تنجموا تعاودوا تدخلوا للباج متاعنا على الفيسبوك راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، غادي تلقاو لي لايف متاع الضيوف متاعنا الكل. اهلا وسهلا بالجميع.

هكا وصلنا لآخر تبع الموجب بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا، شكر كبير الكوثر البجيوي وسليم القصيبي في الكوتي تكنيك. بعد شوية الموعد يكون مع نشرة أخبار السبعة ونص، بعد عندكم موعد مع توب سبور وآخر أخبار رياضة الوطنية والعالمية ومجلة ألعاب المتوسط. 8:15 الموعد مع ديديكاس مع نسرين حشينة، والسهرة انطلاقا من 9:30 مع أحلى الليالي مع فاطمة الشيبي. أنا كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء، مني لكم برشا محبة وبرشا تفاؤل. نعطيكم موعدنا إن شاء الله غدوة في موعد استثنائي من إرجي معاك من 10:30 حتى الماضي 1:30. بقيت متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشباب، إلى اللقاء.

0: باش تعدي الصيف وتعمل 66 كيف؟
1: عدل موجتك على موجتنا وتبعنا.
0: متابعات شبابية، كل الأشطة الصيفية، مهرجانات وفعاليات فنية وثقافية.
1: نكتشف المميزات الحضرية للمدن الساحلية ونتعلم من كل جهة عاداتنا الغذائية.
2: الخمسة متاع العشية نرافقوكم في كل ثنية بالموسيقى، المعلومة والدبارة الزمنية.
3: تبع الموجة.
4: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي.
5: إذاعة الشباب.
4: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
6: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
4: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
7: يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة شباب من تونس.
8: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
9: معلومة الوافية.
8: نفس الروح نفس الإحساس.
9: نفس الإحساس.
8: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
9: من القلب للقلب.
8: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
9: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: عدل موجتك تسمع صوتك.
10: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
11: نشرة الأخبار.
12: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: فتح باب تسجيل للحصول على سكن الجامعي بولايات الجنوب بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم. قريبا تنطلق الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا بمشاركة 26 فيلما دوليا وقرابة 30 فيلما تونسيا. الندوة المولدية تختتم اليوم في القيروان وقرابة 10500 نشاط بمناسبة المولد الشريف في كامل الجمهورية. إلى التفاصيل. أهلا بكم. تم إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية والمعاهد الثانوية للسنة الدراسية 25 و2026 و2000 إلى 6 مؤسسات تربوية شاركت في مسابقة الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي. وأسندت الجائزة الأولى

0: خاصة بالمدارس الابتدائية إلى المدرسة الابتدائية بوزيان صفاقس 2، فيما آلت الجائزة الثانية إلى مدرسة الحرية سليانة. وعلى مستوى الجوائز الخاصة بالمدارس الإعدادية، حصدت المدرسة الإعدادية المنار بالقيروان الجائزة الأولى، وفازت المدرسة الإعدادية الحبيب عاشور صفاقس 1 بالجائزة الثانية. أما على مستوى المعاهد، فقد أسند وزير التربية نور الدين النوري الجائزة الأولى إلى معهد أبو القاسم الشابي بالشيحية صفاقس 2، ومنح الجائزة الثانية إلى معهد فرحات حشاد برادس بن عروس. يفتح بداية من اليوم إلى غاية يوم 34 من سبتمبر القادم باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي وطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 25 و2000 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة لولاية الجنوب. وأوضح الديوان أن شروط الانتفاع بالسكن الجامعي تتمثل في الحصول على تعيين مؤسسة تعليم عمومي بإحدى ولايات صفاقس وجابس ومدنين وتطاوين وجبلي وتوزر، إلى جانب وجود مقر إقامة الولي على مسافة تتجاوز 30 كيلومترا عن مؤسسة التعليم العالي المعين بها الطالب، وألا يتجاوز سنه 26 سنة بتاريخ غرة سبتمبر 26 و2000. وسيتم الإعلان عن نتائج مطالب السكن الجامعي حسب رزنامة العودة الجامعية. أفاد رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور بأنه سيتم في 7 من سبتمبر المقبل توفير نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزه 7. وأشار منصور إلى انفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات.
1: باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في زوز مبيتات جامعيه، مبيتات بارد ومبيتات شوقي، هذايا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين مبيتات الجامعيه، وحكم منفتحين على اي مطلب جديد واي اقتراح. بالنسبه للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم اخضر بشركه نقل تونس اللي هو 80145، هو واحد مجاني باش ماشي معناها معطيات اضافيه. تنطلق الحمد لله شركات النقل المدرسي والجامعي نهار الاثنين، والبريد وضع 153 مكتب على ذمة التلاميذ والطلبة. الشركة كذلك وضعت 5 وكالات تجارية موجودة في مرور الرابع سليمان كاهل مرسى حي الخضرة وخير الدين، ووضعت زادة كيف مكتب بتونس البحرية لإصلاح ولا لتعويض الاشتراكات. خصصنا أكثر من 140 حافلة معناها للنقل المدرسي والجامعي خلال 170 مسلك. الأسعار في الحقيقة ما شهدتش تغيير.
0: يقدم مركز ليفا تكنولوجي بسيدي بوزيد خدمة متنوعة لفائدة مختلف الشرائح بالجهة، وخاصة منهم الشباب والنساء، وذلك بالاشتراك مع عدد من المؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجالات مختلفة على غرار الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال. مديرة مركز ليفا تكنولوجي بسيدي بوزيد وفاة ليلية تضيف في متابعة لمراسلة الإذاعة التونسية ألفة الخسخوسية.
2: بالخصوص الشباب والأعمار خاصة ما بين 18 و35 سنة من النساء والرجال، نخدموا على 3 محاور رئيسية. المحور الأول هو توفير مواطن شغل قارة للشباب العاطلين عن العمل، نستجيبوا لاحتياجات المؤسسات التجارية والصناعية اللي عندها طاقة تشغيلية صغيرة أو كبرى من الشباب في تكوين الشباب المراد انتدابهم ونرافقهم إلى حدود الحصول على عقد عمل. المحور الثاني هو ريادة الأعمال، المركز يقوم بمرافقة أصحاب الأفكار وإلا المشاريع في بعث المشروع نتاعو عن طريق المرافقة والتكوين المستمر في عديد الاختصاصات، وخاصة في الفترة الأخيرة ركزنا شوية على ريادة الأعمال النسائية. والمحور الثالث هو إتاحة المركز بالقاعات نتاعو خاصة الناس اللي باش تعمل فورماسيون في الذكاء الاصطناعي، في الانوفاسيون، في النوفيل تكنولوجي.
0: تنظم دار الثقافة النموذجية بن عروسة فعاليات الدورة التاسعة لتظاهرة لون صيفك بداية من 26 وإلى غاية 30 من أوت الجارية. وأفادت مديرة دار الثقافة النموذجية ببن عروسة نسرين العجلان الزيدية بأن هذه التظاهرة الصيفية الموجهة أساسا للطفل والعائلة تتضمن برنامجا ثريا ومتنوعا.
3: يكون بالتوازي نستمتع في ساحة الفنون بن عروس وفي قاعة العروض. هو برنامج ثقافي تنشيطي متنوع، الهدف متاعه هو توفير فضاء للترفيه والإبداع والتعلم لفائدة الطفل والعائلة. الدورة هذه تتميز بثرائها وتنوع الفقرات متاعها، فيها عروض تنشيطية، عروض مسرحية، عروض موسيقية، إلى جانب عدة ورشات فنية فكرية تكنولوجية تكوينية لتنمية مهارات الطفل وتشجيع قدراته الإبداعية وتعزيز روح المشاركة والتفاعل. ثراء البرنامج هذه هو ثمرة لانفتاح دار ثقافة زادة على محيطها وعلى المجتمع المدني من خلال بناء شراكات فعالة مع برشا مكونات المجتمع المدني، منها شراكة مع إندا العالم العربي اللي عاونتنا برشا ورشات معارض متنوعة منهم معارض الحرفية بن عروس.
0: مديرة دار الثقافة النموذجية بن عروس أضافت أن البرمجة الخاصة بهذه التظاهرة ستكون موجهة بالأساس للمرأة والشباب من خلال مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والموسيقية وأخرى تنشيطية إلى جانب تنظيم ورشات فنية مختلفة.
3: عند مساهمة معانا بورشة في القياس والتنكر، ورشة في الشطرنج، ورشة في التكنولوجيات الحديثة مابينج ديزدي، ورشة جيستيون دو ستريس موجهة للمرأة، ورشة في سافوار فير زادة موجهة للمرأة، دار الثقافة عندنا ورشة في الرسم، ورشة في تزويق الأسس، ورشة في صنع رأس القفاز، ألعاب فكرية، ألعاب درامية، ورشة في الفسيفسيل للفنان التشكيلي كمال الشيخاوي. 5:30 ينطلقوا نتاع العشية في ساحة الفنون. عندنا نشاط زادة باش يكون بالشراكة مع دار الشباب بن عروس اللي باش يقدموا عرض فرجوي شبابي سموه First Hours باش يكون في قاعة العروض نهار الأربعاء 26 أوت. ومن بعد عندنا العروض التنشيطية والفرجوية المسرحية الموسيقية اللي باش تكون في قاعة العروض تنطلق على الساعة 7 مساء.
0: تنظم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة بداية من 23 وإلى غاية 29 من أوت الجارية الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. مدير المهرجان هشام التومي أكد أن المهرجان يتضمن جملة من المسابقات ومن بينها مسابقة الأفلام الدولية بمشاركة 26 فيلما والمسابقة الوطنية بمشاركة ما يقارب عن 30 فيلما.
4: اخترنا باش تكون السنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواء تلقزين الصافي. هو مهرجان قليبي هو أول مهرجان سينمائي عربي أفريقي. الخصوصية اللي هو كان تو ولاو فما أكثر مهرجانات في العالم، أما كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء تلق. السنة دونك الفقرات اللي عنا في المهرجان على المسابقة الأفلام الدولية ترشحوا أكثر من 380 فيلم. تم انتقاء منهم لجنة انتقاء الأفلام 26 فيلم منهم 5 أفلام تونسية. عنا كيف كيف المسابقة الوطنية اللي هي تضم أفلام نوادي الجامعة التونسية للسينما الهواة، أفلام طلبة المدارس، أفلام مستقلين وإلى أفلام جمعيات مستقلة. كيف كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
0: تختتم اليوم في القيروان فعاليات الدورة 54 من الندوة المولدية بعنوان مقصد حفظ النفس في السنة النبوية الشريفة. مديرة الدراسات بوزارة الشؤون الدينية صالحة المسلمية تتحدث في تصريح للتلفزة الوطنية عن برنامج اليوم الثاني لهذه الندوة.
5: تصل الندوة في اليوم الثاني حول حفظ النفس بين الآليات الشرعية والقانونية، أثثها مجموعة من الأساتذة تتناول بالأساتذة الآليات الشرعية وتتناول كذلك حفظ النفس في ظل القوانين المعاصرة، وكذلك سوف تكون لنا مداخلة من طرف ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية ليتناول موضوع حفظ النفس ودوره في الأمن المجتمعي. تخدم بمجموعة من التوصيات الهادفة التي ستعمل الوزارة على تنفيذها إن شاء الله.
0: وأضافت مديرة الدراسات بوزارة الشؤون الدينية أن الوزارة نظمت بمناسبة المولد النبوي الشريف ما يقارب 10500 نشاط موزع على مختلف جهات الجمهورية.
5: هذا النشاط هو ضمن مجموعة من الأنشطة اللي عدتها الوزارة والتي في حدود 10500 نشاط موزعة على جميع ولايات الجمهورية تحتفي خير الاحتفاء بمولد خير الأنام المحمد صلى الله عليه وسلم، وإضافة إلى أن ليلة المولد سيكون هناك احتفال خاص، يكون هناك موكب في مختلف الجوامع المركزية بالجمهورية، من أهمهم الموكب الذي سينظم بجامع الزيتون المعمور إن شاء الله، من ضمن برامجه مداخلة الرحمة في السيرة النبوية.
0: بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: فتح باب التسجيل للحصول على سكن الجامعي بولاية الجنوب بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم. قريبا تنطلق الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا بمشاركة 26 فيلما دوليا وقرابة 30 فيلما تونسيا. الندوة المولدية تختتم اليوم في القيروان وقرابة 10500 نشاط بمناسبة المولد النبوي الشريف في كامل الجمهورية. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحية ليلى المشهد، إلى اللقاء.
6: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
16: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
19: وباش تبعث السلام
20: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
21: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
22: نعيشوا معاك الحكاية.
23: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
24: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
25: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
26: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
27: تسمع التونس
26: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
28: عد الموجتك وصيف معانا
29: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.

توب سبور. مساء الخير، اهلا وسهلا بكم في توب سبور. البدايه بتعني تحكم الجوله الاولى من الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم اللي تنطلق غدوه باربع مباريات. كل المباريات غدوة ينطلق الساعة الرابعة والنصف في ملعب النايفر. الملعب التونسي يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي. حكم مساحة باديس بن صالح وحكم الفار أزمير سكروكوفيتش من سلوفينيا. أما الحمام صوصة يلعب مع الاتحاد الرياضي المنسيري. حسين بن ساسي حكم الساحة وألكسندر ماتكوفيتش حكم الفار كذلك من سلوفينيا. تقدم سقية الدائري في ملعب الطيب المهيري بصفاقس. يستقبل شبيوت العمران حسين نائلي حكم الساحة وحمزة جعيت في غرفة الفار. وفي مركب بنجردين اتحاد بنجردين نادي حمام الأنف سيف الورتاني حكم الساحة وخالد قويدر حكم الفار. النهار الأحد 23 أوت الكلاسيكو في ملعب حمد العقر ببرادس مش يكون الأربعة ونص. الترجي الرياضي التونسي النجم الرياضي الساحلي هيثم الطرابلسي حكم الساحة وأزمير سكروفيتش هو اللي مش زي يكون في غرفة البار السوفيني. النادي الرياضي البنزرتي مستقبل المرسى منتصر بالعربي حكم الساحة وأمير العيادي في غرفة البار. نجم المتلوي يستقبل النادي الإفريقي أمير لوسيف حكم الساحة والألكسندر ماتكوفيتش هو حكم الفار. ترجي جرجيس يستقبل الأولمبي البيجي أمين فقير حكم مساحة وهيثم جيرات في غرفة البار. الترجي الرياضي الجرجيسي انتدب المدافع ذي الجويني عقد لمدة زوز مواسم. ذي الجويني اللي كان لعب له سبق له اللعب مع الأمل الرياضي محمد سوسة الأولمبي البيجي وكذلك كان مع القوات المسلحة المغربية والميناء العراقي. نادي حمام الأنف انتدب المهاجم عمر جوباي عقد لمدة زوز مواسم. لعب هذا من غامبيا عمره 27 سنة ولعب مع سيمبا تنزاني. شبيبة العمران أعلن يوم على الانتدابات الصيفية اللي قام بها الفريق. أشرف المطوسي مهاجم قادم من مجازر بيب عقد لمدة 5 سنوات. صفوان البجاوي مهاجم قادم من الترجي التونسي عقد لمدة 5 سنوات. علي كوناتي كان مهاجم عمره 19 سنة من بوركينا فاسو. عزيز الغربي مدافع قادم من الأولمبي البيجي عقد لمدة 3 مواسم. الحارس وسيم القروي عقد لمدة 3 مواسم. ياسين الميزوني جدد العقد نتاعه لمدة 2 مواسم. وأحسن حسني قزمير جدد العقد نتاعه لمدة 3 مواسم. المهاجم ماهر بالصغير بعد ما فسخ عقده مع النجم الرياضي الساحلي أمضى عقد مع فريق التعاون الليبي. أولمبيك الكيف الصاعد هذا الموسم من الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من تدب كل من المدافع نور الدين الشرطاني والمهاجم الصادق انجازو. جندوب الرياضي انتدب لعب الوسط رياض الفريوي. أمل بوشامة تعاقد مع المهاجم أحسن الخمير عقد لمدة موسم واحد. أحسن الخمير الموسم الفارض كان يلعب مع فريق هلال مسكن. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي لكرة السلة انهزم اليوم في المباراة الدولية ودية من المنتخب المصري بتركيا 75-70 في إطار الاستعدادات للنافذة الرابعة من التصفية المؤهلة لكأس العالم قطر 2027. منتخبنا كان هزم كذلك يوم الثلاثاء الفارط أمام نفس المنافس مصر 92-70. بالنسبة لبرنامج التصفيات للنافذة الرابعة اللي مش يكون في رادس من 27-30 أوت الجاري نهار 27 أوت المنتخب الوطني التونسي يواجه منتخب الرأس الأخضر، نهار 28 أوت تونس الكاميرون، ويوم 30 أوت تونس تواجه جنوب السودان. نختم بأهم المباريات خارج تونس في دوري روشن السعودي. فريق الرياض ينهزم أمام النصر 4-0. وكريستيانو رونالدو كان سجل هدف الرابع. الحزم مع جلال القادر ينهزم أمام الدرعية 0-0. القادسية متعادل في الشوط الأول مع الاتحاد 0-0. والفيصلي متقدم على فريق نيوم 0-0. هكذا نوصل نهاية أخبار الرياضة. للقاء مع تحيات زبير العوني وسليم القصير.

0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا بكم. ألعاب البحر الأبيض المتوسط اليوم كان يوم الافتتاح في مدينة تورنتو الإيطالية. في ملعب الافتتاح شفنا الصور، كانت أعداد كبيرة من الجماهير موجودة في حفل الافتتاح. نمشي مباشرة إلى إيطاليا وتحديدا إلى مدينة تورنتو. برونتو تورنتو، مبعوث الإذاعة التونسية الشهيرة الكافي مباشرة من إيطاليا. شهير، مساء الخير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك زبير، تحية ليك، تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب. مباشرة من ملعب تورنتو يحتضن اليوم حفل الافتتاح، حفل اللي كان انطلق في حدود 7:15 تقريبا توقيت تونس. حفل جميل جدا، ممتاز، مزيان برشا على بساطته، ممكن هنا مع الملعب الممتلئ، مع الموسيقى اللي كانت منذ البداية، أيضا الأضواء اللي تم تلاعب بها يعني بشكل كبير. أجواء حلوة برشا في الحقيقة في حفل الافتتاح. منذ قليل كان دخول الوفد التونسي في مناطق فراس القطوسي وسندس حسينة لرفع علم المفضل، علم التونسي. حاليا آخر منتخب يدخل هو أو آخر بعثة هي البعثة الإيطالية. تبارك الله، يعني عدد كبير من المتشافين والأجواء حلوة وتفاعل كبير. حاضر هنا رئيس الجمهورية الإيطالية، صحبة محرز بوسيان في المنصة الصحفية، وأيضا كل الأجواء الممتازة الحلوة اللي شفناها أكيد في الفيديوهات والصور الموجودة على صفحة الإذاعة التونسية نجم تلقاو أخرى بتكون موجودة بعد قليل. اليوم نحكي شوية على المسابقات. منتخب الكاميكاياك اللي كانت أهل للنصف النهائي في مختلف السباقات، وسيل علاقي فاروق الثاني في الكاياك زوجي 500 متر، أيضا صبيحة بن عثمان في الفردي 500 متر، وفاروق الثاني وصلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر ترشحوا أيضا للنصف النهائي اللي يتلعب غدوة. نذكر أنه تونس ضمنت رسميا ميدالية أولى باعتبار أنه الملاكمة مليكة بن مبروك في وزن 75 كيلوغرام كانت ضمنت تتأهل مباشرة للنصف النهائي.
1: بالنسبة شهير، الأدوار النصف النهائية بالنسبة للكانوي كاياك غدوة، الزوجي والفردي غدوة يلعبوا كلهم
2: غدوة بداية من 8 متاع الصباح تكون السباقات. نكمل معك بالنسبة للملاكمة قلنا بسبب القرعة مليكة بن مبروك تضمن التواجد في النصف النهائي وبالتالي تضمن الميدالية. بتكون في مواجهة للفرنسية دافينا أو المصرية نبيلة علاء الدين. وأيضا اليوم كانت ندوة صحفية للجنة التنظيم، كان موجود نائب الرئيس محرز بوسيان، وكنا تحدثنا معه وتحدث على عديد النقاط من بينها الوفد التونسي وأخباره، ومن بينها أمور التنظيم. وغدوة يكون الدخول للتايكواندو من خلال تواجد خليل الجندوبي، أيضا أمين الزغلامي، شيما التومي، عهود بن عون، والمبارزة بالسيف في سلاح الصابر مع ياسمين دالفوس، وأيضا فارس الفرجاني. هذا من يكونوا موجودين غدوة إن شاء الله. والسباحة نذكر أنه جميلة أبو لكريش أيضا تأهلت للدورة النهائية مباشرة في سباق 1500 متر، باعتبار أنه ما تماش أعداد كبير من المتسابقات حاضرين، 8 فقط، وبالتالي يلعبوا النهائي. الأجواء ما زالت متواصلة في ملعب تورنتو، الأمور على العال في انتظار إن شاء الله تبدأ من غدوة حصاد الميداليات للوفد التونسي دبي.
1: شهير، الجاليه التونسيه اكيد باش تكون حاضره ربما في ايطاليا، نعرف ان الجاليه التونسيه موجوده كبيره بعدد كبيره في ايطاليا، اكيد مش تشجع الجاليه التونسيه خاصه بالنسبه للرياضات الجماعيه كره الطائره وربما كره القدم.
2: هو في الحقيقه ما ثماش برشا جاليه تونسيه في مدينه تورنتو، حتى البارح مباراه كره الطائره ما شفناش التوانسه حاضرين، ايضا الى حد الان حتى في البيت بندورو يعني اعداد قليله من التوانسه. ان شاء الله نشوفوا احنا التوانسه يكونوا موجودين، ولو انه كيف ما قلت لك هنا في تورنتو ما ثماش جاليه تونسيه كبير.
1: خلينا نفهموا السادة المستمعين، تقريبا قداش تبعد مدينه تورنتو على العاصمه روما؟
2: تبعد تقريبا 8 سوايع بالحافله، هذا اللي قعدته هنا من خلال تحول من روما قداش تورنتو، ولو انه مسافه بعيده والامور النقل ايضا فيها برشا
1: اشكاليات.
2: الناس بنقولوا احنا حافلات وتبدل وقطارات، يعني اللي باش يجي من روما لتورنتو باش يظهر برشا. هذاك علاش ان شاء الله احنا نشوفوا الجاليه التونسيه تتحول، لانه كيف ما قلت لك صعيب برشا انه نشوفوا برشا تونسه متسابقين هنا في تورنتو.
1: اكيد انه شهير كما تعرف انه تقريبا 8 سوايع والناس بعيده شويه، هكا حكيت انت المسافه بعيده مدينه تورنتو اللي ما فيهاش برشا توانسه جاليه تونسيه لتشجيع. الطقس شهير والاجواء بصفه عامه صيفي بعيد قريب للطقس التونسي تو حاليا؟
2: الطقس ما يختلف برشا على طقس تونس، درجات حراره في حدود 36 37 38 درجه. الامور التنظيميه ايضا ممتازه جدا، فقط احنا ننتظر انه بدايه من غدوه تكون بالرسمي يعني الحصاد للميداليات بالنسبه للوفد التونسي.
1: ان شاء الله الحصاد ميداليات بالنسبه للمشاركين التونس الكل ان شاء الله يحققوا نتائج ايجابيه. شهير الكافي مبعوث الاذاعه التونسيه يعطيك الصحه على كل هذه المعلومات اللي تخص البعثه التونسيه في العاب البحر الابيض المتوسط اللي تنتظم في ايطاليا وتحديدا في مدينه تورنتو. نعاود نذكر انه في الكانوي كاياك الثنائي قصي العلاقي وفاروق الديلي سباق زوجي 500 متر ترشحوا للدور النصف النهائي. صبيحه بن عثمان في الفردي 500 متر ترشحت للدور النصف النهائي كذلك. فاروق الديلي ترشح للدور النصف النهائي في سباق 1000 متر، ونفس الشيء لصلاح الدين مقنين الدور النصف النهائي سباق 1000 متر. الفوز في الكره الطائره المنتخب الوطني التونسي اللي فاز في المباراة الافتتاحية على المنتخب الجزائري 3-0 غدوة ضد إيطاليا ثم صربيا فرنسا البرتغال. كما كنت تسمعوا شهير الكافي فراس القطوسي وسندس حشانة هما اللي رفعوا العلم التونسي. في التيكواندو خليل جندوبي مش يواجه غدوة لاعب السلوفيني. في المبارزة بالسيف ياسمين دغفوس تلعب غدوة. في الملاكمة ملكة بن مبروك اللي ترشحت للدورة النصف النهائي وضمنت ميدالية لتونس. إن شاء الله البعثة التونسية والمشاركين التونس الكل يحققوا نتائج إيجابية، لأنه إيطاليا ما تبعدش برشا على تونس. نشوفنا الطقس تقريبا كما كان يحكي شهير نفس الطقس في تونس. إن شاء الله بالجرينتا والعزيمة المشاركين التونس في ألعاب البحر الأبيض المتوسط يحققوا نتائج إيجابية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. اليوم كان يوم الافتتاح الرسمي لهذه النسخة، إن شاء الله بالحظ والتوفيق للبعثة التونسية بالنسبة لألعاب البحر الأبيض المتوسط بمدينة تورنتو الإيطالية. هكا نوصل نهاية هذه المجلة الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط. إلى اللقاء.
0: الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 من 21 أوت ل 3 سبتمبر 2026. مجلة الألعاب.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية وستاشر دقيقة على موجات ذات شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة، مساء الفرحة للجميع من أقصى شمال لأقصى الجنوب بصفة استثنائية. نسرين اليوم في ديديكاس في تعويض لزميلة عواطف الورغي معاكم من توا حتى للتسعة ونص ليم ونسرين. إذا رافقوكم بالموسيقى اللي هي اقتراحاتكم بالأساس. نستناو الإهداءات متاعكم على 71 844 411، وبيان تبعثونا على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك راديو جون. مرحبا بكم الناس الكل. البداية كالعادة كما عودناكم بالموسيقى.

28 دقيقة على موجة إذاعة الشباب، مواصلين معاكم، مواصلين مع الإهداءات نتاعكم في ديديكاس. نسلموا برشا على علي من سيدي بوزيد اللي يحب يسمع الليلة فرانسيس كابريل، دونك وغنيته جتيمي، هذايا اللي ترجع بينا العام 1994 للتسعينات. علي نوستالجيك برشا الليلة، دونك تحية إلى كل عشاق لا شونسون فرانسيز. خليكم معنا خاطر بعد الأخبار باش نسمعوا شيرين، نسمعوا إليسا، باش نسمعوا فيصل صغير، زادت وحشتك أنا. خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد من الأخبار.

0: الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم في فعاليات يوم العلم الجوي بالقصرين، تكريم التلاميذ المتفوقين وأصحاب النتائج المتميزة في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية والإطارات التربوية والمتميزين في الأنشطة الثقافية. وزير التربية يقرر إسناد الجوائز الوطنية للتنشيط الثقافي بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد السنة الدراسية 2025-2026 إلى 6 مؤسسات تربوية. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. في حدث عالمي ثقافي وسياحي فريد، مدينة زوريخ السويسرية تحتضر الدورة 15 للمهرجان الدولي السويسري للإبل والتراث من 4 إلى 6 من سبتمبر المقبل تحت شعار دورة التميز والإبداع. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما على مرحلتين في الجنوب اللبناني وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام. الرئيس الإيراني يؤكد أنه لا بد من إنهاء الحرب، مضيفا أن ما تم التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن طهران في موقع قوة وفق تعبيره. المتحدث باسم الخارجية الصينية يقول إن جولة جديدة من الضغط الاقتصادي الأمريكي لن تساعد في حل الصراع في الشرق الأوسط. ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تقول إن قرار الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات بناء لمشروع أي واحد الاستيطانية غير مقبول.

0: انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
4: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
5: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
6: موضة، سياحة وإضافة أكيدة.
7: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
8: إجباير، صايح وأنسب الوجهات،
9: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
10: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
11: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
12: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات، سرعة وتركيز.
13: شعل الحماس وعيش الإحساس،
14: وعيش الإحساس.
15: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
16: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
17: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
19: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
20: ونعيشوا معاك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
22: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
23: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
24: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
25: تسمع طوس
24: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
26: عدل موجتك وصيف معانا.
27: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
28: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: 38 دقيقة على موجة إذاعة شباب، مواصلين معكم في ديديكاس، مكملين مع اقتراحاتكم الغنائية اللي قاعدة توصلنا على 71 844 411، وبيان تبعثونا أكيد اقتراحاتكم اتخافيغ نوتخ باج أوفيسيال في الفيسبوك راديو جون. دونك مرحبا بكم الناس الكل، انتم تطلبوا احنا إلا بيو. إذا نسلم برشا على مبروك من حزوان، قولوا له مساء الخير، مساء الورد، مساء الياسمين، شنو حوالك سي مبروك؟
1: تحية ليك اختي نسرين وكافة المستمعين وإذاعة الشباب وكل الفريق الكل.
0: يعيشك، شنو تحب تسمع معنا ليلة في ديديكاس؟
1: حب نسمع فيصل صغير توحشتي كان في الموجود.
0: ولشكون تهديها؟
1: نهديها لك أنت الساعة والفريق الكل.
0: يعيشك.
1: ونهديها لخويا معمر الهاني من منزل بزيان. نهديها الحياة مرديف وامها واختها. نهديها الرؤى من رقاب. وخلود من ريانا، ونسرين من تونس، وكافة المستمعين الكل
0: تحية لهم، هذوما أوفياء إذاعة الشباب، يعطيك الصحة
1: والزملاء في الخدمة كل يخدمون
0: معي. تحية لهم إن شاء الله. إذا نحن مش نسمعوك فيصل الصغير، توحشتك هنا، وإحنا من بعد مواصلين أكيد مع باقي الاقتراحات. خليكم برونشي سور نوزوت، ما تنساوش دونك تقعدوا ديما برونشي على زوند نتاعنا، والرقم الوحيد اللي تنجموا تطلبوه باش تتعداو معنا 71 844 411.
2: توحشتك

0: فيصل صغير توحشتك. أنا توصلنا لثمانية وأربع وأربعين دقيقة على موجود إذاعة الشباب، مواصلين معكم في ديديكاس حتى للتسعة ونص لمنقصيب نسرين حشانة يرافقوكم اليوم. مواصلين إذن مع الإهداءات والاقتراحات، نمشي والخلود اللي اليوم تحب تسمع يا إما بهي سلطان يا إما شيرين، ونحن مش نسمعها شيرين خاصمة النوم. إذن مساء النور خلود.
1: مساء الخير اختي نسرين، تحية لك انت، تحية خويا سليم، ربي يعينه ان شاء الله. وانا هو عروة عبد ديما يحاول يكون بوزيتيف، لكن الغالب ساعات الطاقة السلبية هي اللي تغلب. اما في النهاية ديما عبد يكون بوزيتيف.
0: هو الحقيقة للأمانة أنه الدورة الطبيعية لحياة الإنسان أنه نهار الفوق نهار اللوطة عادي، رو إذا نحسوا أنه عنا فترة في حياتنا تكون هكا قاسية شوية علينا، أنه تكون صعيبة علينا شوية، نقولوا اللهم طاقة بها نتجاوز ونتخطى. علاش؟ على خاطر الإنسان اللي مش طبيعي أنه حياته ديما يراها أنها هي كلها good vibes. علاش؟ على خاطر وقتها يولي عايش برشا في الوهم. أنا بالنسبة بالنسبة لي وجهة نظري شخصية، حياة الإنسان الطبيعي فيه نهار الفوق نهار اللوطة، لكن نهار اللوطة ما نخليوش يأثر على المود متاعنا. نحاول نعيش الحزن عادي، إنه طبيعي الإنسان يحزن، فهو إنسان عنده شعور عنده مشاعر، يعني هو حساس بالفطرة. فهوني ما نخليوش الفترة طول والدوم. علاش؟ على خاطر ديما فما بصيص من الأمل، على خاطر فما ديما فرصة باش تجي عاجلا أم آجلا، مهما شفنا عراقيل ومهما تعرضنا لصعوبات. فخلودنا نقول ديما فما أمل، والإنسان لازم يحاول ويستمر في المحاولة يا خلود. خاصة
1: إيجا نقول لك أختي نسرين، أنا ديما نحاول ونحب نشكر المستمعين الكل. أنا سامين سيتهم، لكن المستمعين هم عائلتي، اللي قاعد تشتر هي عائلتي. انا ديديكاس للفامي باش نقول لهم حاجة من غناية شيرين، بعدك ما ارتحتش يوم ونسيت وخسمت اليوم.
0: لطف عليك، انا نقول لك باش تتصالح مع النوم وعلى برشا حاجات اخرى. علاش؟ على خاطر كل شيء نسبي وكل شيء ماهوش ثابت. نحن نعيش في زمن المتغيرات، بما معنى انه كل المشاعر اللي نعيشوها راهي بطول المدة تتغير، يا اما نحو الايجابي يا اما نحو سلبي يا اما زادة يعني نحو حد شيء. يعني افضل حاجه انه الانسان اذا يتقلق يحاول يتعامل مع الامر بعقلنا، وبالتالي شنو يصير هوني كي نتعاملوا بعقلنا خلود، ما عادش نلومه برشا، ما عادش نطلعوا برشا سقف توقعاتنا وتطلعاتنا، بالتالي ما عادش نتخذله. واكثر حاجه تخلي الانسان ينظر للامور بسلبيه، تعرف شنو خلود ولا إن وقت اللي يرفع سقف توقعاته من الأشياء من الأشخاص من الدنيا ككل، فبالتالي وقت اللي تصير حاجة مش كما هو يحب، فلهنا يجيه الخذلان ويحس بالاكتئاب ويدخل في دوامة أخرى. فهون يلزمنا ديما ننظر للأمور بصفة معقلنا كما قلت قبيلة معتدلة. أمانة متأكدة اللي يوما ما ستفرج، يوما ما باش تتصالح، مش مع النومك هاو مع برشا حاجات أخرى يا خلود إن شاء الله.
1: ربي يفضلك أختي نسرين. ديديكاس متاعي قبل ما نقول ديديكاس حبيت نوصل الميساج الفني باش نقولهم باللي هي نمشي البران يقولوا يجيب لي الكونترونجي متاعي، راهو الحقيقة ما يجيش. ديديكاس متاعي الخوية مبروك اللي حييه الأختي نسرين والمستمعين الكل. يا أختي نسرين نراه مرحبا بك تماما، ما بالعكس نجم تكلمني في أي وقت أختي نسرين.
0: يعطيك الصحة، أنا عندي لك سوربريز على خاطر أنت ميرسي بوكو خلود على الديديكاس متاعك. خلينا نستقبلوا نسرين، نقولوا لها مساء النور يا نسرين، وسمعت خلود شقتلك
2: مساء الحب والورد والياسمين، أهلا بأختي خلود، راكي أنت أختي وصاحبتي وعزيزة قلبي.
0: باهي برشا خلود، من الليلة شنو تحب تسمع أنت نسرين؟ خلود تحب تسمع شيرين خاصمة النوم. يا مريتي إليسا فولا الشجن، راهو الشجن هذي فما برشا ناس تحب تسمع ستايل الأغاني هذي. نسمع فيك يا نسرين باش نلبيو.
2: نحب نهدي أحلى وأعز ديديكاس الخلود، نقولها راكي أنت الروح العقل القلب الأحساس الحنان الحب الأمل.
0: ربي دوم عشرتكم وصداقتكم،
2: سمعتها وشفتها.
0: يعطيك الصحة نسرين، شكرا. دوك احنا باش نلبيو طلب الغناء نتاعكم. نسرين تحب تسمع يا مريتي اليسا وخلود شيرين خاصة النوم.

58 دقيقة على موجات إذاعة شباب. هذو ما اقتراحات المستمعين، انتم ما تطلبوا احنا نلبيو كيفاش على 71 844 411، وبين تبعثونا لكومنتار متاعكم وإلا فو ميساج على صفحتنا الرسمية في الفيسبوك غاديو جون دونك، ونحن نلبيو. نسلموا برشا على زهو شلبية تنقراو بعد ديكاس متاحة الطويل برشا برشا برشا برشا، نقولوا لها مساء الورد والياسمين ليك زهو، ونسلم على جوهرة العالم قالها عسلامة زادة كما هي قالت لي عسلامة نسرين علي، نسلم عليك برشا. وأسمى اللي تسلم علينا وتحب تسمع غنية ألفة بالرمضان الجديدة اللي احنا أكيد باش لبيو الطلب متاحة بعد شوية. إذا للناس اللي تحب تتواصل معنا دونك 71 844 411، وبيان صفحتنا الرسمية في الفيسبوك راديو جون دونك، خليكم برونشي سور نو زوند، ما تبعدوش بعيد، مواصل معاكم حتى لتسعة ونص.

0: يسرى محنوش غنوا معانا، دخلتنا للتسعة وثلاثة دقائق على موجات إذاعة شباب. احنا مواصلين معاكم كاملين في ديديكاس حتى للتسعة ونص. نستقبل مع بعضنا ايمنة من بنجردين، قولوا لها مساء النور والسرور.
1: اهلا خط نسرين، تحية ليك.
0: تحية ليك، شحويلك؟
1: الحمد لله، نستنى في نسرين وقتك نحكي معك.
0: يا عايشك، مرحبا بيك ايمنا. شنو تحب تسمع معنا الليله؟
1: شكري بزيان قالوا كلام.
0: ولشكون تهديها الاغنيه؟
1: والله نهديها للمستمعين، ديديكاس كما اختي حياه من قفص واختها عيشاش وامها وخلود من اريانه وشربيه زهو من قفصه ومعمر ابو زيان وضو زادة ورؤى من أرجاز ومبروك ما سعيد من حفوز نجاة من توزر وفايزة من تطاوين عمر من الشفاكس لكل العاملين في لعبة الشباب.
0: يعطيك الصحة، احنا بيدنا نسلم عليك برشا ايمنا ونهديو لك كل اغاني الحصة ونعديو لك غنيتك اكيد اللي انت طلبتها. شكري بوزيان قالوا كلام.

0: مواصلين معكم في ديديكاس بعد إيمنا من بنجردين واقتراحها لغنية شكري بوزيان قالوا كلام. نمشيو البشير من قفصة نقول له مساء الخير مساء النور.
1: أهلا وسهلا مرحبا السلام عليكم.
0: شنو أحوالك بشير؟
1: لاباس الحمد لله وشكر لله. يا نايمة نقولها يا دائما نوم الهنا والراحة وحرام تهزعي وقلبي كثير جراحة. نسيتي غلانة نمتي وقلتي هنيت القلب ما خممتي على الدهر طاربة ما صمتي وبالمروحة على نارنا رواحة وفوق رماد قلوبنا خطمتي واللي وقف ربي راه صعيب طياحة. هذه التحية أول حاجة اللي كنتي أختي بسرين وكل طاقم معاك
0: يعيشك
1: وهذه التحية تأثيركم من ربوع قفصة البية اللي هي تصحيح للبية الوحيدة قفصة الوحيدة سما بقفصة البية نسبة لواد البي. وكل من يعرف بشير بالغربي والتحية لأختي خلود ونقول لها لطف عليك إن شاء الله وإن شاء الله الله لا يغيرك وأختي حياة من رديف وأختي آمنة من بقردان وأخويا ضو من حزوة وأخويا صالح من نجب عباس وكل من يعرف بشير بالغربي.
0: وصلت التحية متاعك اليوم شنو تحب تسمع معنا؟
1: والله أنا حبيت أختي نسين حبيت نسمع محمد عبدو الأماكن وإلا نجات الصغيرة عيون القلب وبربي عندي طلب صغير أختي نسين ندل عليك ياخد الحصة نجمش تعدينا مقطع حتى شوي من الشاب حسني بتاع طريق اللي فيه تذكار لي معناها الواحد يتذكر في أياماته في التسعينات معناها
0: بي سليم عنا شاب حسني طريق الليسي نشوفه هو التصحيح جيك من صديقنا سليم قالك شاب خالد غنى الغناية هذي
1: ما يسال شكرا
0: المهم الغناية أنت المهم الغناية
1: شكرا
0: تحب تذكر تحب تذكر الأجواء المعهد هكا ولا
1: نعم سرين راي تذكار عزيز الواحد معناها في أيامات صغر ومعناها وكذا
0: بي هو سي بشير الحقيقة باش نسمعوك زاد غنيتك الأماكن ونوعدوك أنه نختمو بالغنية هذه طريق الليسي خليك معانا لكن قبل ما نسمعوك لغنية الأماكن نحب نسلم على شلبية اللي قلت باش نقرأ تعليق متاحة اللي هو طويل شوية دونك خلينا نسلم عليها صديقتنا زهو شلبية دونك شلبية زهو
1: سمحني بربي هذيك الوحيدة ما سلمت عليها قول لها سمحني بربي
0: كنسلموا عليها برشا برشا اللي هي الحقيقة الليلة تحب تعمل ديديكاس سبيسيال تحب تهدي غنية شادية يا نور عينيا وتهديها للناس الكل وخاصة ولدها الغالي بليل النيلي اللي غدوة إن شاء الله بشي عادي كونكور قالت ونحب نقول ربي نشحك ويحفظك من كل شر وإن شاء الله ربي يفتح لك كل أبواب النجاح والخير اللي هو وزملائه الكل وإن شاء الله ربي يعطيه حتى يرضيه إن شاء الله بالنجاح والتوفيق. إذا ملا نسمع غنيتك سي بشير وتحية لكل أهلنا في قفصة وأكيد كل أهلنا اللي يسمعون فينا من أقصى شمال أقصى الجنوب.

شكرا كبير للناس اللي تفاعلت معنا تخافيغ نتخو باج أوفيسيال في الفيسبوك. شكرا للناس اللي طلبونا على 71-844-411. نسلم على حافظ ضيف الله اللي قال تحية لكم من معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد، يحب يعمل تحية لكل عائلة الحاج العكرمي من كبيرها لصغيرها، وتحية لدار نسيبو والدار والناس بن شريف وزويدي، ويحب الحقيقة يسلم على اللي يعرفوه الكل، وغنيته اللي حب يسمعها ما زلت صغير للشادلي الحاجي. سمير نسلم عليه برشا، قال أحسن إذاعة، ميرسي بوكو سمير، قال يحب غنية الشيرين اللجمي، وعلي نسلم عليه برشا برشا اللي يحب يسمع دور الفورتي، وهشام سلامة. أكيد نحنا ماذا بينا لكن ديديكا سويعة ونص على ذكري، زينكم تعطيونا أكيد الاقتراحات على ذكري على ذكري باش نلبيو كل الطلبات إن شاء الله هذية في الحصة المقبلة. أكيد ميرسي للناس الكل اللي تفعلوا. نحب ناخذ بخاطر سي بشير اللي هو كان طلب منا طريق الليسي، هكا الغنية اللي نختم بها. السهرية مازالت متواصلة على موجات إذاعة شباب، برشا جو الليلة مع فاطمة الشابي، إذا سليم القصيبي ميرسي بوكو، نسي نحشنا تقولكم بونسواري تو الموند، باي باي.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: التاسعة والنصف على موجات إذاعة الشباب، منها نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. فتح باب التسجيل للحصول على السكن الجامعي بولايات الجنوب بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم. الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة تنظم من 23 إلى 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا. لجنة تفادي الكوارث بنابل تشدد على ضرورة إتمام جهر الأودية وتنظيف شبكات المياه المستعملة ومياه الأمطار استعدادا لموسم التساقطات. صدور 6 قرارات لوزارة العدل بالرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولايات القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وجابس، ويجري ابتداء من غرة نوفمبر 2026 بواسطة المسح العقاري إحصاء جميع العقارات غير المسجلة وغير المبنية الكائنة بعدد من المناطق التابعة لهذه الولايات. دوليا، استشهاد فتى فلسطيني برصاص مستوطنين جنوب الضفة الغربية. والرئيس الفلسطيني يرحب ببيان دولي يرفض مخططا استيطانيا إسرائيليا بالضفة الغربية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
5: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
6: مواكبات، سهرات وأخبار جديدة،
7: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
8: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
9: دباير، نصايح وأنسب الوجهات،
10: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
11: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
12: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
13: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
14: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش.

0: عشويتكم علينا في تبع الموجة
1: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
2: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
0: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
2: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
1: غنيات كواليس متابعات وجونا ترانت
0: السبت لحد كل البرامج سيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم
2: تسمعوا توس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم
0: عد الموجتك وصيف معانا
1: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك
4: إذاعة الشباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: أغابيسك.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في سهرية سبيسيال، سهرية الجمعة اليوم 21 أوت، باش تكون أغابيسك، باش تكون طربيات إعادات حاجة في العتيق. أما جوست قبل السبيعة هذه والسبيعة غير بعض نعملوا دورة على المهرجانات الصيفية، شنو اللي مخملينا باش انتم تكونوا تعرفوا تعملوا بروغرام، تنجموا تحضروا السهرية الجاية، السهرية اللي بعدها، شكون الفنان اللي تحبوه، وين تلقاوه، تتبعوه وين ما يكون. ان توكا التوانسه موجودين وبكثره والتنوع موجود. وباش نبداو ديريكتومون نعملوا طله على قفصه، على خاطر في قفصه فما مهرجان اللي يبدا نهار 27 في دورته 37، هو مهرجان اميره المناجم بالمظله، يبدا نهار 27 اوت ويوفى اول سبتمبر في غرد سبتمبر. والبرنامج الرسمي يقول اللي باش يفتتح المهرجان هذية سهرة عشق المحفل. دونك إذا كانكم مغرومين بالمحفل الجربي نهار 27 أوت، بش يكون عندكم موعد مع الأغاني الجربية. كريم الغربي بش يكون موجود نهار 28، جنجون اللي بش نسمعوهم بعد شوية نهار 29 إن شاء الله بش يكون موجود. إذا كانكم مغرومين بنجوم الكرتون بش يكون في أوت نهار 30 أوت في قفصة. نهار 30 أوت زادة فما الحكواتي كمال بوزيدي اللي بش يكون سهرة معاه. 31 أوت تكون شيرين اللجمي والاختتام لعرض مرود، هذية الاختتام إن شاء الله نهار 1 سبتمبر، وهذية نحكي على مهرجان أميرة المناجم بالمظلة. بش نمشي وزادة للسهرات اللي موجودة بحمام الشط، على خاطر فما مهرجان ثقافي صيفي بحمام الشط في دورته 15، بداد جاء نهار 13 أوت مع الفنانة ناجحة جمال، وشافوا الصغيرات نهار 14 أوت تيمو، هو عرض مجموعة لعرض تيمو للأطفال. كان زادة سهرة شبابية للراب للرابور الأبيض نهار 15 أوت، وكان فما عرض إن شاء الله الليلة باش يكون موجود الشاب عبدو، عرضه إن شاء الله 21 أوت. دونك يقعد غدوة عرض الشعر البدوي مع الشاعر البشير عبد العظيم، واللي حب عرض طربيات يكون عرض طرب مع مجموعة ميعاد باند، هذي نهار 23 في الاختتام، وهذي دار الثقافة حمام الشط، هو الفضاء اللي يحتضن المهرجان، هذي مهرجان ثقافي صيفي بحمام الشط. نكملوا مع فيستيفال الياسمين بيرادس في دورته 31، والبرنامج انطلق ديجا هو من نهار 26 أوت ويكمل الليلة مع آية دغنوج. دونك هذيك علاش باش نسمعوها احنا بعد شوية، باش نعملوا دورة على الياسمين اللي موجودين، على خاطر فما كازو زادا موجود، كان موجود نهار 9 أوت وموجودة تشوفوه في برشا مهرجانات أخرين. أتوا نعطيكم بعد شوية وين يكون موجود كازو. أما توا تو دو سويت باش نسمعوا جنجون تيري تيري، زاد باش نسمعوا شيرين اللجمي اللي عندها برشا عروض وفرحانين بالسبكتاكل اللي عملته ياسر مزيان. ايا دغنوج ولد بلادي من الباقات نتاع الاغاني اللي عرفناها بها، من الاغاني الحلوه اللي غنيتهم ايا دغنوج. وباش نسمعوا كازو في اخر اصداراته اسفي، هذوما الاغنيات اللي باش يكونوا معاكم تو دو سويت.

هذا كيفاش نحب نعدي عمري انا معك، هذا كيفاش انا من قلبي راني دي مرات احمد تربي وانتي عندي يا ربي ورضاك، صلح لاي وقت كلامي هذا ماهوش احتي.

حسبت مع قدش من موجع عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك مش هالجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت باسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب نسيني شفيه الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

هذا كازو اللي غني لنا آسفي. مرحبا بكم الكل وين ما كنتوا، كنتوا تسمعوا في كازو. توا باش نمشي ونكملوا المهرجانات، شنو اللي فيهم ليالي بوغرنين؟ نلقاوهم من نهار 17، بداوا الافتتاح بزياره 17 و18. اما نخلطوا لليوم بوغرنين باش تغني في عرض يلا تونس تغني، دونك بوغرنين هي باش تغني الليله. وغدوا عندكم موعد مع بيك بوس. لطفي بوشنيق باش يكون نهار 24، نهار 25 عشاق المحفل، نهار 26 اوت يانغ اير جي، هذا سي ان كونسير لايف من الرابور يانغ اير جي. وكازو اللي كنتوا تسمعوا فيه توا باش يكون موجود في الاختتام. نمشي توا الجرزونه بعد ما كنا في بوغرنين. جرزونه كانوا معانا لي جون اللي شاتين المهرجان، مهرجان جرزونه الدولي في دورته 31. نلقاو شكون فما الليله؟ فما اسطنبلي الليله بالحسن ميهوب، هو اللي باش يحفل جرزونه. غدو عندكم موعد مع المسرحيه بسي من عند جعفر القاسمي، الصلاح السامي بالحسن نهار 23، والصغيرات موجودين خيال جميل نهار 24 اوت، اركز هيب هوب يكونوا الموعد معاهم نهار 25، وفهم رياحي في الاختتام نهار 26. واذا كان باش نمشيو لجريمدا، نلقاو اللي دورة 33 في مهرجان جريمدا بدات من نهار 11 اوت بمحمد جبالي، اللي قالوا عمل سبيكتاكل حلو برشا واللي العباد شكرته وعاودت. كان موجود وقت البارح كازو، اما وليد التونسي هو اللي الليله موجود في جريمدا. غدوه باش تلقاو سهريه مع الكوميدي بلال كلاب. يانغ اير زي باش تلقاوها نهار 23، 7 سكينز تقاهم سكيس سامحوني تقاهم نهار 24 اوت، والاختتام باش يكون مع رؤوف ماهر اللي باش نسمعوه من بعد شويه، باش نسمعوا لطفي بوشناق وفهمي رياحي، كيف ما زاد باش نسمعوا وليد التونسي اللي الليله باش يحفلها في جريمدا، وباش نعملوا طلع على الاختتام مع رؤوف ماهر.

هذا رؤوف ماهر نوارة حوشها. رؤوف ماهر كيف ما قلت لكم باش يكون في الاختتام نهار 23. يلا باش نكملوا نمشيو نشوفوا نعملوا طله فين في مدنين وين باش نلقاو في مهرجان مدنين الثقافي. العروض مازالت تتواصل هي الحق، انطلقت مع شيرين اللاجمي نهار 13 اوت الانطلاقه. البارح حكينا وقلنا لوالد الصالحي هو اللي كان في السهرة، إبان اليوم مسرحية ولد الطلياني هي اللي باش تكون موجودة على الركح. غدوة باش تلقاو سهرة صابر الرباعي نهار 22 أوت، بعد روني فتوش، مسيو بروبر نهار 24 مع وليد الزين، نوردو التونسي نهار 25 أوت باش يكون موجود في مدنين، جعفر القاسمي نهار 26، نبيل كلاب تونسي ونص هذه المسرحية اللي باش تكون موجودة نهار 28، والاختتام جيتك زاير بين الإيقاع والروح هذه الحضرة بأصوات مدنين. وإذا كان باش نمشيو ابن سعيد الحجري نلقاو المهرجان تكون في دورته 34، اختتام يكون نهار 24 أوت. كان البارح سهرة مع سيلم هاف وقبلها زياد غرسة، أما زادة سهرة غدوة باش تكون عرض تنشيطي للأطفال اسمه عمو أحمد، ونهار 23 الاختتام مع مسرحية ولد الطليانة. هذايا شنو اللي فما؟ لا سامحوني مش نهار 23، نهار 24 الاختتام هو حفل تكريم يوم العلم. فوالا دونك هذوما السهرات وهذوما الاغاني اللي باش تسمعوهم تابعين المهرجانات اللي موجودين ان بو بارتو في صفاقس في مدنين. عندنا قاعدين نعملوا في دوره بريسك في تونس الكلها. الاغاني اللي باش تسمعوها زياد غارسه، ترهويجه، سيلم هاف اللي كان البارح كيف ما قلت لكم في ابن سعيد الحجري باش تسمعوه في غنيتي في غنيتو هنيني عليك، صابر الرباعي ماذا لو، سهريتو غدوه، هذوما الاغاني، ونوردو في لمان، هذوما الاغاني اللي باش يوصلونا لنشره الاخبار العشرة ونص، وين بعد النشره باش نبدلوا الريتم باش نبدلوا الجو باش نمشيو للترابيات والاعادات. هذوما حاجات اللي نوعدكم بهم باش تسمعوا حاجات طقطوقه واختها حاجات روعه. يلا باش نخليكم تاو مع الفن، راجعين احنا بعد شويه.

0: شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: وفي عناوينها: في حفل ضخم وبهيج الأعلان رسميا عن افتتاح النسخة 20 من الألعاب المتوسطية تورنتو 2026، القصرين تحتفي بنجبائها ضمن فعاليات يوم العلم. وفي النشرة التفاصيل: فتح باب التسجيل للحصول على السكن الجامعي بولاية الجنوب بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. إلى إيطاليا، حيث تم مساء اليوم الإعلان رسميا عن افتتاح النسخة 20 من الألعاب المتوسطية تورنتو 2026 في حفل ضخم وبهيج احتضنه ملعب ياكوفوني. وتم في مفتتح الحفل استعراض الوفود المشاركة في الألعاب، حيث تولى ثنائي فراس القطوسي لاعب منتخب التايكواندو وسوندس حشان لاعبة منتخب كرة اليد حمل الراية الوطنية لدى دخول البعثة التونسية. واشتمل حفل الافتتاح الذي وكبه وزير الشباب والرياضة صدق المرالي على لوحات كوريغرافية وتعبيرات فنية مختلفة ترجمت عمق الحضارات المتوسطية المتعاقبة على مدى التاريخ. وتشارك تونس في هذه النسخة بوفد رياضي يتألف من 176 رياضيا ورياضية سيتنافسون في 28 اختصاصا. نظمت المندوبية الجهوية للتربية بالقصرين فعاليات يوم العلم الجهوية الذي خصص لتكريم التلاميذ المتفوقين في مختلف المناظرات والامتحانات الوطنية والإطارات التربوية والمتميزين في الأنشطة الثقافية. المندوب الجهوي للتربية بالقصرين بالقاسم الرميدي أكد في تصريح لمراسلتنا فدوى القرمازي أن هذه السنة حملت طابعا خاصا بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي حققها تلاميذ الجهة.
6: التتويج كان باهر، حيث عرفت القصرين بصفة عامة هذه السنة تقدما ورتبة مشرفة لم تنلها سابقا. بالنسبة لامتحان البكالوريا كانت النتيجة فاقت 55%، وهي نتائج مبهرة. ومناظرة الدخول إلى المعاهد النموذجية النتائج فاقت 64%.

0: 100%، وهي نتائج متميزة الحقيقة. نحتفل بابتهاج بهذه المناسبة الجهوية، والحقيقة أثناء عندها طعم خاص.
1: هذا وأكد بعض أولياء المتفوقين أن نجاح أبنائهم لم يكن وليد الصدفة، بل هو ثمرة سنوات من العمل والجهد.
2: رفيق فرح ولي تلميذة إناس فرح متحصل المرتبة الأولى جهويا في المناظرة الوطنية للدخول المدارس الإعدادية النموذجية. النتيجة هذه معناها كانت نتاج خدمة مش عام بركة لكن سنين، صحيح معناها إطار تربوي قاعدين نخدمه مع بعضنا نتعاون ونتابعوا فيها في الدار، وخاصة المطالعة معناها كان عندها أثر طيب على النتائج هذه. تحصلت على المرتبة الأولى وطنيا في البطولة الوطنية للمطالعة. أولياء نحسوا بالفرحة والفخر.
3: حافظ الجدد معلم قليل كثير اليوم الواحد كنقول ثمرة المجهود لما تنولى مع صغير، والواحد الحمد لله يا ربي وفقها ربي، وإن شاء الله تكون حافز لغيرها فهمتني ولا مع اختيارها المهنة تحب تواصل فيها، إن شاء الله ربي وفقها قدام وإن شاء الله مزيد من التعلم.
1: وهذه انطباعات عدد من التلميذات المتفوقات بالقصرين.
4: جهويا شعبة العلوم التجريبية، اليوم هذا راهو يوم عرس هو بالنسبة للقصرين، فخورة اني وصلت للحاجة اللي نحبلها، عملت ميديسين وان شاء الله مشوار جديد طويل ان شاء الله باش نكملوه بنفس العزيمة وحتى اقوى.
5: بن جدول اولى جهويا على مدينة القصرين في شعبة الاداب، اخذت جائزة، وهذه كانت حصاد تاع سنوات من المثابرة سنوات من العمل، ان شاء الله نكمل هذه المسيرة بنجاحات اخرى.
6: نجاح تلميذة بمدرسة الشابي بماجد بالعباس، تحصلت على رتبة الأولى جهوياً بمعدل 18.5 في منافات الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية. يمثل لي هذا التكريم فما تعبي وإصراري واجتهادي في دراسة. أطمح إلى أن أكون الأولى وطنياً في المحطات القادمة، وأطمح إلى أن أكون مهندسة إعلامية.
1: بداية من اليوم وإلى غاية يوم 34 من سبتمبر القادم، فتح باب الترشح للحصول على السكن الجامعي لفائدة الطلبة الجدد الراغبين في الانتفاع بالسكن الجامعي، والطالبات المتحصلات على شهادة البكالوريا 2025 والراغبات في تجديد السكن بالنسبة إلى ولايات الجنوب. في موضوع آخر، أفاد رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور بأنه سيتم في 7 سبتمبر المقبل توفير نقطتين لبيع اشتراكات النقل الجامعية بمبيتين جامعيين بالعاصمة، وهما مبيت باردو ومبيت شوقي بالمنزة 7، وكندا منصور لانفتاح الشركة على مختلف المطالب والمقترحات.
7: باش نحلوا مكاتب ابتداء من يوم 7 سبتمبر في 2 مبيتات جامعية، مبيتات باردو ومبيت شوقي، هذا بالتنسيق معهم مشكورين مديرين مبيتات الجامعية، وواحد منفتحين على أي مطلب جديد وأي اقتراح. بالنسبة للتواصل معنا ولا مع البريد التونسي، فما رقم نداء خاص البريد التونسي رقم 1826، وعندنا رقم اخضر بشركة نقل تونس اللي هو 80145 واحد مجاني، باش ماشي معناها معطيات اضافيه. تنطلق الحمد لله بيع الشركات النقل المدرسي والجامعي نهار الاثنين، والبريد اوضاع 153 مكتب على ذمه التلاميذ والطلبه. الشركه كذلك وضعت 5 وكالات تجاريه موجوده في مرور الرابع سليمان كاهل مرسى حي الخضره وخير الدين، ووضعت زاد كيف مكتب بتونس البحرية لإصلاح ولا لتعويض الاشتراكات. خصصنا أكثر من 140 حافلة معناها لنقل المدرسي والجامعي من خلال 170 مسلك. الأسعار في الحقيقة ما شهدتش تغيير.
1: تنظم دار الثقافة النموذجية ببن عروس فعالية الدورة 9 لتظاهرة لونسيفك من 26 إلى 30 من أوت الجاري. وأفادت مديرة دار الثقافة النموذجية ببن عروس نسرين العجلاني الزيدي بأن هذه التظاهرة الصيفية الموجهة أساسا للطفل والعائلة تتضمن برنامجا ثريا ومتنوعا.
8: يكون بالتوازي الأنشطة نتاعو في ساحة الفنون بن عروس وفي قاعة العروض، هو برنامج ثقافي تنشيطي متنوع، الهدف نتاعو هو توفير فضاء للترفيه والإبداع والتعلم لفائدة الطفل والعائلة. الدورة هذه تتميز بثرائها وتنوع الفقرات نتاعها، فيها عروض تنشيطية، عروض مسرحية، عروض موسيقية، إلى جانب عدة ورشات فنية فكرية تكنولوجية تكوينية لتنمية مهارات الطفل وتشجيع قدراته الإبداعية وتعزيز روح المشاركة والتفاعل. ثراء البرنامج هذه هو ثمرة لانفتاح ثقافة زيادة على محيطها وعلى المجتمع المدني من خلال بناء شراكات فعلة مع برشة مكونات مجتمع المدني، منها شراكة مع إندا العالم العربي اللي عاونتنا برشة وراشي معارض متنوعة، ومنهم معارض الحرفية بن عروس.
1: مديرة دار الثقافة النموذجية ببن عروس أضافت أن البرمجة الخاصة بهذه التظاهرة ستكون موجهة بالأساس إلى المرأة والشباب من خلال مجموعة من العروض المسرحية والسينمائية والموسيقية وأخرى تنشيطية، إلى جانب تنظيم ورشات فنية مختلفة.
8: إند مساهمة معنا بورشة في القياس والتنكر، ورشة في الشطرنج، ورشة في التكنولوجيات الحديثة مابينج ديزدي، ورشة جيستيون دو ستريس موجهة للمرأة، ورشة في سافوار فير زادة موجهة للمرأة، دار الثقافة عندنا ورشة في الرسم، ورشة في تزويق الأسس، ورشة في صنع رأس القفاز، ألعاب فكرية، ألعاب درامية، ورشة في الفسيفسيل الفنان التشكيلي كمال الشيخاوي. 5:30 ينطلقوا نتاع العشية في ساحة الفنون. عندنا نشاط زادة باش يكون بالشراكة مع دار الشباب بن عروس اللي باش يقدموا عرض فرجاوي شبابي سموه First Hours، باش يكون في قاعة العروض نهار الأربعاء 26 أوت. ومن بعد عندنا العروض التنشيطية والفرجاوية المسرحية الموسيقية اللي باش تكون في قاعة العروض تنطلق على الساعة 7 مساء.
1: تنظم الجامعة التونسية للسينمائيين الهواة من 23 إلى 29 من أوت الجاري الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهواة بقليبيا. مدير المهرجان هشام التومي وأكثر تفاصيل.
9: اخترنا باش تكون سنة شعار الدورة هذه هو السينما والصورة زمن الحروب والأزمات. مهرجان يمتد على 7 أيام في مسرح الهواة طلق زين الصافي. هو مهرجان قليبيا هو أول مهرجان سينمائي عربي أفريقي. الخصوصية اللي هو كان تو ولاو فما اكثر مهرجانات في العالم، اما كان المهرجان الوحيد السينمائي في الهواء الطلق. دونك الفقرات اللي عندنا في المهرجان على مسابقه الافلام الدوليه ترشحوا اكثر من 380 فيلم، تم انتقاء منهم لجنه انتقاء الافلام 26 فيلم منهم 5 أفلام تونسيه. عندنا كيف المسابقه الوطنيه اللي هي تضم افلام نوادي الجامعه التونسيه للسينما الهواء، افلام طلبه المدارس، افلام مستقلين والى أفلام جمعيات مستقلة. كيف تقدموا تقريبا 180 شريط، تم انتقاء منهم في حدود 30 شريط، إلى جانب مسابقة السيناريو ومسابقة الصورة الفوتوغرافية.
1: انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. في حفل ضخم وبهيج الأعلان رسميا عن افتتاح النسخة 20 من الألعاب المتوسطية ترنتو 2026 القصرين تحتفي بنجبائها ضمن فعاليات يوم العلم، وفتح باب التسجيل للحصول على السكن الجامعي بولاية الجنوب بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم. ألقاكم بخير.
10: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
11: عدل موجتك،
10: تسمع صوتك.
12: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
13: إذاعة الشباب،
12: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
14: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
12: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
13: وما تتحكيش.
15: يا شباب، عبد المجدك تسمع.

هذه أصالة نصري، أصالة اللي برشا يعرفوها ويعرفوا أغانيها. ديرنيغمون خرجت أغنية اسمها أصالة زادة، أما كنا نسمع فيها في حفل، حفل اللي ليلة وردة في موسم جدة عام 2024. هذه السهرة اللي غنوا فيها ثلة من المغنين والفنانين، غنوا فيها أغاني الوردة الجزائرية، وخلونا نعيشوا في الوقت ذاك بأصوات أخرى. فما جورج الراسي، جورج اللي عرفناه ياسر صوته يشبه الجورج وصوف وقت أول مخرج وحكيوا عليه برشا، دونك باش يغني لنا زي الهواء هذه الأغنية اللي باش تسمعوها تو دو سويت.

أما براوة بصوت حسين الجسمي، ما تنساوش لي أما براوة يمكن تعرفت أكثر للجمهور وللجان للشباب بصوت حسين الجسمي، أما هي راي خرجت من عام 71 بصوت نجاة الصغيرة، أيقونة الأيقونة الطربية نجاة الصغيرة. شنية حكاية ساعة أما براوة؟ إش معناها أما براوة؟ كيف ما احنا نقولوا برافو وإلا صحيتك ولا أحسنت، دونك هذه يقولوها خاصة للصغيرونين، معناتها للصغار الأطفال والأشخاص اللي عندهم هكا إنجاز كبير عملوه، نوع من التشجيع، معناتها يعطيك الصحة صحيتك هذه الكل. والغنية هذه علاش معناتها وكيفاش تلحنت؟ هي في فيلم، دونك هذيك شنو اللي خلاها تتغنى ويحبوها برشا عبيد؟ دونك هذه أما براوة. باش نمشي من هوني، باش نمشي والغناية غنية ملح بركات، ماهيش إعادة المرة هذه، هي غنيته غناية من كلمات نزار فرانسيس، ألحان وغناء ملح بركات، خرجت في ألبوم 2012 الملح بركات، أروع ولا من روائع ملح بركات. دونك خليكم تسمعوا حبك كبر كتير، 8 دقائق روعة من الكلمات والصور المجازية. خليكم مع الفن وخليكم مع ملح بركات، احنا راجعين بعد شوية.

0: تونس. الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش
2: وما تتحكيش. يا شباب عد الموجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: أهلا بكم في هذا الموجز، وفي إيطاليا وفي حفل ضخم وبهيج الأعلان رسميا عن افتتاح النسخة 20 من الألعاب المتوسطية ترنتو 2026. مراسل الإذاعة التونسية شهير الكافي وأكثر تفاصيل.
2: تم رسميا افتتاح الألعاب المتوسطية ترنتو 2026 بحفل متميز في الملعب الجديد، ملعب ترنتو، حضور جماهيري غفير. الوفد التونسي كان موجود من خلال كل الرياضيين اللي دخلوا للملعب، معهم العلم التونسي. كانت سندس حشانة وأيضا فراس القطوسي في رفع العلم التونسي. كان محرز بوصيان أيضا من بين الناس اللي أعطاوا كلمة في الافتتاح، وأيضا في اختتام الاحتفال. نذكر أنه على مستوى النتائج، منتخب الكانوي كاياك اليوم تأهل للنصف النهائي في مختلف السباقات. قصي العلاقي فاروق الدالي في سباق الكاياك زوجي 500 متر، صبيحة بن عثمان في سباق الفردي 500 متر، وفاروق الدالي أيضا وصلاح الدين مقنين في الفردي 1000 متر في المجموعة الثانية والمجموعة الثالثة. في انتظار غدوة دخول رياضات النجم نشوفوا فيها البوديوم بالنسبة للاعبين التوانسة، التايكواندو مع وجود خليل الجندوبي، أيضا شيماء التومي، عهود بن عون وأمين الزغرامي، المبارزة بالسيف سلاح الصابر مع تواجد فارس الفرجاني وياسمين دغفوس. يعني ننتظر غدو مشاركة أيضا لكرة اليد، كرة القدم، الكرة الطائرة، عديد الاختصاصات اللي إن شاء الله نرجعوا لهم تباعا. لكن الأهم أن نشوف نتائج متميزة في يوم غدوة تمكننا من الحصول على الميداليات، سواء الذهبية أو الفضية أو البرونزية في أسوأ الحالات.
1: فتح باب التسجيل للحصول على السكن الجامعي بولاية الجنوب بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم. قريبا انطلاق الدورة 39 من المهرجان الدولي لفيلم الهوات بإقليبيا بمشاركة 26 فيلما دوليا وقرابة 30 فيلما تونسيا. صدور 6 قرارات لوزارة العدل بالرائد الرسمي تتعلق بالتسجيل العقاري الإجباري بولاية القصرين والمهدية وجندوبة ومدنين وصفاقس وقابس. النقابة التونسية لأطباء التجميل تعلن عن صدور وشيك لكراسات الشروط الخاص بمراكز طب التجميل وتنظيم القطاع. دوليا، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندر

0: لاين تقول إن قرار الحكومة الإسرائيلية بطرح مناقصات بناء لمشروع أي واحد الأسطاني غير مقبول. الجيش الإسرائيلي ينفذ تفجيرا ضخما على مرحلتين في جنوب لبنان، والرئيس الإيراني يؤكد أنه لا بد من إنهاء الحرب، مضيفا أنه إذا تم التوصل إليه في المفاوضات كان إنجازا كبيرا ونال موافقة أعضاء المجلس الأعلى للأمن القومي، وأن طهران في موقع قوة وفق تعبيره. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركات الأهلية: 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية: إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي: منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة، إعفاء الشركة الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من أحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص: انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية: منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
4: إذاعة الشباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: عدل موجتك، تسمع صوتك.

يا دا الحناوي تغني لنا أنا مخلصة لك الأغنية اللي خرجت في ألبوم أمر الهوى عام 93، وهي من تلحين وتوزيع صالح الشرنوبي وشاعر عمر بطيشة بما تنساوش، اللي ميادة الحناوي معناتها من الأصوات السورية اللي تعرفت في مصر مالغري اللي تحرمت من مصر مدة زمنية. أنا باش نحكي لكم ساعة قبل هذه الكل على غنية اللي معروفة برشا بها ميادة الحناوي، هي غنية مش عويدك بالطبيعة اللي صارت فيها بلبلة كبيرة. زادة الغنية هذيك كان نحكي ونرجع شوية بالوقت، وردة الجزائرية قالت وقتها خرجت إشاعات اللي معناتها ميادة بليغ حمدي ياسرت الهائب بميادة، وهو اللي اعطاها معناتها اللحن متاع مش عوايدك. واكدت وردة الجزائرية اللي هي حبت تكون الغنية مش عوايدك عندها هي بطبيعة، نعرفوا قصة بليغ حمدي ووردة. إبا هي الحاجة هذه معناتها الألحان وكل شيء بتاع بليغ الميادة الحناوي والاهتمام الكبير اللي صار بالصوت ميادة وقت اللي مشيت لمصر، هما يقولوا لي سبب من الأسباب الرئيسية الانفصال وإلا الطلاق جملة وردة من بليغ حمدي، بالإضافة اللي هو ما تلهيش بها وقت اللي هي مريضة. هذه زادة حاجة من الحاجة تامة. نفات وردة الجزائرية أي علاقة لمنع ميادة الحناوي من دخول مصر، وقالت ديجا في بعض الحوارات اللي كانت قالت أنا ما عندي حتى نفوذ وما نملكش الحجم اللي خليني نسيطر على الساحة الفنية ونخلي شكون يغني وشكون ما يغنيش وشكون ينجم معناتها يكون موجود وإلا لا. دونك هذايا شنو اللي صار، ميادة ما عندهاش كان مشيرة هذه الغيرة على خاطر تعرضت الميادة الحناوي للترحيل ومنع من دخول مصر من عام 59 لعام 61، وما رجعت كان في أوائل التسعينات وقعدت 13 سنة ما تدخلش لمصر. علاش؟ على خاطر غيرة متاع موسيقى متاع زوجة موسيقار آخر اللي هو محمد عبد الوهاب اللي هي نهلة القدسي، هبا غارت وصارت مشادات كبيرة في دار محمد عبد الوهاب وتدخلات وخلافات شخصية وحسيلوا أما النفوذ تدخلات أمنية لخاطر نهلة القدسي كان عندها نفوذ، وقيل وجود شكوك وغيرة فائقة من التقارب عبد الوهاب فنيا واهتمامه الشديد بالصوت متاع ميادة الحناوي، وذاك علاش ميادة تم معناتها ترحيلها. وفي الوقت هذيك وفي الفترة هذيك كان عندها الدعم الكامل من عند بليغ حمدي اللي كان يبعث لها في الألحان خارج الأراضي المصرية. بيه هذوما دونك الحكايات لتندنس لقدم متاع عام 80 وعام 90. أما مادام حكينا على وردة وحكينا على ميادة وبليغ حمدي ما نجموش ما نسمعوش حاجة الوردة. اختيارات موافقة إن شاء الله تكون تنال إعجابكم. الحق سليم القصيبي عامل جو هو اللي اختار الأغنيات هذوما. يلا شعوري ناحيتك من عند وردة، ومن بعد نحكيه شوية على الأغنية هذية. يلا موسيقى

شعوري ناحيتك بالطبيعة من عند وردة. هذه من الأغاني اللي غنيتهم وردة، غنيت على خاطر شعوري ناحيتك في تونس. وقت اللي جيت في تونس غنيتها عام 91. باش نمشي الإنسانة نحكي وإحنا ساعة 91، نعرفش بعض عباد يقول 91 هاي هوني هوني، 91 عندها 30 سنة ببخي من اللي سيئة، معناتها أكثر من 30 سنة هكا ولا ليه سليمانيش غالطة معناتها، أيوة عشان نحس فيها هوني 91 مالتالي معناتها ما عندهاش برشة. إبا فما شكون غيابه على الساحة الفنية كان 30 سنة ومن بعد عاود رجع. نحكي على عزيزة جلال. عزيزة جلال اللي نعرفوها بغنيتها مستنياك، نعرفوها بأغاني، ونعرفوا اللي هي انعزلت وقطعت الفن وقالت ليه نحب نقعد في الدار. ووقت اللي سألوها قالت راهو اختيار شخصي، نحب نتفرغ معناتها للداري، نتفرغ لعائلتي. خذيت رجل أعمال سعودي، وإذا كان خذيت أنا رجل أعمال سعودي حتى أنا تفرغت لا محال. بو المفيد هي تفرغت وقالت اللي هو اختيار شخصي، ودت لها بالصغار والأولاد. ومن بعد عام معناتها بعد 30 سنة كمان في ديسمبر 2019 عاودنا شفناها في على مسرح مرايا في منطقة العلاه ضمن موسم شتاء طنطورة، في حضور جمهوري كبير برشا، وهذه حاجة عادية يستناو في القامة من القامات من قامات الفن العربي. ما تنساوش اللي عزيزة جلال معناتها تعاملت مع محمد عبد الوهاب، موسيقار معناتها من كبار القامات، الحان سامحوني بلي حمدي. دونك مالغري ما غنيتش برشا، اما كانت اغانيها معروفه ومن اشهرها مستنياك. اليوم باش نسمعوها في مش في غنيه جديده، لا باش نسمعوها في غنيه قديمه اسمها روحي فيك انا. دونك نخليكم مع عزيزه جلال في غنيتها اللي غنيتها عام 86 روحي فيك انا. يلا موسيقى.

هذه روحي فيك أنا عزيزة جلال. يلا باش نمشي من الصور هذه اللي بالدارجة معناتها المصرية، باش نهزكم الألحان بلوتو الكلمات الساعة قبل من أحسن الكلمات بالعربية الفصحى. وقت اللي نزار قباني يكتب ويفسر طريقة المحبة ما يتنجم تكون كان حاجة من الروائع. ان توكا اي اظن هذه هي الغنايه اللي باش تسمعوها توا. صحيح محمد عبد الوهاب كان صوت من الاصوات، كان فنان غناها، هو اللي لحنها لمحالة، لحنها النجاة الصغيرة واللي خرجت عام لحنها عام 1960. دونك من وقتها الغنية هذية موجودة ونسمع فيها، وسمعناها برشا أصوات. أما تقعد بصوت الأصيلة نجاة الصغيرة من أروع المغنيات اللي غنيت الغنية هذية. نخليكم ديركتومون، مزيدش نحكي أكثر، خليكم مع نجاة الصغيرة أيظنوا.

يظهر لي عرفتوا شكون باش يقسم معكم المشوار وش يوصلكم الماضي ساعة. إيباوي عبد الحليم زي الهوى الغناية اللي باش توصلكم حتى كشي الماضي ساعة. وهكذا نخلطوا الآخر المشوار. كنت مع فاطمة الشابي، كنا في سهرة طربيات الكلها، حاولنا سوى نسمعوا الإعادات من الأول، عملنا دورة على المهرجانات، سمعنا الإعادات ودوا نسمعوا في الأغاني اللي بالصوت متاع المغنين متاعها الأولين. دونك خليكم مع عبد الحليم. شكرا لك سليم القصيبي، مجهود كبير باش نجمنا نأمنوا سهرة الليلة. فاطمة شابي كنت معاكم وتقولكم تصبح على خير.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام. قلت لك.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في

الاول. لا من الاول صعب.

رميت الورد طفيت الشمع يا حبيبي والغنوة الحلوة ملان الدمع ملان الدمع يا حبيبي رميت الورد طفيت